كانت love you anymore. 49 دقيقة حتى الماضي ساعة معكم في حضرة ديالي ديما. السلام عليكم الناس الكل، ديما نقول مرحبا بكم، مرحبا بكل من اختار من يسرع معنا بعد شوية. نعمل طلع على كومنتاريتكم، تنجموا تبعثونا على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة الشباب على الفيسبوك. قولونا بالضبط شنو تحبوا تسمعوا في سهرة الليلة، برشا موسيقى بعد شوية زادة للي تبع معنا في الكرة وفي الرياضة. بعض المباريات اللي قاعدة تلعب توا سيرتو في الدوري الفرنسي، ماتش بي اس جي اللي منهزمة أمام لانس هدفين مقابل صفر. توا شوي نعطيكم كل النتائج الحاصلة هاو كمانها سهرية للي يتبع في المباريات. وهذايا تقريبا بي اس جي ظل الفارق في القائد هذايا في 90-1. بي اس جي اللي بداية متعثرة ليها في بداية الموسم الرياضي هذا، دونك تعد أو ظل الفارق في الدقيقة 90-1 هدفين مقابل هدف. 99 دقيقة بالموسيقى مكملين راجعين بعد لحظات. كملوا معكم أحلى ليالي هذايا، وائل كفوري يغني محبوبي في أحلى ليالي حتى الماضي ساعة.

هذه الموسيقى اللي حاضرة في سهرة الليلة. ديما السلام عليكم، شكرا، بارك الله فيكم، تحياتنا لكم. مازال هذه تقريبا نصيف ساعة الأولانية من السهرة، مازالوا برشا أنماط موسيقية تسنى فيكم إن شاء الله حتى الماضي ساعة. بعد شوية نعمل طلع لكم وطريتكم، علاش بعد شوية تصويت نسلم على والدعاء الجسمي اللي قالت مسألة نور، تحياتي لكم، تحياتنا لك يا والدعاء، إن شاء الله تبدأ لباس أنت ومحمد حمودة اللي سلم علينا. قال مسألة ورد والفل والياسمين، خويا كريم تحية لي كل كوثر البجاوي المايسترو، قال في الاستماع والمتابعة. قال ويحلو السهر في سهرة الجمعة مع أحلى الليالي، قال بربي في التربي نطلب منك تسمعني صباح فخري حبيبي على الدنيا. في الفلاش باك يطلب غنية عمرو دياب راجعين، ويسلم على كل عشاق السهر. شكرا محمد، إن شاء الله طلباتكم الغنائية تكون موجودة في سهرية الليلة. ديما نذكركم تنجموا تبعثونا قولونا بالضبط شنو تحبوا تسمعوا، كان عندكم غنية، كان عندكم أكثر من غنية صورة جديدة ولا فلاش باك تحبوا تسمعوها. في فقرة دلل وثنيك بعد شوية رادار الأخبار، أكيد عم نطلع على أخبار الوطن العربي، دستار بتاع الوطن العربي شنو فما أخبار، إذا كنت تلقاها إن شاء الله في أحلى الليالي. زادة كما قلت بكر شوية برشا ماتشوات تعبت اليوم سيرتو في الدوري الفرنسي، ورينا منذ لحظات هزيمة بي اس جي. بي اس جي كما قلت قاعدة تعاني شوية في بداية الموسم الرياضي هذا، دونك فما ماتشوات لعبوا في التصفية المؤهلة للدوري الأوروبي، ورينا لعبنا التونسي الراقي العواني اللي تأهل صحبة فريقه إلى دوري المجموعات في الدوري الأوروبي، دونك حاجة على الأقل مهمة. كيف كما قلنا دونك في الدوري الفرنسي بعض المباريات اللي تلعب، وأيضا في الدوري الإسباني سيلتا فيغو كان هزم أمام أوساسونا هدفين مقابل هدف، برشلونة اللي البارح ربحت أتلتيكو بلباو هدفين مقابل صفر في الجولة الأولى من الدوري الإسباني. سينو غدا فما برشا أيضا ماتشوات إن شاء الله، طبعا نعطيكم فكرة هكا على الأقل. ولو أنه أنا قلت بي إس جي أنا ما خلطتش على البونتو الثاني، دونك مع ليل تعادلت يظهر لي في التسعين زائد ثلاثة، ما خلطتش على البونتو التعادل بالنسبة لبي إس جي. ليل اللي تقدمت بهدفين مقابل صفر إلى حدود دقيقة 90، ولكن البي إس جي رجعت في اللحظات الأخيرة خليتها ذللت الفارق بهدفين مقابل هدف. ولكن الجولة الثانية من الدوري الفرنسي دونك تعادل البي إس جي أمام ليل هدفين مقابل هدفين، كما قلت الهدف الثاني بالنسبة ليل جاء في الدقيقة 84 إلى حدود 90، بي إس جي منهزمة هدفين مقابل صفر، ذللت الفارق في 90 قبل أن تعود لتتمكن من تحقيق نقطة تعادل بالنسبة للبي اس جي في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي. بالضبط البونتو جاء كان نشوف فيه توا في 90+4، فوالا دونك الحكم كان أضاف 3 دقائق، وأكيد بعد هدف تضليل الفارق للبي اس جي تمكنت من التعديل في 90+4. هكا العباد اللي تحب تصل معنا وتتابع معنا الكرة، أيضا في الدوري الإنجليزي ممتاز كريستال بالاس كان هزم من مانشستر سيتي 4 أهداف مقابل هدف، هكا ياخذوا فكرة حول النتائج اللي صايرة. فما شوية قد تلعب أيضا في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، طبعا شوية كل ما فما نتائج نهائية نعطيكم فكرة في سهرية الجمعة، سهرية أحلى ليالي. 10:05 دقائق بالموسيقى مكملين راجعين معاكم حتى الماضي ساعة. أهلا وسهلا.

ولا هذه الموسيقى اللي حاضر معكم في سرية أحلى ليلة 10:17 بعد دقائق تلقاو موعد نشرة الأخبار للعشرة ونص بعد أكيد باش نبداو في فقراتنا اللي موجودين واللي حاضرين في السهرة من بينهم على دار الأخبار باش نحكيو على برشا فنانين باش نحكيو على لطيفة العرفي باش يسمونها أغنية حلي حلي لطيفة بالأغاني الجديدة نشوفوا أخبارها نشوفوا أيضا أخبار برشا فنانين في الوطن العربي هذا الكل باش نلقاوها ان شاء الله تباعا في رادار الاخبار. تنجموا تكملوا تبعثوا كومنتاريتكم على الصفحه الرسميه الخاصه بإذاعة الشباب قولوا لنا بالضبط شنو تحبوا تسمعوا وكان عندكم ديديكاس لشكون تحبوا تبعثوه سينو فقرات العاده ايضا تلقاو كل تميات الفقره الاخيره اللي نختموا بها سهريه احلى الليالي. سمعنا تقريبا بعض الانماط الموسيقيه قاعده التونسي تونسي جينكم ثلاثه اغنيات من عند محمد الجويني غني على الريفيه تلقاو نور شيبا نوع عليكم تلقاو زادة فوزي بن قمرة يسأل ويتعجب شلال الزنين عشقها هذا يكون في أحلى الليالي حتى الماضي ساعة في

هذه لطيفة العرفاوي حان لي مرسو خرج في اوت في الشهر هذا، دونك مرسو جديد وعند لطيفة قادها سمعنا احمد سعد جودي كده قادها من كل سمعنا الاخرس. وصلونا للعشرة وثلاثة وخمسين دقيقة وما زلنا احنا معاكم كمدين حتى الماضي ساعة في احد الليالي. كوثر ما زلت معنا في الاخراج التقني كريم، السلام عليكم الناس الكل وين ما قاعدين تسمعوا فينا، شكرا بارك الله فيكم، تحياتي ليكم الناس الكل، شكرا على اختياركم وجدنا كما قلت نتابعون كونتريتكم على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة الشباب ساري تحلى الليالي، ديما نحاولوا أن نسمعكم برشا موسيقى للعباد اللي قاعدة تسرب عنا، للعباد اللي في الثنية سيسر واحكم ديقا إن شاء الله سلامات وين قصدين ربي عليه في الراديو، سينو العباد اللي تسهر في الدار إن شاء الله منسينكم بالموسيقى تنجموا أنتم زادة تختاروا شنو تحبوا تسمعوا بالضبط، غنية من الأغنية تلقاها إن شاء الله بعد في فقرة دلل ودنيك، الفقرة اللي نحاولوا نسمعكم فيها كل طلباتكم الغنائية اللي توصل على الصفحة الرسمية للفيسبوك دليل في هذه صار معايا برشا على الفيسبوك اللي قلتها بنسمع روف ماهر في غنية وين ريت عيونه وإلا مولات القربة سينو والدعاء كيف كيف صاروا على برشا اللي قالت في دار الودنيك حاب نسمع أم كلثوم أغدا ألقاك. أم كلثوم عندها فقرة خاصة بها فقرة كلثوميات والدعاء دونك العادة بازرة تعرف البرنامج إن شاء الله أغدا ألقاك تكون مسك ختام سارية الليلة دليلة اللي قالت عصام كريم تحياتي لكم سارة زوينة زينة وزوينة ومزيانة بكم معاكم منورين الليلة وفرحنا برجوعك فرحنا برجوعك شكرا دليلة ربي فضلك إن شاء الله ديما فرحانين إن شاء الله ديما زاهين إن شاء الله ديما متونسين بينا في أحلى الليالي بالموزيكا مكملين راجعين بعد شوية الشرنوبي غني خمسة العشرة وخمسة وخمسين دقيقة أحلى الليالي حتى الماضي ساعة.

السبت اللي فات كانت في ستوكهولم العاصمة السويدية، واللي تقريبا حفلة شهدت حضور عدد كبير من الجماهير اللي جات لهيفا وهبي هيفا، اللي أيضا انطلقت رسميا في المرحلة الثالثة من مشروعها الغنائي ميجا هايفا 3، دونك مشروع كامل فيه كليبات، فيه غنايات جدد. هذا المشروع نتاع هايفا وهبي اللي بداتوا بغنايه نوغا، فوالا وكبرتي يا نوغا كما قالت هي في الغنايه، دونك ست غنايات تقريبا نورمالمون يكونوا موجودين في الفتره القادمه بالنسبه لهايفا وهبي. المرسو اللي هبط نوغا، فما سيبا سيبا، فما جو عنيك، فما مية مية تتفاجأ به، وأشتا أغنى، دونك هذوما الأغنيات اللي بالمفروض يكونوا موجودين أو حاضرين في الفترة الجاية حسب المشروع الغنائي كما قلت هيفا أو ميجا هيفا 3. مستنى حاجة يمكن الباهية في هيفا وهبي رغم محدودية صوتها، ولكن تخدم والمشاريع الغنائية سواء غنيات ولا كليبات قاعدة تخدم، قاعدة مخلية روحها موجودة في الساحة الفنية، حفلات تقريبا في مختلف بقاع العالم. الحاجة اللي كما قلت يمكن فنانين أخرين عندهم أصوات خير برشا برشا من هيفا وهبي، ولكن فقط يقع ديما العمل والخدمة، وأيضا وقت تكون عندك إكيب كاملة تخدم في مختلف المجالات، وأيضا الموارد المالية مهمة برشا سيرتو في الأعمال الفنية. هيفا وهبي اللي متواجدة في قائمة بيلبورد العربية في المية تقريبا منذ انطلاقها في ديسمبر 2023 بست غنيات، نجحت أنها توصل بهم للمراكز العشرة الأولى بثلاث غنيات اللي هي بدنا الرو اللي وصلت للمركز السادس، حافظت على تواجدها تقريبا لمدة 21 أسبوع. أيضا غنية وصلت لها اللي وصلت للمركز الثاني وبقت 28 أسبوع بطبيعة الحال، بالإضافة للغنية اللي ما عندش برشا اللي صدرت ميتسوبيتشي اللي شاركت فيها أيضا الفنان سانت ليفانت، ووصلت المركز السادس أيضا موجودة في قائمة بيلبورد العربية المية فنان موجودة في المركز السادس وعشرين، ومحافظة على تواجدها في القائمة هذه لمدة 141 أسبوع متتالي. يمكن هذا اللي يخلي سؤال يطرح علاش فما فنانين موجودين قاعدين يخدموا ألور، فما فنانين اخرين كما قلت بالصوت اللي عندهم بالحضور اللي عندهم ولكن ما نلقاهمش موجودين. لهنا السؤال يطرح بشده، ويمكن كما قلت اهم حاجه هو انك تكون عندك كيب واضحه، كل حد يعرف شنو يخدم ابار الموارد الماليه المهمه في الاعمال الفنيه. بالموسيقى مكملين راجعين يارا قلبي تاع تود سويت، بعد شويه نحكيو على خطوبه فايا يونين اللي تصدرت المشهد الفني، طبعا شويه نحكيو عليه في احلى ليالي حتى الماضي صح.

نورتو معنا احمد محسن غناء وسري. رجعنا وصلنا النص دي غير بقى بالضبط 11:46 دقيقة واحنا مازلنا معكم كملينا السهرية حتى لمدي ساعة ديما. السلام عليكم الناس الكل. بكري شوية قلت انا ونبيل الاخبار باش نحكيو عليها في رادار الاخبار. خطوبة فانيا يونان اللي تصدرت المشهد في الايامات الاخرانية بما انه النجمة السورية كانت هبطت وزفت بشرة لكل محبيها. أعلنت من خلالها خطوبتها رسميا. تفضلنا ابنة حلب اللي دائما ما كانت حالة ثقافية تقريبا متفردة سواء بغنيتها ولا أيضا بحضورها في مختلف الحفلات. خيرت أنها تهبط تصاور وتعلن رسميا عن خطوبتها. تقريبا علاش قلت صدرت المشهد يمكن برشا حكاوا على التصاور أكثر حتى من الخبر هو بيدو بما أنه التصاور كانوا مجموعة كبيرة من التصاور تصاور فايونين مع خطيبها. تقريبا حكاوا على الألوان التقليدية بالنسبة لفستان الخطوبة. أيضا حكاوا على الألوان اللي موجودة فيه على الفستان في حد ذاته على التناغم اللي كان موجود في التصاور على تفاصيل أيضا الخاتم الكلاسيكي اللي جاء في تصميم تقريبا كلاسيكي فوالا دونك رغم انه حجر الماسي ولكن القاء ايضا برشا متابعه برشا حديث عليه. دونك فايا يونان اللي خذت مصور صحفي وصانع افلام عراقي عنده حضور وبصمته في عالم الصحافة الرقمية وأيضا التغطية العالمية صناعة المحتوى المرئي خلى تقريبا هالتقاطع هذا بين الفن البصري والموسيقى في الخطوبة هذه خلى الخبر يدور بشكل كبير برشا. وانتوكا نذكروا انه فايا يونان كانت موجوده سيف عام داول ولا قلت عام داول كانت موجوده في تونس وهي اول فنانه عربيه تقتحم موسوعة جينيس بغناية أحب إيديك اللي تستعد الفنانة هذه أنها في الأيام القادمة تهبط ألبوم جديد عنوانه فصول. فايا يونان كانت مؤخرا شركة مقطع فيديو عملت فيه تقريبا استعادة لمذكراتها اللي كتبتها وهي في سن 15 سنة تعيد بالأحرى اكتشاف أحلامها بين الكتابة والغناء. فوالا دونك هذا الأخبار اللي كما قلت دار بشكل كبير برشا على فايا يونان. سينو أنتم كونتريتكم على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة الشباب مازالوا مواصلين مازالوا مكملين. شكرا لكم الناس الكل شكرا على كونتريتكم شكرا على كلامكم طلباتكم طبعا شوية تكون موجودة. ثريا نسلم عليها برشا اللي قالت سحرة سارية محلى كريم تحياتي ليك حاب نسمع أم كلثوم أنت عمري. هنيدة بنت الجريد سلم عليها برشا برشا اللي قالت بس النور وسرور للجميع. شهادة ذو ما يقصش خلنا نكتب له مساج قالت تحية طيبة ليك كريم كل عاملين معك في الحصة كل مستمعات ومستمعين عندي أغاني الحصة الكل أو تهدي أغاني الحصة الكل المنتخب الوطني اللي أقل من 21 سنة واللي نقولها من شهادة ذهبية يا رب في الألعاب المتوسطية. أكيد منتخبنا لترشح للدورة النهائي بعد ما ربحها اليوم منتخب الإيطالي 3 أهداف مقابل هدف. قالت سنديل المغنية يا الشاد لي بالأحسن ولا مبروك علينا بصوت كوثر درة درة درة الفورتي درة يا هنيد الكلافي يضر لي نجز لك على كرة الفورتي. وانتو قال تحية لكل حبايب الافريقي في مسرح كارتاج اللي تزين بالابيض والاحمر لو ممكن اغنية اللي وجعني الاحلام اليمني ولا الاغنية الجديدة لصابر الرباعي في فقرة فلاش باك نجوى كرامو ولا هيام يونس هديك ما هديك ولا نجاة الصغيرة ساكن وصادي طلب برشا غنيات بالنسبة للكتوبيات قالت غادي القاك والا هذه ليلتي يظهر لي غدا القاك اللي اكثر غنيه يمكن طلبوها ان شاء الله تكون مسك الختام تاع سهريه الليله. سينو الطلبات الاخرى باش تلقاوها
بعد لحظات في فقرة على كيفك في حلال ليالي باش تلقاو عمرو ذياب، باش تلقاو روف ماهر اللي طلب روف ماهر، باش تلقاو زادة خالد تريجليسي الغنية اللي طلبتها شكون اللي طلب نسيت ريتها الغنية، أما يظهر لي هنيدة بنت الجريد هي اللي طلبت الغنية. فوالا هنيدة اللي أيضا طرحت مجموعة من الأسئلة، قالت باش نسألك باش يتواصل أحلى ليالي في البرمجة الشتوية إن شاء الله يا رب. هي المؤكد أن إن شاء الله عندكم برمجة انتقالية بداية من نهار الاثنين، بداية من الأسبوع القادم برمجة انتقالية إن شاء الله، البرمجة الشتوية برمجة خريف شتاء 2026-2027 إن شاء الله مع بداية شهر أكتوبر إن شاء الله يتواصل فيها أحلى الليالي. قلت إذا باش يرجع فيراج ولا لا، إن شاء الله فيراج موجود، لكن فيراج مش يتغير في حاجات معينة تكتشفوها تباعا من هنا إن شاء الله للشبكة الجديدة. مرحبا بكم الناس الكل، أحلى ليالي مكمل معكم، كما قلت لفتوا الأغنية تلقاهم تتزويد في فقرة على كيف كيفك.

0: والنايا فاملي
1: تركي سي فوالا نصف الليل خمسة دقائق. هذه الموسيقى هذه الايقاعات اللي حاضره معنا في ساري تحلى الليالي. مازلنا مكملين سوا تقريبا غير درج مكملينها بالموسيقى نبدلوا شويه في الريتم للعباد اللي بعد الايقاعات السريعه الايقاعات اللي كانت موجوده تقريبا من التسعة ونص موسيقى ريتميه باش نطيحوا لكم شويه في الريتم مش برشا برشا كمان لكن شلقوا معنا اغاني ترابيه للتسلطين للعباد اللي تحب تتسلطن معنا وقايد كان يحبوا يسهروا ويكملوا السوا هذه حتى ده ماضي ساعة مش يلقاو معنا برشا موزيكا تعمل 88 كيف حتى في الريبريز أولهم ننسي عجرم قال إيه بيسألوني ريبريز الوردة في توقيت نصف الليل وستة دقائق في أحلى الليالي حتى ده ماضي ساعة.

حمزه الفضلاوي ما تفوتنيش انا وحدي، وصلتنا لنصف الليل 31 دقيقه حمزه من بين الاصوات التونسيه الممتازه، خاصه انا نعرفه كان موجود في النسخه الثالثه من ذا فويس اللي كانت فازت بها الاردنيه ندى شراره، واللي كان وصل للفينال في الموسم الثالث بعد ما ظهر امكانيات كبيره في صوت حمزه، هو والعراقي علي يوسف كان اتذكر، واللبنانيه ايضا كريستين سعيد حمزه اللي كما قلت من بين الاصوات اللي تغني الاغاني الترابيه، وكان ايضا خرج غنيه في اول صيف تقريبا غنيه هيلا هوبا، ولكن في ريتم واحد اخر، ريتم يكون ريتم خفيف خلينا نقول، الموسيقى الخفيفه والايقاعات العصريه، ولكن يقعد حمزه من بين الاصوات اللي تتقن جيدا غناء الاغاني الترابيه. مش بعاد برشا على الاغاني الترابيه سيرتو كي قلت ماناش بعاد، لانه جاي بعد لحظات غنيه فيها ابعاد كنتم ولا قريبين، الغنيه اللي نعرف برشا يحبوها للمطرب السعودي محمد عبدو، غنيه من كلمات فايق عبد الجليل والحان يوسف المهنا. الغنية هذه اللي خرجت عام 1976 لكن ما زالت حية، ما زالت عايشة، غنية تبعات كنتم ولا قريبين المراد أنكم دائما سالمين، وهدايا مرادنا لكم المستمعين والمستمعات الكل اللي ما زالوا سهرين معنا حتى الماضي ساعة في أحلى ليالي.

ما تعرفوا أبعاد كنتم ولا قريبين. هذا المرسو اللي وصلنا لتوقيت نصف الليل 46 دقيقة، المرسو قبل الأخير في سهرة الليلة. ختامها كما طلبتوا أنتم في فقرة كلثوميات، مقطع من غناية غدا ألقاك بصوت أم كلثوم كالعادة اللي نختم بها السهرية. غناية من تأليف الشاعر السوداني الهادي آدم، لحنها محمد عبد الوهاب، غنتها أم كلثوم لأول مرة عام 1971، وهي الأغنية الوحيدة اللي ألفها المؤلف السوداني لأم كلثوم. غنتها على دار الأوبرا في القاهرة كما قلنا لأول مرة عام 1971. غدا ألقاك خوف فؤادي من غدي، يا لشوقي واحتراقي في انتظار الموعد. موعدنا احنا غدوة ان شاء الله في نفس التوقيت من 9:30 حتى الماضي ساعة في سهرية أحلى ليالي. غدوة نتقابل معكم نهار السبت زادة. شكر كبير لكم الناس الكل اللي سهرتوا معنا من 9:30 حتى الوقت هذايا. شكرا لكوثر البجاوي اللي كانت في الإخراج التقني للسهرة. كريم زغبي يقول للناس الكل ليلة هادئة، تصبحون على خير.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب إذاعة الشباب نون ستوب
1: دينا السمح

0: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أنه يرافقنا في دين السمح. عدد جديد كما العادة يبدأ توا يتواصل معكم على امتداد ساعة بمعية فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. في كل مرة نتخير واحد من المواضيع ونحاول أن نقاربه من منظور إسلامي، نفهموا إذا كان ثم بعض المفاهيم المغلوطة اللي تحيط بالمسألة اللي نطرحوها. نفتح الباب لتساؤلاتكم إذا كان عندكم أسئلة أو حيرة ما في موضوع من المواضيع. بطبيعة الحال بغض النظر على الموضوع اللي اخترناه اللي هو اليوم، هو موضوع الحرية، الحرية من منظور ديني من منظور إسلامي، ولكن لكم الكلمة في كل المواضيع. تنجموا تبعثوا أسئلتكم على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة شباب راديو جون باج أوفيسيال، تكتبوا السؤال متاعكم وفضيلة الشيخ يتولى الإجابة عليه. كما قلت احنا اخترنا اليوم أن نتحدث في موضوع مهم ويقع فيه في الحقيقة كثير من الخلط أحيانا. هذاك علاش قلنا خلينا نطرحوه الموضوع هذا، خلينا نشوفوا شنو التفاصيل اللي طبعا تحف بيه، شنو الحاجات اللي نجموا نحكيوها في مسألة الحرية من منظور ديني، باش نعرفوا أولا الحرية في الإسلام، قيمة الحرية في حياة المسلم وفي حياة الإنسان بصفة عامة، لأنه الدين السمح جاء للبشرية جمعاء، جاش إلى قوم معين ولا الأمة معينة، هو دين الناس جمعاء. فقيمة الحرية في حياة الإنسان، تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة عن الحرية، تقريبا هذم المحاور اللي باش نحاولوا أن نقفوا عندهم. فضيلة الشيخ مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: شكرا لك خويا محمد رمزي، مرحبا بك والمتابعين الكرام، تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله، ربي يجعل أيامنا كلها بركة.
0: أمين.
1: وإن شاء الله ربي قدرنا على حسن استثمار الوقت. أمين. مهما كان يعني الزمان صيف ولا شتاء ولا غيره، على كل حال إن شاء الله ربي يوفقنا ويسرنا أمورنا. أمين. ومقام عظيم اليوم اشتحدثوا فيه اللي هو مقام العبودية في علاقة بمفهوم الحرية.
0: الحرية بالضبط.
1: ما معنى أن تكون عبدا وحرا في نفس الوقت؟
0: في نفس الوقت، وما معنى أن تكون حريتك مقترنة بعبوديتك لله؟
1: نعم.
0: يعني مسألة مهمة ومهمة جدا ودقيقة. خليني نحيي صديقنا وزميلنا وليد الريفي اللي رافقنا على الأجهزة الفنية. بطبيعة الحال نبدأ أولا بوضع النقاط على الحروف والتعريف الحرية في الإسلام فضيلة الشيخ، اللي هي قيمة كبرى وهبة إلهية للإنسانية. هذه الحرية فيما تتمثل؟ الحريات نعرفوها أولا.
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
0: نعم.
1: ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا، فاللهم أمين يا رب العالمين.
0: أمين يا رب
1: العالمين. طبعا الحرية في الإسلام هي تحرير الإنسان من عبودية الشهوات والغير، والانتقال بها من عبودية الله وحده، يعني انتقال بها إلى عبودية الله وحده ضمن ضوابط العدل والأخلاق.
0: فضيلة الشيخ باش نقص شوية، خليني نحيي صديقنا حمزة زادة اللي رافقنا على في الانتاج الرقمي. يعني حمزة هو اللي يمكنكم باش تتابعونا من خلال الصورة، طبعا على الموقع الرسمي للإذاعة التونسية، ولكن أيضا على الفيسبوك، على صفحة الفيسبوك. معذرة فضيلة الشيخ.
1: نعم ما تحية الحمزة أكيد، بارك الله فيه، وخاصة أن الصورة مهمة جدا في العمل الإذاعي، فإحنا تو ما عادش عندنا مستمعين فقط، عندنا مستمعين ومشاهدين ومشاهدات. نعم. أي. ومستمعات، ففرصة طيبة باش نسلموا عليهم ونقول لهم حلوا اللايف ستريمينج، يعني شوفوا تدخلوا على موقع راديو جون أوفيسيال، طبعا هو الموقع الرسمي باج أوفيسيال، وادخلوا تلقاو الحصة مباشرة، ومرحبا بتعليقكم. بالعكس هذا ما يسمى بالتغذية الراجعة.
0: بالضبط.
1: يعني او رجع الصدى،
0: رجع الصدى
1: كل واحد كيفاش يسميه. يعني حاجه باهيه برشا انه تتواصلوا معنا، وماذا بينا يعني التفاعل هذا يكون باضافه بتعقيب او حتى سؤال كما قلت، يعني سؤال فقهي فيما يتعلق بفقه العبادات او فقه المعاملات، ففرصه ان نجاوب على الاستفسارات. وهكاك يهمنا ان نفهموا ان المواضيع اللي نقدموا فيها طبعا تكون مواضيع تشد الانتباه وتعبر عن الحاجه بالنسبه لنا، خاصه في علاقه كذلك بالشباب، لانه الحريه في الاسلام هي تحرير الانسان من عبوديه الشهوات وعبوديه
0: الغير
1: والانتقال بها الى عبوديه الله وحده ضمن ضوابط العدل والاخلاق. يعني هنا، وهذا من مقاصد الشريعه، الامام الشاطبي في كتابه الموافقات يعني يذكر عباره على غايه من الاهميه، يقول ان المقصد من الشريعه ومن وضع التشريع هو اخراج المكلف عن داعيه هواه ليكون عبدا لله اختيارا كما انه عبد لله اضطرارا. اعيد، الامام الشاطبي في كتابه الموافقات يقول عباره ان المقصد من التشريع هو اخراج المكلف من داعيه هواه،
0: من عبودية الشهوة.
1: نعم، الهوى. ولا تتبع الهوى. فالهوى الذي يتبع هواه فهو عبد لهواه.
0: لهواه بطبيعة الحال.
1: إذن لإخراج المكلف عن داعية هواه ليكون عبدا لله اختيارا كما أنه عبد لله اضطرارا.
0: بالضبط.
1: يعني
0: عبد أن يكون عبدا لله اختيارا.
1: كما أنه عبد لله اضطرارا.
0: اضطرارا.
1: يعني مقام العبودية فما جزء أنواع، فما عبد بالضرورة، أنت عبد.
0: طبعا.
1: ويمكن أن تكون عبدا اختيارا عندما يكون المقام مقام تشريف، كما قال عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب.
0: إذن التشريف
1: يخاطب في نبي الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده. ربي يخاطب عموم الناس، يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي، يعني انظر كيف أن
0: قرب، هناك نوع من القرب،
1: رغم أنه أسرف على نفسه لكنه عبد لله سبحانه وتعالى.
0: لا تقنطوا من رحمة الله. سبحان الله.
1: يعني سبحان الله. لذلك نقول أن العبودية مسألة حيرت أفهام يعني العقلاء وحيرت الفلاسفة، وفي تعريف الحرية وفي فهم الحرية وفي درجات الحرية وفي ضوابط الحرية وفي حدود الحرية ومن هو الحر والمقصود بالحر. هل الحرية فقط هو أن تفعل ما تشاء وإن كان فيما يتعلق بذاتك؟ هل الحرية هي حرية تتعلق بعدم التصادم مع حقوق الآخرين فقط؟ يعني كل هذا نجد أن توماس هوبس مثلا، وهو يعني من أعلام الفلسفة الغربية، يعتبر أن الحرية هي يجب أن لا تتعارض مع غيرك، يعني ما نسميه اليوم أن حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية غيرك. وهذا مفهوم جزئي للحرية، ليس هذا كل الحرية. أقول مفهوم مغلوط، هذا بعض الحقيقة، من أعطى بعض الحقيقة فإنه قد غلط الناس. فهذا يجعلنا نتحدث عن ماذا؟ يعني أنا حر، المهم أن لا أتعارض فيما أقوم مع يعني حرية غيري أو مع حق غيري.
0: حق غيري.
1: طيب، هل أنت حر في نفسك؟ يعني شوف، الإسلام يقولك لا، ماكش حر في نفسك أنت.
0: طبعا.
1: بمعنى أنه ماكش حر أنك تؤذي نفسك، ماكش حر أنك تشرب المخدرات. يعني تقول أنت نشرب المخدرات أنا نضر في روحي.
0: في روحي. لا
1: أنت دخلك فيا نضر في روحي. أنت ماكش حر أنك تعاقر الخمر. الغرب مثلا شي يقول لك تحب تشرب الخمر، أما المهم ما تسوقش،
0: ما تؤذيش وما تسوقش. أي
1: احنا الاسلام
0: لا لا لا لا،
1: يعني لما يقول لك ما تشربش الخمر
0: معناها ما تشربش،
1: يعني بقطع النظر على إذايتك لغيرك،
0: ولا باش تؤذي
1: في ذاتك. في ذاتك هو مضر،
0: لذلك
1: هو حرام.
0: بالضبط.
1: الوشم مثلا، تقول لي انا كي نستعمل وشم يا اخي شكون ضريت انا غيري؟ لكن الوشم، طبعا الوشم اللي هو لا يزال، مش الوشم مثلا يستعمل المراه كما احنا الحرقوس وكذا،
0: لا لا،
1: هذاك زينه من
0: ولا يعملوه الصغار فك
1: التتواج اللي هو يستعملوه الاطفال ولا نسابش تزال
0: الزينه يزال بسرعه.
1: لا لا. اما الوشم اللي هو يقعد لا يزال، اللي هو فيه اذاله، هو تغيير الخلق الله، انه الجلده تقعد هكاك، يعني ينحبس الدم فيها ويكونها زرقاء ولا حمراء ويقعد هكاك الى غير ذلك. فهذا تغيير لخلق الله، فحرم الاسلام ذلك. لعن الله الواشمة والمستوشمة. اذا فهنا ما تقولش انا حر في جسدي افعل ما اشاء، لا، هل جسد هذا وهل متاع هذا الكل هو لله سبحانه وتعالى
0: وأمانة،
1: فأنت لله وهذا متاع الله وهذه أمانة الله، استودعك الله عز وجل هذه الأمانة لتحسن التصرف فيها وليس لتعيث فيها الفساد.
0: قال شنو ولا البدن بدن وأنا حر فيه، لا لا
1: يعني هذا هو المقصود. كذلك حبينا نبين وأن راه الحرية لا تتعلق في أن تفعل ما تشاء، المهم أن لا تؤذي غيرك. لا لا لا، تجب ما تؤذيش غيرك ولكن تؤذي نفسك. ففي إذايتك لنفسك من قرب سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فذاك علاش ما عندكش حق أنك باش تستعمل مثلا من عرش ميخو مثال حتى في العبادة. عندك جرح، الجرح هذاك لو كان يتمس بالماء فإنه تتعكر الحالة، أو في عوض تبرى في نهارين مش تبرى في جمعة، في جمعة
0: مثلا
1: مش تقول لا مينيش خلنا نستعمل الماء، ما هذيك عزيمة ونحب نستعمل عزيمة، لا لا رد بالك مش عزيمة، هذا أصبح فيه ضرر ولا ضرر ولا ضرار. فإذا كان تستعمل الماء ويؤدي إلى ضرر على جسدك فيولي حرام هنا. كذلك الصوم، الصوم ربي أمرنا به، لكن إذا كان الصوم مش يؤدي إلى هلاك الصوم هو نفسه ولي حرام. يعني كما الصوم نجم يكون واجب فرض، كيما الصوم ينجم يكون مستحب، كيما الصوم ينجم يكون مكروه، ممكن الصوم يكون حرام.
0: حرام لأنه مش تؤذي به نفسك.
1: يعني هنا رغم أنه أنت تقول هاني في عبادة،
0: لا لا،
1: وهذه وسيلة أتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لكن وسيلة هذه
0: النفس مقدم
1: ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما نعلم في القواعد الأصولية. فلذلك يعني أن نقول أن الحرية هي أول حاجة، هي منا

0: هذايا طبعا منع الرق في تونس يعني في يعتبر في القرن التاسع عشر يعني من أواصل القرن التاسع عشر وهذه مفخرة في الحقيقة لبلادنا كما قلنا لأنه هذا التأصيل لمعاني شرعية تعرف فينا لأنه سيدنا عمر بن الخطاب يقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا وهذا في رسالة بعثها إلى عمرو بن العاص يعني حتى أنه ينبههم يعني من هذا المعنى والشريعة تتشوف إلى تحرير الناس من خلال الكفارات فتحرير رقبة.
1: تحرير رقبة
0: يعني تجد أن كثير من الكفارات تقوم على تحرير رقبة, يعني تجد أن الاكتتاب
1: إيمانا بقيمة الحرية في حياة الإنسان يعني قيمة وهي والحرية هي تكريم إلهي لأنه الإنسان ولد حر فضيلة الشيخ
0: وهو كذلك.
1: كرمه الله بأن يولد حرا إذن فهو تكريم إلهي
0: وهو كذلك يعني كما قلت الإنسان كرمه الله سبحانه وتعالى بأن ولد حرا وللأسف يعني البعض يريد أن يستغل ربما الضعف الذي يعيشه البعض الضعف الاجتماعي ولا ما يتعلق بالنسب أحيانا وهنا جاء الإسلام باش يجعل المعيار الأساسي في التفاضل بين الناس هي تقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فهنا حتى إن كان عبدا في يعني في كما كان في السابق الحمد لله كما قلنا احنا الآن ما عادش عندنا عبيد والحمد لله كما ديما نقولوا أن بلادنا كان سباقة في ذلك كما كان عندنا دستور كان عندنا يعني تجريم أو تحريم منع الرق اللي هو نذكره مستمعينا سنة 1846
1: لو كان نعمل حصة فضيلة الشيخ على السبق متاع تونس في عديد الميادين راه هذا الحقيقة ما هيش معناه هذه حقائق تاريخية مسألة العبودية عندنا الصداق القيرواني كيف معناها في تونس يعتبر سابق الأوان وهكا ولا وغيره من الأشياء اللي نفتخر بها ونعتز بها
0: نعم وهو كذلك وسبحان الله الحرية يعني في علاقة بالمفهوم الإسلامي للكلمة يعني خلينا نقول لك أن هي ركيزة في العقيدة نعطيك نزيد نبين مش ممكن أنك تكون حر مش ممكن أن تكون يعني موحد إن لم تكن حرا يعني العقيدة أو التوحيد كلمة التوحيد جابها الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله مش ممكن باش تكلف هنا ويكون فما مناط للتكليف بالنسبة لك أنت على ذو هو نحسبوك إن لم تكن حرا يعني الحرية هي ركيزة أساسية
1: من شروط
0: للتكليف التكليف يعني كيف يمكن أن تكون مكلف إن لم تكن حرا وهنا الحرية بمعنى الاختيار نلقى أنه حتى في العقيدة ربي يقول لا إكراه في الدين
1: لا إكراه في الدين
0: ربي قال النبي صلى الله عليه وسلم
1: أفأنت تكره الناس
0: نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لست عليهم بمسيطر نجد أن الله سبحانه وتعالى يعني يبين هذا المعنى معنى الحرية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فهنا في ما يتعلق الأمر بالعقيدة الإنسان حر لذلك يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
1: مثالش خلينا نعودوهم ثلاثة آيات هذوما رمهم من برشا
0: نعم
1: وخلينا نقف إذا لزم معناها نفصلوا القول في كل واحدة منهم لا إكراه في الدين قد تبين الغي من الرشد قد تبين الرشد من الغي 256 البقرة
0: نعم
1: يعني لا إكراه في الدين واضحة أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين يعني ولهنا سؤال إنكاري لأنه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى إذن هذا قسم آخر ولكن أفأنت تكره الناس
0: نعم
1: يعني لا إكراه هاك شوف كلمة الإكراه معاودة مرتين في جزء آيات مختلفين ومن بعد وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
0: نعم وهو كذلك شوف هو ربي سبحانه وتعالى خاتم نبيه عندما يعني كان في ضيق وكان يريد للناس أن يسلموا فكان هكا النبي صلى الله عليه وسلم في نوع من الحزن والضيق فربي عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يعني علاش تقتل في روحك علاش تعذب في روحك علاش تقلق في روحك
1: انت
0: بلغت الرسالة ربي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما

0: أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك.
1: البلاغ
0: هذاك علاش وقت اللي احنا يجي حد يقول لنا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا مات وكانت فما وصية ما وصاش بها، مات وفما مسألة متعلقة بالدين وما بلغهاش، مات وحب يقول حاجة لكن الصحابة ما خلوش يقولها، مات وحب يقول أنه من أركان الدين من أركان الإسلام الإمامة، أن تؤمن بإمامة علي مثلا كما نلقاو في بعض الأدبيات
2: طبعا،
0: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حب يقول وما قالش، ولا الصحابة ما شجعوش ما خلوهوش يقول والكلام هذا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم خان أمانة التبليغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ربي، قالوا اصدع بما تؤمر. الذي ربي عز وجل أمره بالتبليغ،
1: أي.
0: وقال له ما تخافش من مشركك وريش ومن كذا وبلغ فهنا إذن الرسول عليه أن يبلغ. إذن هو بلغ والجمهور هو حر.
1: حر،
0: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. في الأخير هكذا نشوف ربي شقال، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، يعني إذا كان هو ما حبش يؤمن، ربي قال في نهاية الأمر وهديناه نجدين، ربي قال إما شاكر وإما كفور.
1: أما كفور،
0: يعني الإنسان في نهاية الأمر، لأنه إذا كان مش يكون مكره، شوف أي إكراه، أي إكراه بصفة عامة النتيجة متاعه هو عدم التكليف. بمعنى الذي ينطق، كيفاش نعرفه احنا واحد أسلم، واحد مسلم مثلا، مو قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله،
1: رسول الله.
0: به لو كان يكون قالها
1: وانت حاطط له سيف على رقبته،
0: هو حاط سيف على رقبته، أو قالها تعوذا من الموت كما قلت، أو نفاقا، أو باش ما يدفع الجزية مثال ممكن يعمل هكاك،
1: وهذا صار في التاريخ.
0: إذن هنا هو فعل ذلك تحت استعباد ماذا؟
1: القوة،
0: المال،
1: القوة،
0: حاجته بالفلوس، أو فما شكون الذي، أو العكس، من نطق بكلمة الكفر وهو لا يؤمن بها قالوا له يا تكفر
1: يا
0: نقتلوك، كما صار مع سيدنا عمر بن ياسر. فنطق وقال كلمة الكفر،
1: كفر،
0: وأقره رسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. كان ممكن تقول أنت يختار أنه لا ما يقولهاش، سيدنا بلال كان يقول أحد أحد، أعمل فيلي تعمل، ما
1: يش
0: بش نشرك، خذ الموقف وحر في ذلك. سيدنا عمار خذ مسألة أخرى وهو جائز، جاز لك ذلك أنك تحفظ النفس اللي في القلب في القلب، فالإيمان ما وقر في القلب. إذن هذه يعني هنا الإكراه هنا جعلنا نخرج عن دائرة الحرية.
1: بالضبط، طبعا.
0: فشفت كيفاش هنا نجي نعطيك حاجة أخرى، مثلا وقت اللي واحد يعني لفظ الطلاق، نحكي الشرع طبعا، نحكي في القانون، في القانون عندنا أكيد مؤسسات، لكن في الجانب الشرعي، في الشرعي أنه وقت اللي واحد حتى كان يضحك ويلعب، فالطلاق هزله جد وجده جد. يعني وقت اللي في الفقه عندنا واحد حتى يفدلك يقول مرته أنت طالق فهي طالق شرعا،
1: طالق.
0: لكن لو قالها مكرها
1: لا، فبدل المعطيات
0: شفت كيف، ولذلك علاش النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق في إغلاق. قالوا إغلاق بمعنى الإكراه، وقالوا الإغلاق هو شدة الغضب اللي يوصل فيها الإنسان أنه لا يفرق بين السماء والأرض،
1: والعياذ بالله،
0: مش أنه مجرد
1: الدنيا،
0: مش مجرد أنه متغشش، لأنه
1: لا لا مرحلة
0: متغشش هذيك
1: مرحلة،
0: شكون ما يتغشش،
1: أي ولكن
0: نعم، ولكن قال الفقهاء أنه يوصل مرحلة أنه ما عادش يميز،
1: والعياذ بالله،
0: يعني غايب عن الوعي. فهذا لا تقع منه هذه الكلمة وهذا الحكم، ما يقعش معه. فسبحان الله كل ما يحل محل الإكراه في الأحكام الشرعية، كل ما فما إكراه إلا وكانت الآثار منعدمة، الأثار الشرعية
1: نتيجة.
0: يعني
1: أي.
0: الأثار الشرعية منعدمة، لأنه فما إكراه. إذن حتى أكون مؤمنا وجب أن أكون حرا. إذن الحرية ما معنى؟ هو أن تتحرر من عبودية ما سوى الله،
1: أن تكون عبدا لله وحده دون سوى،
0: أن تكون حر، اتحرر من ربقة الدينار، الشهوة، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث وكأنه يعرف لنا معنى العبودية اللي ولينا نعيشوها اليوم. شوف فيها برشا تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم
1: والعياذ بالله.
0: تعيس
1: تعيس
0: فإنه من الشقاء، هذه من علامات الشقاء في الدنيا قبل الآخرة.
1: عبد الدينار
0: عبد الدينار
1: عبد الدرهم،
0: يعني فمش. وهذا للأسف أحيانا نجد أن النظام الليبرالي يركز ويرسخ هذا المعنى، أنك أنت حر فافعل ما تشاء،
1: ما تشاء
0: واللي تشتهي أعمله، وأي شهوة عندك قم بها
1: بالضبط.
0: حتى وإذا كان فيها مضر على بدنك فأنت حر في ذلك. لهنا نقول لا، الإسلام يضع لنا ضوابط لهذه الحرية، لأنه شكون اللي خلقنا؟ هو الله سبحانه وتعالى.
1: يعني في نهاية الأمر إذا كان فضيلة الشيخ معذرة على أني قطعتك، إذا كان خرجنا من هذا باش نلقاو روحنا في ما فماش فرق ما بين الحريه والفوضى في نهايه الامر.
0: نعم هو كذا،
1: يعني اذا كانها حريه مطلقه بدون قيد، يعني كيفاش نقولوا معناها ما فما حتى قيد يقيدك،
0: لا قيد ولا شر. نعم.
1: وقت ما تحب وفين ما تحب هي عدو.
0: هو حتى سبحان الله حتى القوانين الوضعيه فلسفه التشريع بصفه عامه جات حتى انها تقيد
1: تكبح
0: سلوك الانسان. فما تخليش مثلا ماكش حر انت تجري في الكياس في 150 و130 و140، لا باب ماكش حر،
1: ماكش حر،
0: يعني لهنا انت ستؤذي نفسك وغيرك
1: وغيرك.
0: فهنا راك عندك قانون يقول لك انك ما تتجاوزش السرعه 110 مثلا في طريق سياره معين، لانه اللي صنع الوتروت هذاك واللي عمل الميكانيك اللي عندك انت يعرف ان هذاك المسموح به
1: بالضبط.
0: فممكن تقول لي في دوله اخرى فما 150 ولا مش عارف
1: هذاك مساله اخرى، دوله اخرى
0: هو بالنسبه ليه اللي الوعي اللي موجود عنده
1: بالضبط
0: عند السائق والبنية التحتية اللي عنده أو المكان اللي موجود فيه الطريق سيارة في حد ذاته. روحنا عنا طرق سيارة راهي أحيانا تشق أماكن فيها متساكنين
1: وفما حيوانات
0: وغير ذلك.
1: ايه
0: فماكش كيما يعني تسوق في الجزيرة العربية مثلا في مكان يعني هو صحراء
1: صحراء ممتدة
0: يعني أو في مكان صحراوي مثلا في
1: جنوب غابات
0: في إفريقيا جنوب الصحراء مثلا،
1: كيما قلت
0: كيما انت تكون أنت في مكان ما شاء الله فيه من نقول احنا مخضر فما تعرفش على الحيوانات اللي تشق عليك إلى غير ذلك. يعني هنا شفت كيفاش الحرية يعني قضية ديما مقننة
1: مقننة طبعا
0: مقننة
1: مضبوطة بضوابط محددة جدا.
0: يعني لهنا يا أخوي محمد رمزي ناخذ تلخيص قبل ما نرجع بعد في الحصة يعني في الجزء الثاني. الحرية في الإسلام هي تكليف شرعي وهي ضرورة إنسانية وهي ليست مجرد رغبة عابرة، هذه حاجة. اثنين، الغاية العظمى من الحرية هي تحرير العقول من الأوهام والتقاليد الضارة. كذلك الإنسان لا يتحرر من هوى نفسه، إذا الذي لا يتحرر من هوى نفسه يصبح عبدا للشهوات وللشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. سيد إبراهيم قال والده يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. شوف كيفاش لا تعبد، يعني فما ناس يعبدوا الشيطان أو هم عبدة لهوى النفس. بالنسبة لي اشتهى حاجة ما يهموش ما فماش كبح لجماح فهو عبد. لذلك ربي قال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم. إلهه هواه، يعني تخيل أنت فما شكون الإله متاعه الرب متاعه
1: هو الهوى،
0: هو الهوى فهو عبد. يعني اللي فما يقولك أنا حر وهو يعمل حاجات الحرام قل ماكش حر، أنت عبد لهوى نفسك، أنت عبد للشيطان والعياذ بالله. فلهنا مفهوم الحرية نحب نزول نوضحه أكثر إن شاء الله.
1: مازال لقاءنا متواصل على موجات إذاعة شباب في ديننا السمح، وقفة موسيقية أولى. طبعا خليني نذكر بفريقنا اللي رافقنا صديقنا وليد الريفي اللي رافقنا على الأجهزة الفنية وصديقنا حمزة في الإنتاج الرقمي. وقفة موسيقية ونعود بعد الموجز.

0: جد التحية والترحاب بكل من هو في الاستماع والمتابعة. دينا سمح يتواصل معكم في جزء ثاني. طبعا نحب ربما نلخص شوية اللي قلناه من البداية قبل هذا. خليني رحب فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي، أهلا بك.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بك مرة أخرى كل متابعين الكرام عبر إذاعة الشباب.
0: وخليني نحيي صديقنا وليد الريفي وصديقنا حمزة اللي أمنوا البث هذايا تقنيا و طبعا البث الرقمي. محمد رمزي المنصوري يرجو لكم متابعة طيبة. خلينا نذكر أنه وقفنا تقريبا عند مجموعة من الأسس الحرية في الإسلام. فضيلة الشيخ تحدثنا على التكريم الإلهي، قلنا أن الله كرم الإنسان بأن ولد حرا، يعني لا عبودية إلا لله، فهنا مقام العبودية يصبح مقام تشريف لأنك عبد لله دون سواه. ثم حكينا على التحرر العقدي والفكري، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ثم أن الحرية هذه هي في حد ذاتها مسؤولية وتكليف. أنت حر ولكنك ستتحمل مسؤولية حريتك. وبدينا في خاتمة الجزء الأول نتحدث عن ضوابط هذه الحرية. عندما نتحدث عن حرية لا نتحدث عن حرية مطلقة يعني بدون قيود ولا ضوابط، لا لا، هي الحرية أحيانا هي في أن تتقيد بضوابط.
1: نعم وهو كذلك، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعلنا نتقرب إليه بهذا المقام العظيم، مقام العبودية، العبودية لله سبحانه وتعالى. يعني شوف، نجد في القرآن الكريم أن امرأة عمران قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي عتيقا مفرغا لعبادة الله خالصا عن الاشتغال بالدنيا. ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، محررا عن كل الشهوات عن كل الشبهات، فهو في صلة بخالقه. لذلك مقام العبودية مقام عظيم. وكما قال شاعر: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمص أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فأنك تكون من عباد الله سبحانه وتعالى
0: تكريم وتشريف. طبعا
1: نجد أن الإسلام يعني دعانا إلى الحرية وركز مفهوم الحرية. شوف، لذلك الإنسان عندما يسلب الحرية فهذا يعني أقصى درجات العقوبة.
0: العقوبة طبعا
1: لما تسلب حريته. لذلك علاش الإنسان ينوف التشريعات؟ وقت اللي واحد يغلط فما عقوبة سجنية.
0: سلب حرية،
1: عقوبة سجنية هي شنية؟ هي سلب للحرية.
0: الحرية
1: يعني الإنسان هذا وكأنه شي حب يقول المشرع، هو كي قال لك هذايا يدخل السجن. الشخص هذايا ما يحسنش، يتصرف
0: مسؤولية الحرية،
1: معنى الحرية. فلذلك لازم نقيدوا له حريته. الشخص هذايا بما أنه يمثل خطر على غيره فلذلك ما كانش أهل للحرية. ما فهمش معنى أنه يكون حر، ماشي في باله أنه يكون حر أنه يضر غيره،
0: أنه انطلق من كل قيد،
1: فتحية
0: اعتداء
1: لغير ذلك. فإذا هو ليس أهلا
0: للحرية،
1: لهذه النعمة
0: بالضبط، لأنها نعمة بالضبط. فضيلة شيخ، خلينا نركزوا على أنه الحرية نعمة
1: يا أخوي محمد،
0: ولكن هذه النعمة هي استحقاق.
1: أنت قبيلك تتحدث، حدثني على صديق قلت لك كيفاش قام في الليل وخرج ومشي، يحب يمشي يفركس على شرب ماء وبعد يحب يعمل قهوة وكذا. يعني أنت تحكي في حكاية بسيطة لكن في طيتها إنسان حر باش أنه يتنقل، إنسان حر باش أنه يأكل
0: شو يحب.
1: يعني راهي هذه معنى مهم جدا.
0: أنت
1: يعني قلت تحب نخرج، أنا تو نصف الليل
0: تخرج،
1: نحب نخرج
0: تخرج،
1: نحب نمشي للبحر تويك
0: تمشي،
1: نحب نقعد على شط البحر، نحب نشرب قهوه تو
0: نشرب قهوه.
1: يعني راك باش نخرج انا وعائلتي تو باش نمشيو نتفرج باش نقضيو. هنا شوف الاسلام دعا الى الحريه حتى في التنقل. وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا، جعل لكم الارض ذلولا اي ذللها لكم، علاش يا ربي؟ اذا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. اذا
0: هاك ديما الخاتمه واليه النشور.
1: رد بالك، اعمل ربي في بالك كما قلنا،
0: راهو الخاتمه
1: مش قول انا حر نعمل اللي نحب، انك تعيد فيها فساد. نعم، يعني الاسلام شوف احنا عندنا مبادئ بتاع حقوق الانسان. اللي نتاع عام 48 اعلن العام العالمي
0: للانسان 10 ديسمبر 1948
1: اللي قام على وضع الحريات
0: مبادئ الاساسيه الحريه
1: والمبادئ ان الانسان حر في التنقل وحر في المراسله ومراسله السريه وحر في تنقله وحر في يعني
0: حريه في المعتقد ايضا وحر في
1: حاجه يعني حريه مثلا رسخها ديننا اللي هي في الزواج هاي سيدي عنده حديث فحديث في علاقه بالحريه يعني الزواج من شرط من شروطه هو
0: قبول
1: الإجابة إجابة قبول إجابة قبول إذا كان يكون فما إكراه وينه الإجابة
0: ما عادش فما إجابة قبول فهو باطل
1: ما يجيش يعني بطل. مش من حقك باش تكره بنتك على الزواج لمن لا تحب
0: بالضبط.
1: فهذا إكراه هي حر لأنه هذا عقد والعقد يقوم على المراضات يقوم على التراضي يقوم على إجابة قبول فمش من حقك أنك تكره غيرك على أنه يختار حاجة متعلقة بمصيره فكما التلميذ حر باش يختار الشعبة اللي يحب شعبة رياضيات يحب شعبة رياضة
0: لأنه هو أدرى بإمكانياته
1: نعم هو حر نوجهوه كذلك
0: في نهاية أو الاختيار عنده هو
1: وهنا نعود أبناء
0: كلمة الفصل عنده هو
1: خلي ابنك حر في اختياره
0: لأنه فضيلة شيخ وهذا مهم جدا راهو ما نجموش نحكيه على الحرية دون المسؤولية الحرية تقول في نهاية الأمر إلى المسؤولية أنت حر به أنت حر
1: في
0: لا لا أنت حر في اختيارك هاي اخترت شعبة رياضيات ولكن باش تلقى روحك أمام مسؤولية النجاح في الشعبة هذه طبعا مش لي أنا ليك أنت كابني أنا نصحتك
1: هذايا اللي أنا نسميها الحرية المقننة
0: بالضبط
1: الحرية الممنهجة الحرية التي تقوم على النظر في المآلات
0: بالضبط.
1: يعني شوف أنت حر حتى تخيل معنى هذا نكون حر مش ما نكونش عبد الأمم تتوق إلى الحرية
0: طبعا
1: شوفوا خيالنا في غزة
0: دماء
1: معناها شنو يصاري فيهم الآن يعني بالضبط. هذا معنى مهم جدا
0: وشوف وشوف تونس عندما كانت تحت نير الاستعمار دماء وأرواح بذلت في سبيله
1: أنت عندك مثلا من يملي عليك الشروط يجي يقول لك أسمع تحب نسلفك نسلفك الا كيما نشوف الصندوق النقد الدولي شوف موقد بلادنا كيفاش انه كان من ذلك
0: نفرض عليك
1: تحب نسلفك
0: هاي شروطي
1: شروطي وين الحريه
0: ما عادش فما حريه بالضبط
1: يعني هنا لذلك الحريه لازم تكون انت مسؤول في الاختيار نتاعك وهل هل هل الشرط في التعامل في هذا يناقض الحريه علاش لانك وقت اللي انت تقول له ما نعطيك الا ما تعمل وتقد وتقد اذا هنا ما عادش فما حريه
0: ما عادش فما حريه
1: ولا ما عادش حر في اختياره ولذلك هنا نجد ان الاسلام دعانا إلى كل معاني الحرية حتى الحرية في ما يسمى حرية التفكير أو الفكر ربي سبحانه وتعالى يقول يعني الذي خلق يعني سبحانه وتعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور كما قال عز وجل ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض
0: ويتفكرون
1: يعني التفكر الإسلام دعانا للتفكر فالتفكر هو نوع من أنواع الحرية تفكر كن حرا انظر إلى هذا الملكوت حتى في التعبير عن الرأي إن عندك موقف متاع تعبير عن الرأي متاع حرية في التعبير عن الرأي ولكنها حرية مسؤولة
0: بالضبط أعطيك
1: مثال شوف القصة وما حصل بين المولى عز وجل سيدنا إبراهيم قال له ربي أرني كيف تحيي الموتى أنت تقول شنو أرني كيف تحيي الموتى شنو إذا عنده شك في أن ربي يحيي ويميت ربي جاوبه أولم تؤمن الله عليم بذات الصدور خاطف في خليله هذا كلام قال أولم تؤمن قالوا بلى ولكن ليطمئن قلبي
0: سبحان الله
1: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم يعني
0: ليطمئن
1: قلبي شوف لهنا معنى مهم جدا في الحريه
0: طبعا.
1: يعني انت لما قلت يعني هنا في شوف الحوار هذا اللي صار
0: بين العبد وربه سبحان الله.
1: يعني هل هذا
0: مش بين بين المنظور وعرفه ومدير ولا بين العبد وربه؟
1: شفت كيفاش
0: سبحان الله.
1: يعني قالوا ربي قريني كيف تحيي الموتى. يعني انظر الى هل الحرية في التعبير عن الرأي وفي التفكير. كيفاش كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة كيفاش انه يعبروا على الرأي متاعهم. وكان واحد لما يشوف يا رسول الله وقت اللي في غزوة من الغزوات، يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم ينزل منزل معين كما في غزوة بدر، قال له يا رسول الله المكان هذا هل هذا وحي من الله
0: اي ولا
1: يعني اجتهاد؟ فقال له تفضل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له يا رسول الله راى انه الافضل
0: غيروا المكان
1: هذا نمشوا لمكان اخر. ونزل صلى الله عليه وسلم عند هذه المشوره
0: ممتاز،
1: وخليه يعبر على الراي نتاعه. سيدنا كذلك أبو بكر الصديق لما توجه للصحابة وقال لهم لا خير فيكم إن لم تقوموني.
0: طبعا
1: يعني سبحان الله عبر على رأيك،
0: ولكن
1: الإسلام شوف قال لك عبر على رأيك، لكن في المقابل ايش قال لك؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فينا فاسق بنبأ فتبينوا. قال لك عبر على رأيك، لكن ايش قال لك؟
0: رد بالك.
1: يعني تحدثنا عن قذف المحصنات،
0: محصنات. هذا ما عادش تعبير عن
1: الرأي، أعراض الناس.
0: إيه خرجنا على التعبير عن
1: الرأي. أنا حر في الرأي.
0: لا ما هوش تعبير عن الرأي،
1: عبر على الرأي ومن بعد تجي هكا.
0: إيه ما عندنا برشا
1: أعراض الناس.
0: علاش أنا قلت تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة فضيلة الشيخ؟ لأنه فما برشا يعتبروا أن الحرية هي هذه، تلا أنا حر نقول اللي نحب، أنا حر نعبر. لا لا ما هوش تعبير عن الرأي هذا. لا لا عمر الرأي عمره ما كان أنك تحكي على قذف المحصنات كما كنت تحكي فضيلة الشيخ، وإلا تسري بالنميمة بين خلق الله والغيبة وما إلى ذلك وتعمل لا والعياذ بالله. لا ما عادش ما خرجنا من دائرة التعبير عن الرأي، هذا ما يندرج ضمن التعبير عن الرأي.
1: شفت كيفاش هنا يعني التعبير عن الرأي نجيو لقضية الضوابط. يعني أنت في الإسلام حر باش تعبر على رأيك،
0: ولكن
1: كيفاش تعبر على رأيك دون دون تجريح،
0: تجريح،
1: دون تشهير بالناس
0: ضبط.
1: يعني دون أنك تقذف المحصنات والمحصنين كذلك. تجي إنسان
0: نساء ورجال
1: هو رسمي
0: الله يذكر راورد بك منه راورد
1: أي أعوذ بالله
0: أقول هذا
1: يمشي الإنسان يولي يمشي خاصة بالبهتان وفلان عمله ولا عملت اليد ولا ساق ومسكين أو فلان بها وعليه والعياذ بالله. شوف نعطيك حاجة حرمها الإسلام اللي برشا ناس يسخيلوها هذا من الفن. الفن حاجة سامية
0: طبعا،
1: ولكن الفن بيده هو براء من كل محاولة يعني تنسب إلى الفن وهي فيها تشهير بالناس أو سخرية. قضية السخرية مثلا يعني مش السخرية حرام
0: طبعا،
1: هي خنت فيه مساعته
0: طبعا.
1: يا ربي قال ولا يسخر قوم من
0: قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء
1: عسى أن يكون خيرا منهم. وربي قال ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. يجيش واحد أنا حر وهو بدأ يتنابز بالألقاب، يجيش واحد يقول حر وهو يلمس في الناس به وعليه، يجيش يقول هو حر وهو يسخر. يعني يولي الإنسان بالشياكل يعني يسترزق من السخرية من الناس وأنه يضحك من الناس، فسبحان الله. أو تجي تقول أنت حر وهو يمارس في العنصرية وقال شنية أنا حر.
0: لا
1: أنا نسخر، أنا نسخر على أساس عرقي
0: لا
1: وعلى
0: لا.
1: أساس اللون وعلى أساس الطول وعلى أساس مانيش عاقل الجهويات وعلى أساس كذا، وأنا حر أخوي أنا نقدم في مادة ونحب نضحك الناس.
0: أي. إيه محتوى محتوى
1: صانع محتوى عبر عن اللغة المشهورة يعني أنت تصنع محتوى
0: صانع قبح.
1: يعني شنو صناعة المحتوى هذه اللي تؤدي بنا إلى الرذيلة وإلى
0: نستسهلوا الرذيلة ونستسهلوا القبح على أساس أنه مضحك ويجلب أكثر جمهور ويجلب أكثر مشاهدين وتفاعلات.
1: نقول أن الفن براء من ذلك
0: طبعا، براء لأنه الفن نبيل.
1: أي نعم
0: والنبل، الفن هو النبل.
1: شوف شوف أي مهنة في الدنيا هذه عندهم ما يسمى بالأخلاق، فما جانب
0: ديونتولوجي
1: ديونتولوجي إيتيك دو ترافاي ديونتولوجي علم أخلاقيات المهنة في حد ذاته راهو هذا علم
0: علم طبعا
1: يجب أن يحترم كما الطبيب عنده أخلاقيات والمحامي عنده أخلاقيات كذلك الفنان راه عنده أخلاقيات
0: بل بالعكس ربما الفنان هو المطالب أكثر أن يكون عنده أخلاقيات لأنه هو الأكثر انتشارا ورواجا عند الجمهور وأكثر متابعة فأنت كرأس المال اللي باش تعمله الأخلاقي اللي باش تنشر به المضامين متاعك اللي هي المفروض تكون معناها مضامين فنية جميلة ولكنها في خدمة الإنسان.
1: نعم وهو كذلك ولذلك يعني سبحان الله عندما نتحدث عن الحرية نتحدث عن العلاقة بين العبودية والحرية في الإسلام نتحدث عن أنه الحرية اللي يزعمها البعض أنه راهي حرية مغلوطة، الحرية اللي تقوم على إذاية الناس، الحرية اللي تقوم على إهانة الجسد كذلك أن نهين أجسادنا، الحرية أني ما تتعرضش مع أني أحتكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى لأن ربي يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني ربي سبحانه وتعالى عندما قال مثلا على لسان النبي لما الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن أن يلبس خاتما من ذهب فما يقول أنا حر، لا بالإجماع فإن الرجل لا يلبس الذهب. هذا ما تجيش تقولي أنا حر،
0: لا.
1: هذه ضوابط. الرجل يلبس خاتم كان صلى الله عليه وسلم يتختم وحتى أنه نزيدك نعطيك مثال توا هذا على حكاية الذهب. النبي صلى الله عليه وسلم في أول التشريع كان يلبس خاتم ذهب أهدي إليه فلبسه. يا أخي بعد مدة نزعه قال إن الله حرمه على ذكور أمتي وأباحه لإناثها.
0: واضح يعني لا لبس فيه،
1: يعني مسألة
0: حرمه على ذكور أمتي وأباحه لإناثها. المرأة تلبس،
1: شفت كيف يعني لهذا يحتاج أنه لما المسلم يحتكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى فهذا لا يناقض معنى العبودية. لما بالعكس عبوديتك
0: تشريف
1: تتحرر من هوى النفس، هذا هو. يعني انت وقت تقول انا لا مانيش باش نمشي بالنص لان يعني حر، لا انت ماكش حر، انت هنا عبد لهوى نفسك، نفسك قالت لك اعمل
0: فانت
1: تتبع الشهوات الى هواها في نهايه الامر،
0: فلست حر،
1: فلست حرا بالمعنى هذا. فلذلك ان حريتك حقيقيه هو انك لما تلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى، لما ربي عز وجل نهاك عن اقتراف الزنا، نهاك عن اكل اموال الناس بالباطل، نهاك عن القمار الميسر،
0: الميسر
1: وقت الواحد يجي يقول اخي انا اخويا نقام واحنا نزف بعضنا يا اخويا احنا راضين أنا حر، لا هذا ميسر مهما يسميه ويعطيوه أسماء
0: أسماء
1: يقعد ميسر. ربي قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يعني ربي لما حرم الميسر ما ليش بعد تقول لا أنا حر باش نستعمل
0: نخسر فلوسي ولا نربح
1: الفلوس فلوسي وأنا حر
0: فيها. لا لا لا
1: يعني ما تجيش تقول بدعوة
0: هي الفلوس اللي فلوسك اللي أنت تسميها فلوسك هي تكليف في نهاية الأمر،
1: والمال مال الله،
0: والمال مال الله
1: مش مالك في نهاية الأمر. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ما تجيش تقول أنا فلوس فلوسي مالا نوزع الفلوسي ورزقي على نحب من أولادي نعطي لهذاك ونمنع هذاك. يعني أول أمس جاني سؤال راجل عنده بنية ربي فضل هالو وعنده إخوة ذكور بالنسبة ليه ما يحبش أخواته يورثوه، عمل له سيء أنه الرزق متاعه الكل
0: البنت.
1: الأصل في هذا أنه لا وصية لوارث، وما دام ربي وصل بنتك بالنصف عند وجود الإخوة الذكور فحري بالمؤمنين أن تلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى، يكون هذا أسلم مش بدعوة أنك أنت حر. فهذا يؤدي بك إلى
0: مخالفة شرع الله،
1: تؤدي مش قد هي تؤدي
0: إلى قطع صلة الرحم وما ينجر عن ذلك.
1: فيعني الأصل أن الإنسان في مفهوم الحرية، الحرية هو أن تتحرر من ربقة شهواتك ونفسك الأمارة بالسوء ومن عبادة الشيطان إلى تحكيم شرع الله في نفسك، فعندها فعلا تكون حرا، لأن الحرية هي أن تكون عبدا لله
0: وحده،
1: وحده. ولذلك
0: وهو مقام تشريفا،
1: مقام عظيم
0: عظيم جد.
1: وهناك قيد نعم في هذا المعنى أنه راهي الحرية اللي يزعمها البعض عند من يتشدق بالحرية.
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. إذاعة الشباب عدل موجتك.

0: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. أحنا معكم من توا حتى لآخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وموجات إذاعة الشباب أحلى خيار من غير تخمام.
2: إذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا،
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من رحمة الله بنا أنه لم يجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة محصورة في وقت واحد، بل أمرنا الله بها وفتح لنا بابها في أوقات كثيرة. وإذا ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم فمن جمال الأدب أن نصلي ونسلم.

0: لما عليه. وفي الصلاة نعرف الصيغة الإبراهيمية في التشهد، وعند الدعاء شرع لنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في مواضع الدعاء. ولكن هناك وقت له مزية خاصة في الإكثار من الصلاة عليه، وهو يوم الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثر علي من الصلاة فيه. وهنا نقف مع معنى جميل: كل أسبوع يأتي يوم الجمعة، وكل جمعة تحمل لنا فرصة جديدة لنجدد صلتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما أجمل أن يكون للمسلم في يوم الجمعة ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نحتاج إلى تكلف، فأنت في طريقك إلى الجمعة، وأنت تسير إلى المسجد، وأنت في بيتك، وأنت تنتظر الخطبة، يمكن للسان أن يكون مشتغلا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ولكن لا نريد أن يكون يوم الجمعة موسما للعد فقط، إنه موسم لتجديد المحبة. كلما قلت اللهم صل على محمد تذكر سنته، وتذكر رحمته، وتذكر تعليمه، وتذكر أنك من أمته. وهنا تصبح الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم جسرا بين الذكر والسلوك. ومن الجميل أن نعلم أبناءنا ذلك. لا تقل لهم فقط صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل قل: إذا قلت صلى الله عليه وسلم، فتذكر أنه الذي علمك الصدق، وأنه الذي علمك الرحمة، وأنه الذي علمك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. فهكذا ننتقل بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر اللسان إلى حياة القلوب. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا.

0: الماتينال جون
1: إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه أمس بقصر قرطاج بوزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، أكد بالخصوص حرص تونس على مزيد دعم التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والطاقة والتجديد التكنولوجي. وتعرض رئيس الدولة خاصة إلى ضرورة مراجعة العديد من الاتفاقيات، ومن بينها وليس أقلها اتفاق الشراكة المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي، والعمل على أن تكون هذه الاتفاقية أكثر توازنا وأكثر عدلا. تم توقيع عشية أمس عدد من الاتفاقية والمشاريع التي تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو في مجالات دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودفع التنمية الجهوية والتشغيل. ذلك ما أعلنه أمس وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي خلال ندوة صحفية مشتركة بالعاصمة مع نظيره الألماني يوهان فاديفول. أعلنت وزارة التربية عن رزنامة السنة الدراسية المقبلة، مشيرة إلى أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 من سبتمبر المقبل، ويلتحق مدرسو المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي حسب منشور للوزارة بمراكز عملهم يوم 12 من سبتمبر، فيما تنطلق الدروس بالنسبة للتلاميذ يوم 15 من سبتمبر من نفس الشهر. أعلنت وزارة التكنولوجيا الاتصال عن إطلاق الإصدار الأول من التطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية، خدمات التي تتيح للمواطنين النفاذ الموحد والآمن على مدار الساعة على جملة من الخدمات الإدارية الإلكترونية باستعمال الهوية الرقمية. تم مساء أمس إجلاء 100 عائلة من جبل جيتون بكسر لمسة من معتمدية الوسلتية من ولاية القيروان أثر اتساع رقعة الحريق المندلع بجبل برقو بولاية سليانة، وفق ما أفاد عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة سبيخة والوسلتية وعين جلول نبيل الحامدي. في أخبار العالم، أصيب شاب فلسطيني فجر اليوم جراء اعتداء قوة الاحتلال الصهيوني عليه بالضرب خلال اقتحامها البلدة القديمة في مدينة نابلس. أفادت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية اليوم بتعرض نقلة نفط لهجوم بثلاثة مقذوفات في أثناء إبحارها خارج مضيق هرمز. يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كبار مساعديه شن ضربات محدودة ودورية في مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها الرادارية والصاروخية. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.
2: عد الموشتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جول كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عبد المجتبي اسمع صوتي
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: صباح الخير صباح النور مرحبا اهلا وسهلا بكل مسامي اذاعه الشباب وين ما كنتوا نهاركم مبروك سعيد ان شاء الله نهاركم اسعد الايام الماتينال جون في توقيت العادي من 6:30 حتى للعشرة متاع الصباح اما اليوم معكم استثنائيا اميره زيدي في الاعداد والتقديم في انتظار انه ان شاء الله سامي فرتونة يرجع معكم قريبا للماتينال اليوم وغدا ان شاء الله مع بعضنا نبداو نهار جديد نستقبلوا نهار جديد ان شاء الله يكون نهار من أسعد الأيام. اليوم 3 سبتمبر 2026 اليوم استئناف العمل بنظام الحصتين حسب طبيعة العادي والمعتاد وبعد موجات الحر الشديدة الفترة الأخيرة والانقطاعات المتكررة للضوء ما في بعض البلايس برشا دعاوا أنه يتم تأجيل ممكن العمل بنظام الحصتين والعودة المدرسية لكن رئيس الحكومة خرجت البلاغ العادي متاعها واللي في توقيته باش تكون معناتها العمل بنظام الحصتين ابتداء من اليوم صباحا من الساعة 8:30 صباحا حتى منتصف النهار والنصف ومن بعد الفترة المسائية من 1:30 إلى الساعة 5:30 مساء دونك سويعة هكا تاع فطور ان شاء الله بطبيعه نهار الاولاني يكون خفيف بالنسبه لكم انتم تتعدى نهار الاولاني تتعودوا ترجعوا تتعودوا بالريتم وبالنسق ونهار الجمعه فقط يكون توقيت استثنائي يكون من 8 متاع الصباح مش من 8:30 من 8 حتى الماضي ساعه ومن ماضي ساعتين ونص حتى لل 5:30 ان شاء الله ربي يعينكم الناس الكل ان شاء الله بالقسم للناس اللي تخدم في مشاريعها الخاصه واللي مش مربوطه بالتوقيت الاداري اما تعطي من جهدها اكثر من التوقيت الاداري بما انه يكون مشروعهم الخاص خاصة الناس اللي تعمل معاملات تجارية إن شاء الله ربي يعاونكم الناس الكل إن شاء الله بالقسم 6:39 دقيقة معكم أميرة زيدي في الأعداد والتقديم وسليم القصيبي يرافقني في الجانب التقني من توا حتى للعشرة متاع الصباح إن شاء الله نعدي وقت خفيف وحلو معكم برشا فقرات واستضافات كما متعودين في كل ماتينال من الماتينال جون مرحبا

0: جون هذه سيلين جون اي غارو يوصلونا ل 46 دقيقه. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا، للناس اللي تتسائل على احوال الطقس اللي مازالوا في كونجا مش اللي باش يرجعوا اليوم للدوبل سيونس ولا العمل بنظام الحصتين. ما هاكا نعطيكم فكره على احوال الطقس البحر خاصه السحب اليوم تكون قليلة على كامل البلاد، باش تكثف ما بعد الظهر بالمناطق الغربية الوسط ومحلين بالشمال والجنوب، مع ظهور خلايا رعدية اللي تكون مصحوبة ببعض الأمطار، وباش تشمل من بعد بعض الجهات الشرقية. درجات الحرارة اليوم في انخفاض طفيف ديما مقارنة بالأيامات اللي تعداو، درجات الحرارة القصوى اليوم بين 33 و 38 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 39 و 44 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشلي محليا. هذيا احنا نعطيكم فكرة حسب آخر تحين، أما اقعدوا معنا إن شاء الله بعد ساعة وقل شوية في مداخلة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، نعطيكم تفاصيل التفاصيل على أحوال الطقس اليوم والأيام القليلة القادمة. مرحبا بكم الناس الكل. 1 سبتمبر كما كل سنة في بعض المتغيرات، ما هوش أول نهار في الخريف، هو ثالث أيام فصل الخريف حسب التقويم الفلاحي، أول نهار في عودة العمل بنظام الحصتين، وهذه في تونس بيان سور، وفي تاريخ هذا أكيد فما برشا ناس اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم، ميلاد شخص عز عليهم، إن شاء الله كل عام هما حيين بخير. وأحداث هامة في تاريخ الإنسانية، نرجع الفقرة كيما اليوم مع رمزي المنصوري، نرجع لبعض الأحداث المهمة اللي صارت في تاريخ 1 سبتمبر في سنوات سابقة.
1: كيما اليوم
2: كيما اليوم
3: صباح الخير. اليوم 3-1 سبتمبر 2026، في نهار كيف ما اليوم من عام 1962 فريق فرنسي أمريكي يتمكن من العثور على سفينة التيتانيك اللي غرقت عام 1912 ولقاوها في عمق 4000 متر، وتمكنت الكاميرا أرغوس من التقاط 12000 صورة بالألوان، الحطام أضخم وأفخم باخرة في العالم. غرق تيتانيك يعتبر كارثة من الحجم الثقيل بالنظر للخسائر البشرية والمادية، وسببها اصطدام السفينة بجبل جليد، ولكن الفيلم السينمائي اللي عنوانه تيتانيك متعة خالصة. 1969 اعلن الجمهورية في ليبيا بعد انقلاب عسكري قاده معمر القذافي ضد الملك إدريس السنوسي، واطاح من خلاله بالنظام الملكي. انقلاب ما كانش فريد من نوعه، على خاطر موجة الانقلابات في العالم العربي وقتها كانت في اوجها، اما السؤال هل انها حقت اللي وعدت به؟ ظهر لي لا، واللي عاشوا في العالم العربي هو واحد من نتائج الكارثية للارتجال وغياب البرامج الحقيقية للتغيير. في الأمان.
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري.
5: الماتينال جول.

0: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية
1: الماتينال جاي
2: إذاعة شباب لتونس.

ممكن، كل شيء ممكن في الحياة هذه، فقط ديما يكون فما سعي. مرحبا بكم الناس الكل اللي مازال كيف حال الراديو توا، اللي مازالوا كيف طلعوا في الكهرباء بتتر باش يسمعونا، ولا في وسائل النقل التاكسيات. تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا. الراديو إن شاء الله يكون مرافقكم في كل الطريق وتسيسوا روحكم قدر المستطاع. اليوم نعود نذكر اليوم العودة لنظام العمل أو العمل بنظام الحصتين، هذه ديما مع 1 سبتمبر في العمل بنظام الحصتين. حتى شركات كيما الستيغ والسونيدا وشركة تونسية للكهرباء والغاز وإلا السونيد أعلنوا زاد على توقيت الجديد العمل بنظام الحصتين بداية من الثلاثاء، كما كل مؤسسات الحكومية والعمومية في تونس. وديما نهار الأولين يبدأ ك تقيل شوية، لكن إن شاء الله احنا نحاولوا نبدأ معكم بداية كلها إيجابية باش تعديوا نهار لباس. وإذا تعدى نهار ولينيا وخلينا نقولوا الأسبوع هذية لباس، كل شيء يرجع لباس، فقط إن شاء الله ربي يرحمنا وإن شاء الله ما ترتفعش درجة الحرارة أكثر من لازم. نعود نذكر اليوم درجة الحرارة تتراوح ما بين 33 و 38 درجة. معكم أميرة وسليم حتى العشرة متاع صباح في الماتينة الويكاند، وبعد شوية من بين الفقرات اللي تسموها كل يوم في حدود السابعة وربع سبعة وربع يكون معنا هادي جبنياني من قسم الرياضة بإذاعة الشباب في التوب سبور. باش تسمو رامي صبري من بين الغنيات اللي مبرمجينهم زادة وبرشا أغاني أخرى. كما قلنا إن شاء الله تعاونكم باش تبداو النهار بكل طاقة وإيجابية وثنية زينة للجميع.

سبور. السبعة وربع في تونس، صباح نور الناس الكل، اهلا وسهلا بكم في اولى نشرات رياضيه في توب سبور على اذاعه الشباب. شويه خلينا نمشيو الى تورنتو الى اخر اخبار الوفد التونسي في الالعاب المتوسطه، واليوم ان شاء الله حصيله نتاع ميداليات تكون متميزه، ثم برشا فينالات في مختلف الرياضات الفرديه والجماعيه. قبل تورنتو اكيد الاخبار في تونس، والبدايه بالتشامبيونز ليغ الافريقيه وكاس الكاف ومواعيد الفرق التونسيه ترجي رياضي تونسي في رابطه الابطال معفى من خوض الدور الأول. في المقابل نذكر النادي الإفريقي سيواجه يوم السبت 7 متاع الليل بتوقيت تونس في ملعب رادس فريق جوليبا في ذهاب الدور الأول في الشامبيونز ليغ الإفريقية. وفريق نادي رادس فيقسي في كأس الكاف يلعب في نيجيريا ضد فريق الشوتينغ، والرحلة ستكون طويلة وشاقة، ستنطلق يوم الأربعاء يوم غد إن شاء الله، مباراة الأربعاء متاع العشية يوم السبت ضد شوتينغ نيجيري. والترجي رياضي الجرجيسي في تونس يوم الجمعة يلعب مع 3:30 متاع العشية في ملعب الطائر المهيري بيسفيقس ضد فريق ديونبارس السنغالي لحساب كذلك الدور الأول من كأس الكاف. والهيئة المديرة للترجي رياضي الجرجيسي برئاسة حافظ طالب ستطلق 1000 تذكرة لأهالي مدينة سفيقس، وسعر رمزي لكل تذكرة سومها ب10,000 من أجل تشجيع جمهور مدينة سفيقس وولاية سفيقس للحضور ومساند فريق الترجي رياضي الجرجيسي بعد غياب 20 سنة عن المسابقات الإفريقية. المدرب التونسي نصر الدين النابي يرحل رسميا عن فريق الرجاء البيضاوي، وعلى المستوى المحلي الجامعة التونسية لكرة القدم راسلت النوادي وأعلمت النوادي التي لم تتمكن من إيداع ملف انخراطها للموسم الرياضي 2026-2027 والنوادي اللي ما كملتش إرسال وثائق اللازمة لتسوية ملف الانخراط، الجامعة قررت التمديد في الأجال إلى يوم الخميس 10 سبتمبر 2026. في الرابطة المحترفة الأولى تعينت مقابلات الجولة الثالثة ذهاب 4:30 متاع العشية نهار السبت 5 سبتمبر سيابي يستضيف الأولمبي البيجي، تقدم ساقية الدير يستضيف في ملعب الطيب الميري بصفاقس نادي حمام الأنف، ويوم الأحد 3 مقابلات 4:30 متاع العشية في رادس ترجي رياضي تونسي يستضيف مستقبل مرسى، النجم الساحلي يستقبل شبيبة العمران في سوسة، ونجم المتلاوي يستضيف أمل حمام سوسة. يوم الأربعاء 16 سبتمبر مباراة وحيدة كدفعة ثالثة 4 متاع العشية مع 10:45 بين اتحاد بن قردين وضيف نادي رياضي صفاقسي، ويوم الخميس 17 سبتمبر 4 متاع العشية زوز مقابلات ديربي العاصمة بين ملعب التونسي والنادي الإفريقي في باردو، وترجي رياضي جرجيسي يستضيف الاتحاد الرياضي المناسيري. واليوم في الكرة الطائرة الحدث نحكيه على كأس إفريقيا للأمم سيدات بالعاصمة الكينية نيروبي، بناتنا يلعبوا الأربعة ويلعبوا مع ماضي ساعتين بتوقيت تونس ربع نهائي الكان، بالحظ والتوفيق لبناتنا. نذكر منتخب الكبريات مع ناخبة إيطالية كامبديلي، نذكر ليزافيش نتاع الكارد فينال اليوم تونس مصر رواندا غانا الجزائر كينيا والكامرون أوغندا. وأكيد البارح تونس الكل تبعته اعتزال ليو ميسي 39 سنة اعتزلوا عن اللعب مع المنتخب الأرجنتيني، مسيرة حافلة أكيد على مستوى التتويجات. يعني ميسي بعض الأرقام المرعبة بصراحة، 207 مباراة 125 بونتو 68 تمريرة حاسمة 193 مساهمة تهديفية، يعني بالماريسو مع الأرجنتين كأس العالم أقل من 20 سنة، الألعاب الأولمبية 2008 كوبا أمريكا 2021 النهائي 2022 كأس العالم 2022 كوبا أمريكا 2024 لعب 6 نسخ متاع كأس عالم 2006 2010 2014 18 22 و26 رقم قياسي 34 مباراة وجوائز فردية. ليو ميسي مع الأرجنتين أفضل هداف في تاريخ الأرجنتين، أكثر لاعب حمل شارة القيادة وأفضل لاعب في التاريخ على مستوى التمريرات الحاسمة. صحيح ليو ميسي 21 سنة مع الأرجنتين اعتزل اللعب، فاز بستة ألقاب، ولكن مازال أكيد كلاعب ينشط في فريق إنتر ميامي الأمريكي. نمشيو إلى تورنتو ونقولوا برونتو لزياد الخياري. برونتو تورنتو.

0: ما نذكر بالوفد التونسي على مستوى حصيلة الميداليات. عنا 17 ميدالية في المجموعة، زوز ذهبيات نتاع 10 في الزواوي في البيتانك والقطوسي، أيضا 5 فضية و10 ميداليات برونزية. البارح آخر الميداليات خذيناها من عند آية العوادي في رفع الأثقال في النطر. زيد صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح النور هاتي، صباح النور لكل المستمعين، صباح الخير للفريق التقني. أكيد حكيت على الميدالية البرونزية لآية العوادي في رفع الأثقال في حركة النطر، تسمع فيها هادية؟
0: نسمع أوكي. فيك 5-5.
1: أوكي، وكانها مفاجأة بالنسبة للآية، فرحت برشا بالميدالية برح بعد ما كملت المسابقة، كنا معاها في التصريحات وبطلة حلت الشهية لأصحابها اليوم لكارم لجواهر، وكانت متألقة في حركة النطر رغم صعوبة المنافسات. تعرف دول الحوض المتوسط عندهم يعني تاريخ حافل في رفع الأثقال. حكيت على الميداليات هذه، دونك زدنا واحدة برونز البارح ولات عندنا 10 ميداليات، قعدنا في الفضة 5 فضيات بعد ميدالية المنتخب الوطني لكرة القدم، وقعدنا في الذهب متاع القطوسي في التايكواندو وذهب زواوي في الكرة الحديدية المقيدة الرمي بالدقة. دونك في الترتيب بعد مزلنا 13 أو 14، المغرب 14 المغرب وتزير يعني فاتونا القدام. اليوم فما إمكانية وغدوة أنه تزيرية تذكرها هذه في باريس، نيمور في الجمباز، الطفلة اللي عملت حاجة كبيرة في الأولمبياد موجودة بعدها وحدها، يعني تنزل تزلك 4 ميداليات ذهبية. المغرب في ألعاب القوى، الجزائر في ألعاب القوى، على كل يوم عندنا يوم حافل، نهار صعيب إن شاء الله يكون فيه صيف الخدمة، لكن إن شاء الله يكون فيه ذهب لمنتخبنا الوطني. أكيد في الفترة المسائية عن ألعاب القوى، عن عبد السلام العيوني البارح ما كانش محظوظ في 800 متر، تبعت أكيد هذه السباق وكان في المرتبة الأخيرة. اليوم يدخل سباق ونهائي ل 1500 متر 6:15 توقيت تونس، هنا نحكي على توقيت تونس. مروة بوزياني تألقت في الدايمن ليج يعني تحت التسعة دقائق في 3000 متر موانع، مرشحة للفوز بالميدالية المتوسطية الذهبية. في وهران كان عندها ميدالية فضية، إن شاء الله ذهب في تارانتو. توقيت النهائي في 3000 موانع 7 غير الدرجين. في نفس الكورسة هاتي في نفس السباق يكون معها تكون معها رحاب الظاهري في نهائي سباق 3000 متر موانع، وهنا أنت تقول لي هذه كيفاش الخدمة بيناتهم؟ تعرف في السباقات رحاب نجم تكون يعني عنصر مهم حتى تطلع الريتم والنسق وتقف في الكوكبة بتاع الصدارة. شوفوا مروة بوزياني في البوديوم، وعليش ليه شوفوا رحاب الظاهري في البوديوم كونكتي ان شاء الله في الموانع. في الولاد اليوم عندنا 5000 متر زوز من تونس ولد القروان، قراوا في نفس المكتب في الحومة في القروان، واحد عايش في إيطاليا اللي هو أمين الجناوي مدربه طرياني، عنده نهائي 27 5000 متر، وأحمد الجزيري يعني ولد القروان كيف كيف عنده نهائي 5000 متر. مع بعضهم باش يكونوا كونكتيف، باش يطلعوا الريتم، باش يستحضوا على أرواحهم. وفي النهاية هذه كيف شفناهم في باريس، تذكر البقارة اللي صارت والشوت، لكن هذاك في 3000 موانع. اليوم في 5000 مركزين على 5000 فوكس، ينجم يكونوا في الصدر عشان السباق ما هو سهل مع يعني دول الحوض المتوسط. كنا نحكيوا على رفع الأثقال هذه البارح، آية العوادي باش سمعوها البرونزية، وبعد نعطيك بروجرام اليوم بالنسبة لكارم وجواهر.
2: كانت صعيبة باش تحصل على ميداي، هذه أول مشاركة ليا في الألعاب المتوسطية، أول مشاركة ليا في كومبيتيسيون بنيفو هذا. الحمد لله اللي نجمت تحصل على ميدالية برونزية. الحقيقة أنا ملي بديت نحضر الألعاب المتوسطية نخدم أكثر على حركة النطر أكثر من حركة الخط، كانت مشاركة صعيبة، كانوا أبطال عالم وأبطال من نيفو قوي على الآخر اللي شاركت معهم في حركة الخط في 85 وفي حركة النطر 107. الانترنور بتاعي هو اللي حاول يدفع المنافسين بتاعي القدام، هو اللي حاول يطلع اكثر في الشارج باش نوصل ندفعهم هما القدام، ما بقاش انا اللي القدام. الحمد لله
3: بعد الالعاب المتوسطيه تاع الحلم بدات تكبر، اكيد
2: بالطبيعه الحلم بدات تكبر، وليت نطمح للماء اكثر والمخير والميداي، مخير اكيد الميداي في كومبيتيسيونات اخرين، تعلمت برشا حاجات الحقيقه. كل مشاركه ليا تضيف لي برشا حاجات مشكلة في الألعاب المتوسطية.
1: برافو يعطيها الساقه هذه آية تحل الشاهي البارح ببرونزيه اللي كان بين هنايا اليوم 9 نتاع الصباح في نهائي وزن الا 75 لجواهر القاسمي نهائي وزن الا 69. الكاراتيه يدخل اليوم والبطله وفي محجوب ان شاء الله مؤهله الفوز بالميداليه الذهبيه معاها يعني زوج ولاد انس بن حسان وياسين الخليفي. التجديف عندنا برشا نهائيات هادي في الفاينل ا والفاينل بي موسكين ان شاء الله في الاشرعه طفله ماناش قاعدين نحكيوا عليها برشا. ناس القماطي قاعده تبحر وبطريقه عالميه ان شاء الله تكون بوديوم زادت المراحل اليوم وغدوه. الفروسيه ما مشات شمورنا في الحفظ القفز على الحواجز يعني باريكيب اليوم الفردي وهذه تقولي كره اليد ناس كل تستنى في ماتش كره اليد تونس ايطاليا ماتش 7 نتاع العشيه ان شاء الله مربوحه ان شاء الله.
0: يعطيك صحه زيدون, شكرا لك خويا على كل التفاصيل واكيد كل الفيديوهات والتصريحات موجوده على صفحات الاذاعه التونسيه الاذاعه الوطنيه اذاعه الشباب ومختلف الاذاعات الجهويه واكيد نشراتنا متواصله ومتابعه شامله مشاركة الوفد التونسي في تورنتو الإيطالية ضمن الألعاب المتوسطية. سليم القصيبي كان معكم في الإخراج, هيدي جبنيني في الإعداد وتقديم في توب سبور. بعد أقل من 3 دقائق النشرة الإخبارية الأولى مع يسر شيبوب, ثم توصل معكم أميرة الماتينال. نهاركم زين, باي باي.

0: رئيس الجمهورية يؤكد حرص تونس على مزيد دعم التعاون التونسي الألماني في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والطاقة والتجديد التكنولوجي. تونس وألمانيا توقعان 5 اتفاقيات بقيمة تتجاوز 100 مليون يورو. وزارة التربية تعلن روزنامة السنة الدراسية المقبلة وتضبط العودة المدرسية يوم 15 من سبتمبر الجاري. وزارة تكنولوجيا الاتصال تطلق تطبيقة الوطنية للخدمة الإدارية الرقمية خدمات. أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وإليكم التفاصيل. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه أمس بقصر قرطاج بوزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول، أكد بالخصوص حرص تونس على مزيد دعم التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والطاقة والتجديد التكنولوجي. وتعرض رئيس الدولة خاصة إلى ضرورة مراجعة العديد من الاتفاقيات، ومن بينها وليس أقلها اتفاق شارك المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي، والعمل على أن تكون هذه الاتفاقية أكثر توازنا وأكثر عدلا. كما تعرض رئيس الجمهورية لتحويل القروض إلى استثمارات خاصة، وأن الشعب التونسي لم يستفد منها، أو أن كثيرا من الأموال تم تحويل وجهتها ويدفع الشعب التونسي ثمنها باهظا. من جهته أكد وزير الخارجية الألماني في تصريح إثر لقائه رئيس الجمهورية قيس سعيد، أكد أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي كانا ولا يزالان صديقين وشريكين موثوقين لتونس، معربا عن حرص بلاده على مزيد تعزيز التعاون الوثيق مع تونس وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين.
1: Besonders hervorheben möchte ich die lebendigen und starken Beziehungen.
2: أود أن أبرز بشكل خاص العلاقات الحيوية والقوية قائمة بين مجتمعاتنا وشركاتنا في كلا البلدين. تعد ألمانيا سوقا مركزية للصادرات التونسية، وهي لا تزال توفر فرصا كبيرة، وفي المقابل تزداد أهمية تونس بالنسبة للشركات الألمانية وصناعتنا. وإن هذا التشابك الاقتصادي يمثل مكسبا متبادلا، يتيح زيادة التبادل التجاري والاستثمار. التبادل المجتمعي ليس أقل قيمة، فالتونسيات والتونسيون الذين يعيشون في ألمانيا يمثلون جسرا يربط بين البلدين، ويقدم الكوادر التونسية المتخصصة مساهمة مقدرة كبيرة في ألمانيا. كما يشهد التبادل الأكاديمي ازدهارا ملحوظا، وهناك ركيزة أخرى للتبادل بيننا، وهي التعاون التنموي، سواء في مجالات التدريب المهني أو تحول الطاقة أو إدارة المياه أو الرقمنة.
1: Deshalb bedanke ich mich sehr herzlich für den Empfang hier und heute.
0: في سياق متصل، تم توقيع عشية أمس على عدد من الاتفاقيات والمشاريع التي تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو في مجال دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودفع التنمية الجهوية والتشغيل. ذلك ما أعلنه أمس وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي خلال ندوة صحفية مشتركة بالعاصمة مع نظيره الألماني يوهان فاديفول. كما أكد النفطي في ميكروفون الزميلة خولة سليتي التوجه نحو مزيد دفع علاقات التعاون الثنائي في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي.
3: التوقيع على عدد من الاتفاقيات والمشاريع أعتقد أنها تجاوزت قيمة 100 مليون يورو، وذلك في مجالات تهم دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي والبيئي والرقمي ودفع التنمية الجهوية والتشغيل وغيرها، في انتظار المضي قدما نحو التوقيع على مشاريع أخرى بصدد الدرس تناهز قيمتها 40 مليون يورو وتخص قطاع البيئة النظيفة. ونحن نرنو إلى مزيد الدفع بعلاقات التعاون الثنائي في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي باعتبارها ركائز أساسية لتطوير علاقاتنا، لا سيما وأن ألمانيا أضحت اليوم ثاني وجهة للطلبة التونسيين ومقصدا هاما للكفاءات التونسية من أطباء ومهندسين وتقنيين وإطارات شبه طبية مشمول لها بالكفاءة.
0: من جهته أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفولا أهمية تعزيز التعاون بين ألمانيا وتونس لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمنية والطاقة، مشيرا إلى أن علاقات التوريد القوية مع تونس تكتسي أهمية متزايدة بالنسبة إلى الصناعة الألمانية ولا سيما صناعة السيارات.
2: وتونس مهم بالنسبة للصناعة الألمانية للسيارات، أكثر فأكثر من شركات تكنولوجيا المعلومات تكتشف تونس، حيث تجد هناك ظروفا استثمارية جيدة وكوادر متخصصة متدربة تدريبيا عاليا، مما يشكل مزايا تنافسية حقيقية لتونس، ونحن نسعى جاهدين لضمان استمرار هذه الديناميكية. فلدي وفد اقتصادي يرافقني، وهنا شركات نشطة هنا، وسمعت منهم أن الظروف هنا في تونس جيدة جدا، يقدرون الظروف الاستثمارية الاقتصادية هنا. ألمانيا تريد أن تفتح أسواقا جديدا، أيضا أن تكتشف مواقع جديدة للإنتاج، تحدثنا عن الطاقات المتجددة، أيضا ألمانيا تريد دعم تحول الطاقة والاقتصاد في تونس للمساهمة في توفير إمدادات طاقة مستدامة والاستفادة من الإمكانات المتبادلة.
0: نشرتنا متواصلة من إذاعة الشباب. وفي الشأن التربوي، أعلنت وزارة التربية عن رزنامة السنة الدراسية المقبلة، مشيرة إلى أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 من سبتمبر الجاري، ويلتحق مدرس المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي حسب منشور الوزارة بمراكز عملهم يوم 12 من سبتمبر، فيما تنطلق دروس بالنسبة للتلاميذ يوم 3 من سبتمبر من نفس الشهر. وحددت الوزارة عطلة نصف الثلاثي الأول من 26 من أكتوبر إلى غرة نوفمبر، وعطلة الشتاء من 14 إلى 27 من ديسمبر، تليها عطلة نصف الثلاثي الثاني من 1 إلى 7 من فيفري 2027. كما تمت برمجة عطلة الربيع من 15 إلى 28 من مارس 2027، في حين تضبط موعد عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى وعطلة رأس السنة الهجرية في الإبان. أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال أمس عن إطلاق الإصدار الأول من التطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية، خدمات التي تتيح للمواطنين النفاذ الموحد والآمن على مدار الساعة على جملة من الخدمات الإدارية الإلكترونية باستعمال الهوية الرقمية. وتوفر تطبيقات خدمات حسب بلاغ للوزارة باقة متكاملة من الخدمات الرقمية، من بينها الاطلاع على المعطيات الشخصية المرتبطة بالهوية الرقمية على غرار رقم الهاتف والبريد الإلكتروني المعتمد للتراسل وعنوان الإقامة، مع إمكانية تحيينها بسهولة. وتتوفر تطبيقات خدمات حاليا للتحميل عبر جوجل بلاي، على أن تتوفر قريبا عبر أبل ستور. في موضوع آخر، تم مساء أمس إجلاء 100 عائلة من جبل جيتون بقصر لمسة بمعتمدية الوسلتية من ولاية القيروان أثر اتساع رقعة الحريق المندلعي بجبل برغو بولاية سليانة، وفق ما أفاد عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة سبيخة والوسلتية وعين جلولة نبيل الحامدي. وأوضح الحامدي في تصريح لوكالة سفريق للأنباء، أوضح أن رقعة الحريق كانت بصدد التوسع في حدود الساعة 10 ليلا نتيجة هبوب ريح قوية واقتراب النيران من التجمعات السكنية بمنطقة الشرفة، وهو ما دفع اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالوسلتية إلى اتخاذ قرار إجلاء العائلات حفاظا على سلامتهم. تعلم رئاسة الحكومة أنه يتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من اليوم بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك على النحو التالي: أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار ونصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. كما يتم أيضا بداية من اليوم اعتماد التوقيت الشتوي في الصيدليات يتواصل إلى 31 من مايو القادم، وفق ما أعلنه المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس. إلى أخبار العالم وشرق أوسطيا، أصيب شاب فلسطيني فجر اليوم جراء اعتداء قوة الاحتلال الصهيوني عليه بالضرب خلال اقتحامها البلدة القادمة في مدينة نابلس. أفادت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية اليوم بتعرض ناقلة نفط لهجوم بثلاثة مقذوفات في أثناء إبحارها خارج مضيق هرمز. دبلوماسيا. وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بتوجيه هجمات أخرى لإيران بعد أول هجمات متبادلة بين البلدين منذ شهر. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان أن بلاده لا تزال تسعى لحل تفاوضي لخلافها مع الولايات المتحدة، وذلك بعد يوم واحد من استئناف البلدين الأعمال العدائية للمرة الأولى منذ أواخر الشهر الماضي، مما دفع أسعار النفط للارتفاع. بهذا الخبر نصل إليكم مستمعينا لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤكد حرص تونس على مزيد دعم التعاون التونسي الألماني، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والطاقة والتجديد التكنولوجي. تونس وألمانيا توقعان 5 اتفاقيات بقيمة تتجاوز 100 مليون يورو. وزارة التربية تعلن رزنامة السنة الدراسية المقبلة وتضبط العودة المدرسية يوم 15 سبتمبر الجاري. وزارة تكنولوجية الاتصال تطلق التطبيقة الوطنية للخدمات الإدارية الرقمية خدمات. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك،
4: تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 للعشرة.
1: عد الموجتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية صيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
3: عد الموجتك تسمع

0: مرحبا بكم الناس الكل مجددا معنا في الماتينال جون صباح النور اللي التحقوا بينا توا في الاستماع. للناس اللي توا فكره هبهم ان شاء الله ثنيه زينه ليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسيسوا رواحكم قدر المستطاع، خاصه في الروتيكس الطريق الشعاعيه اكس اللي تشهد حركيه مروريه، فما حدث مرور ان شاء الله ربي يلطف بكم الناس الكل يلطف بالجميع. حدث مرور في الروتيكس يتسبب في الاوقات هذه في حركيه مروريه كبيره تقريبا من ساعه من 7 متاع الصباح، قاعدين نلاحظوا انه فما امبوتياج بسبب الحادث هذا. ان شاء الله ثنيه زينه للناس الكل وان شاء الله توصلوا سالمين. تحاولوا انه تخفوا السرعه خاصه في الحالات هذه ولا مع تغييرات كما نقولوا احنا مع بدايه العوده لنظام الحصتين هذيك، علاش بتتر فما برشا ناس يبداو ستريسي شويه. وانتوكا بعد شويه عماد باش يكون حاضر معنا في انفو ترافيك عماد طويل، تو نحكيوا شويه على الوضع المروري اليوم في اهم الطرقات على مستوى العاصمة والمدن كيفاش يكون في أوقات الذروة. هذه بالنسبة لفقرة تنفو ترافيك. سينو عنا توا مداخلة مباشرة معهد الوطني للرصد الجوي ناخذوا فيه فكرة على أحوال الطقس بعد قليل، بهي يكون معنا أنيس ساتولي انقطع الخط معه بعد شوية إن شاء الله. سليم مشكور على إعادة الاتصال بالمعهد الوطني للرصد الجوي باش ناخذوا فكرة على أحوال الطقس في ثلاث أيام فصل الخريف، ثلاث أيام على ملي انطلق فصل الخريف، فصل التغيرات المناخية الكبرى كما متعودين. سينو زاد عنا فقرة الغوفو دو بريس بعد شوية نعملوا طلة على بعض الأخبار اللي تكتبت أو تكتب عليها في الصحف التونسية صادرة صباح اليوم والمواقع الإخبارية. من بين الاستضافات اليوم بشكون حاضرة معنا الدكتورة كريمة قاسم، هي دكتورة مختصة في أمراض الدم، رئيسة الجمعية جمعية أتومال لمرضى السرطان الليمفاوي، عفى الله الجميع. نعرفه في شهر سبتمبر الأخضر، مش كان أكتوبر الوردي اللي نعرفه في شهر أكتوبر لتحسيس بأهمية التشخيص المبكر بسرطان الثدي. ما في شهر اكتوبر في شهر سبتمبر هو سبتمبر الاخضر، هذيك علاش نلقاو ايفينمون باش تصير ليامات هذيا نهار 6 سبتمبر لي فولي دو لاتومال او الجاريه اللي ينظموها سنويا منذ فتره للتحسيس بهالمرض هذيا، مرض سرطان الليمفاوي، وكذلك العائدات نتاع الجاريه هذيا الفولي هذيا باش تكون عائداتها لفائده المرضى بتوفير معناتها امكان وكراسي اللي تنجم تكون مريحة للأشخاص اللي باش يعملوا معناتها الدواء أو يتلقاو الدواء. إن شاء الله ربي يشفي الجميع، ومهم أنه زادة نشجعوا ونثمنوا المبادرات هذية، تظاهرة رياضية في شكلها لكن هي عندها عائدات كبيرة وعائدات إنسانية. باش نحكيوا مع الجمعية التونسية أولادنا زادة اليوم على مبادرة من حقي نقرأ من حقي نتعلم 13 ككل سنة، ديما نثمن وزاد مجهودات المجتمع المدني، الجمعيات، النوادي في الجامعات، وإلا حتى الناس اللي تنشط بطريقة تلقائية تحاول من الحي متاعها من المنطقة متاعها أنه تتحرك هي، والناس اللي يحملوا نفس الرسالة ونفس المبدأ في أنهم يحضروا هكا صغيرات العائلات المعوزة، العائلات محدودة الدخل للعودة المدرسية ولإنجاح العودة المدرسية، وإن شاء الله تكلل بالنجاح للجميع. تحية اللي يسمعوا فينا الكل، فما اليوم يبداو العودة المدرسية نتاعهم مثلا في الكوليج وغيره، فما اللي يبداو في وسط الأسبوع، ما الرسمية تكون يوم 15 سبتمبر. مرة أخرى نمشيو للمعهد الوطني للرصد الجوي.
1: طقس اليوم
0: مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا المهندس أنيس الساتوري. صباح النور.
2: صباح الفل والياسمين مدام أميرة، تحية ليك والأوفية إذاعة شباب.
0: مرحبا. اليوم ثالث أيام فصل الخريف، فصل المتغيرات بامتياز، هل فما متغيرات تنجم تصير اليوم معناتها جوية نحكيه؟
2: ولا درجة الحرارة هي ممكن الأكثر معناها يسأل عليها الناس. درجة الحرارة نجم نقوله باش تكون في استقرار اليوم، لما حالة باش تكون في انخفاض طفيف في جهات الوسط والجنوب. عموما درجة الحرارة القصوى باش تكون بين 32 و37 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، بين 38 و41 درجة ببقية الجهات، تصل إلى 44 درجة في الجنوب الغربي جهتي توزر وقبلي مع ظهور الشيلي محليا. بالنسبة للجهات يعني القريبة من المناطق الساحلية، يمكن العنصر اللي مازال يقلق فيه هو ارتفاع نسبي للرطوبة. حاليا مثال تجاوزت 90% في تونس العاصمة. فيما عدا ذلك طقس مغيم جزئيا في أغلب المناطق، ننتظر أن السحب تتكاثف بعد الظهر في المناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار يرافقها حتى تساقط محلي للبرد. الجهات هذه هي القصرين، سيدي بوزيد، جنوبا توزر قبلي، ممكن حتى تطاوين تتفرع الخلايا الرعدية آخر النهار وفي بداية الليل نحو القيروان. بنسبة أقل سليان والكيف، سليان عفوا والكيف، أيضا جهتي صفاقس وقابس إلى جانب المهدية ممكن تظهر فيهم خلايا رعدية ذي اللي باش ترافقها الأمطار. عنصر الريح اليوم شمالية بالشمال، شرقية في الوسط والجنوب عموما ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب، تتقوى أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية وين تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر باش يكون عموما قليل الاضطراب، يصبح متموج بعد الظهر بالسواحل الشرقية. يوم الغد يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر بالوسط الغربي، تكون مصحوبة بأمطار. الريح تنتقل على كامل البلاد من القطاع الشرقي. البحر عموما قليل الاضطراب، يصبح متموج آخر النهار في الشمال، والحرارة باش تكون في استقرار بالشمال والوسط، تكون حتى في انخفاض طفيف بالجنوب خاصة الجنوب الغربي. ثم يومي الخميس والجمعة اللي يميزه هو انتقال الطيارات من القطاع الشمالي على كامل مناطق البلاد باش تتقوى حتى نسبيا سرعة الريح. مثال اليوم الريح سرعتها بين 15 و25 كيلومتر في الساعة، هذه الخميس والجمعة باش تكون بين 20 و40 كيلومتر في الساعة. هذه يخلي درجة الحرارة تكون في انخفاض طفيف وتدريجي وتزيد تقترب أكثر من المعادلات العادية.
0: هذه بالنسبة لدرجة الحرارة إجمالا، إنما الناس اللي تخمم تكمل مع الصيف متاحة حتى في بداية فصل الخريف مع الكونجيت متاحهم ويخموا في البحر، السواحل كيفاش باش تكون وضعية الشطوط والسواحل متاعنا؟
2: اليوم عموما قليل الاضطراب، تولي متموجة آخر النهار في السواحل الشرقية، غدوة كيف كيف هذا إلى قليل الاضطراب يولي متموج في الشمال. هي نهار الخميس باش يكون مضطرب في الشمال، قليل الاضطراب إلى متموج في السواحل الشرقية. ثم يوم الجمعة باش يكون البحر مضطرب في منطقة الشابة، قليل الاضطراب إلى متموج في بقية السواحل. نعطيهم بالتدقيق، يعني عموما خلينا نقول البحر ملائم لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية بما في ذلك السباحة بطبيعة الحال مع ملازمة الحذر والتقيد بتعليمات الحماية المدنية.
0: يعطيك صحة، شكرا أنيس الستولي على التفاصيل هذه، نهارك زين. شكرا ليك اللي يسمعوا فينا، زاد إن شاء الله تكونوا خديتوا فكرة شافية وضافية. درجة الحرارة إجمالا اليوم بين 33 و 38 درجة. للي فاتوا الاستماع ترجعوا على راديو جون تونيزي باج أوفيسيل. مرحبا بكم الناس الكل، بعد شوية انفو ترافيك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد المشتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: انفو ترافيك.
4: انفو ترافيك اليوم بصفة استثنائية مع عماد الطويل الخبير في السلامة المرورية، عضو الجمعية التونسية للوقاية من حوادث المرور. صباح النور عماد.
5: صباح الخير أميرة، تحية ليك، تحية للفريق العمل معك، تحية لجميع المستمعين ومستعملي الطريق.
4: اليوم أول نهار في الدوبل سيونس، نظام العمل بالحصتين، حبيناها تليلة على الأهم الطرقات الكياسات اللي تنجم تشهد حركية في نهار كيما اليوم. بعد زادة الكونجيات تقريبا الناس الكل خذيت كونجياتها بين جويليا وأوت، اليوم نهار جديد باش تشهد فيه حركية نتصور على الطرقات نتاعنا. شنو أبرز معناتها الوضعيات اللي تراها في الطرقات اليوم، خاصة وأنه في الطريق الشعاعية إكس فما إن شاء الله ربي يلطف بيهم بالطبيعة، فما حادث مرور اليوم صباح اللي تسبب في أمبوتياج كبيرة.
5: الحقيقة على مستوى الطريق الجهوي رقم 21 الروتيكس، يعني اللي هو في العادة ديما الروتيكس نلقاو فيه اكتظاظ كبير، يعني خاصة الصباح بداء من جهة الزهروني في اتجاه على مستوى الزهور الرابع، برضو ستان كليمون، فما على مستوى المحاول باردو وين الملعب مركب الرياضي للملعب التونسي الرومانة، ثم على مستوى المنارات المنازه، وصولا على مستوى المركز محاول أريانا ومركز العمران الشمالي، وصولا على مستوى المنطقة الصناعية بالشرقية ومطار تونس كرتاج الدولي. الطريق الجهوية هذه 21 ديما لقاو فيها اختناق مروري، لأن هي تربط بين الضاحية الغربية معناتها لتونس العاصمة، وعلى مستوى وصول تونس العاصمة، وكذلك الضاحية الشمالية لتونس على مستوى طريق الوطنية رقم 9 اللي هو طريق تونس المرسى. زاد كيف كيف نلقاو فيه اكتظاظ مروري. أنا الآن متواجد على مستوى الطريق ليكس دو اللي هو شارع الطاهر بن عاشور الباهي الأضغم، اللي من خلاله من نصر المنزه السادس، ثم على مستوى المنزه الرابع، وصول على مستوى محول حي الخضرة باش نوصلوا على مستوى وسط تونس العاصمة على اليمين معناتها من حي الخضرة شارع خالد بن باشا، نوصلوا على مستوى منطقة بومبليتير وشارع محمد الخامس. وعلي صار بطبيعة الحال من خلاله باش ناخذوا الطريق الوطنية أمام الطريق الوطنية
4: حركية نتصور توا الطرقات اللي ذكرتها هذول في كل وقت فيها أمبوتياج.
5: هو خاصة نشوف اليوم الأول ديما يبدا معناتها هيك الرجوع للعمل بنظام الحصتين الصباح، خاصة وأنه الناس كلها باش تحضر روحها دخول الثمانية الصباح والخروج العشية مع الخمسة الخمسة ونص
4: ثمانية ونص.
5: أي باش المنظومة نتاع حركة الجولات والنظام المعيشي نتاعنا باش يتبدل النهار الأول النهار الثاني، وباش نحسوا بك التغيير هذاك راهو باش يتعبوا شوية شوية، فما أكثر تعب. أنا أحنا هذا بعمل التجربة، ولكن زاد بنظام المعيشي على امتداد شهرين العمل بنظام الحصة الواحدة، ثم أنه ناخذ هكا القيلولة كي نروحوا، وهذيك اليوم راهي مش تأثر فينا نحس
4: مش تأثر
5: ايه مش نقاور واحدة في بقر العمل
4: بتاعنا. اما زادة في الليل فما سهرية، هذيك علاش القيلولة تولي لازمة توا يذول اللي مش نرجع نتنظموا تلقائيا الناس الكل
5: اللي بدن يراه ويزمو يولي الساعة البيولوجية متاع الانسان هي بيدها بس تتعدل، يحب لها وقيت كي يقولوا وقيت يحب لها ايامات يعني، وبالتالي نردوا بيننا بالله، خاصة اذا كان في صورة خاصة توا الصباح صيح مازلنا في فورمة، اما وسط النهار ينجم يكون عندنا شويه تعب. العشيه في المرواح ماذا بينا نردوا بينا، على خاطر بعد ما عدينا اول يوم في العمل بنظام الحصتين وخدمنا نهار كامل، اكل مرواح مع الخمسه الخمسه ونص نردوا بينا على مساله التعب الارهاق هذاك اللي
4: ينعكس على سلوك نتاع السائق.
5: مجهود اي بعد مجهود معناتها وبعد عمليه يحب لنا مجهود اضافي باش نجموا الناس كلها ان شاء الله نوصل سلامات للعائلات نتاعنا
4: ان شاء الله يا ربي.
5: مع هذا بالله نقطه حبيت نثيرها اليوم، راهو زاد العوده الجامعيه لبعض الجامعات والمؤسسات معناتها في التعليم العالي، اللي بالله نردوا بينا ونعدلوا السرعه نتاعنا قدام وامام الفضاءات الجامعيه، يا اما البابيت الجامعيه ولا المركب الجامعيه اللي موجود على مستويات تونس كبرى ولا باقي الولايات نردوا بينا بالله على الشباب بتاعنا وعلى الطلبه اللي هو مستقبل تونس
4: ان شاء الله يا ربي. ثنيه زينه للجميع. دونك ديما البدايه تكون صعيبه، انا قلت للساده المستمعين البدايه تكون صعيبه مرات وتتعاودوا نهايرين اللنين وكها ومن بعد ترجعوا تتعاودوا. واهم حاجه اي ناخذوا الريتم على خاطر باش نتنظموا، ما عادش باش تولي تقيل في النهار، دونك باش تولي ترقد بكري في الليل مش باش تسهر كما في الصيف نهار اثنين ونرجعوا معناتها للنسق الطبيعي نتاعنا وللحياه. وبتبيع جاي القراية يا عماد، هو يا حبذا وكان جينا هكا الجمعة الأخرى متاع أوت أو العشر أيام الأخرين متاع أوت نعملوا إعادة تأهيل كما للكبير كما للصغار زي دولة ليندا.
5: لو هو العودة بالتدريجي هذا راهو يعاون يعني 1 سبتمبر نرجع بنظام العمل
4: نعدلوا نعدلوا النوم ونعدلوا حياتنا
5: وإن شاء الله يوم 15 سبتمبر يكتمل النصاب بالعودة المدرسية
4: إن شاء الله. إن شاء الله يعطيك صحة عماد، كانت هذه فكرة على الوضعية المرورية اليوم صباحني زينا ليكم وين ما كنتوا الناس الكل. بعد شويه باش نحكيوا على تظاهره تحسيسيه هي بمرض سرطان الدم الليمفاوي عفى الله الجميع، باعتباره انه في سبتمبر نحتفي بشهر سبتمبر الاخضر للتحسيس بالمرض هذا وديما للتحسيس باهميه التشخيص المبكر لكل الامراض، فما بالك بالامراض السرطانيه، قد ما يكون التقصي مبكر قد ما يكون التشافي انجع. وان شاء الله ربي يشفيكم الناس الكل ويشفي الجميع معناتها الناس كل اللي عندها اي مرض اي حاجه، ان شاء الله ربي معكم. وتحيه ديما خاصه للناس اللي تبدا تسمع فينا وهي في المستشفيات، ان شاء الله نكونوا مونسينكم وان شاء الله ربي يعطيكم الصحه والعافيه. قلت نهار لحد الجاي نهار 6 سبتمبر فما تظاهره رياضيه تحسيسيه والاهداف نتاعها اهم حاجه ديما نمشيو للبونكوز اللي يعملوها الجمعيات هذيا لي فولي دو لا تومال، هي اللي باش تصير كما قلت نهار لحد الجاي. الهدف نتاعها نبيل جدا على خاطر كل خطوه ولا حركه ولا كل جريه كل انسان باش يشارك في الفولي هذيا يلزم يخمم انه الفلوس هذيك نتاع لي دوسار العائدات باش ترجع بالنفع على المرضى. تو نحكيو اكثر تفاصيل بعد شويه مع دكتوره كريمه قاسم مختصة في أمراض الدم ورئيسة جمعية أتومال اللي منظمة الجارية هذه إن شاء الله انهار لحد الجاي. يقعدوا معنا في الاستماع، تحية لكم الناس الكل. معنا ألفا نسيب في الديجيتال، سليم القصيبي في الجانب التقني وإميرة زيدي ترافقكم من 6:30 حتى 10 في الماتينال جون. اليوم بصفة استثنائية اليوم وغدوة تسمعوني في تعويض الزميلي سامي فرتونال. الموسيقى حاضرة ما في غيرها هذه وائل الكفوري.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.
2: مرحبا بكم مجددا معنا في الماتينال جون 8:14 نهاركم زين الناس الكل وين ما كنتوا. نسلموا عليكم توقيت فقرة الضيف والضيف اليوم.
3: ضيف اليوم
2: ضيفتنا اليوم بحضنا في الاستوديو الدكتورة كريمة قاسم، مختصة في أمراض الدم وهي أيضا رئيسة جمعية أتشمال اللي خاصة بمرضى السرطان اللمفاوي. صباح النور دكتورة. مرحبا.
4: صباح الخير وصباح الخير المستمعين إذاعة شبيب.
2: مرحبا بك. كيفاش كانت السيركلاسيون اليوم مع أول نهار؟
4: الحمد لله.
2: العودة بنظام الحصتين الطريق كيفاش كان؟
4: مسهل
2: ان شاء الله تكون مسهله لكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا توا وفي حياتكم الكل، وخاصه الناس اللي عندها امراض مزمنه وعندها امراض خبيثه كما مرضى السرطان اللمفاوي اللي في شهر سبتمبر نحتفي
4: باليوم العالمي، اليوم العالمي لللمفوم اللي هو لو 15 سبتمبر، وزاد شهر سبتمبر هو شهر اللمفوم يسمى سبتمبر الاخضر خاطر الروبان تاع اللمفوم هو الروبان فيغ.
2: سبتمبر الأخضر اللي من خلاله أنتم كجمعية تعنى بمرضى السرطان اللمفاوي عفى الله الجميع قاعدين تعملوا في حملات تحسيسية، واليوم نلقاو شكل جديد هو الحقيقة ديما نشجعوه أنه شكل رياضي، تظاهرات رياضية في نفس الوقت تحسيسية، والأهداف والعائدات تكون نبيلة كما اللي باش تحكي لنا عليها أنت، العائدات تاع التظاهرة
4: لفولي دو لا تومور. دونك احنا الجمعية
2: نهار 6 سبتمبر،
4: نهار 6 سبتمبر احنا الجمعية التونسية لمرضى الأورام اللمفاوية، خاطر السرطان اللمفاوي ماهوش نوع واحد، معناها ما يقارب على 80 نوع من من من اللمفوما، فما انواع معناها دي سو تيب. دونك احنا الجمعيه التونسيه باش نحتفلوا معناها باليوم العالمي لللمفو تظاهره رياضيه هي لي فولي دو لا تومال اللي باش تتقام معناها نهار 6 سبتمبر في لاك 1. التظاهره هذه فيها ران دون كورس، فيها دو سيركوي فوالا جاريه، فيها دو سيركوي، سيركوي 5 كيلومتر وسيركوي 10 كيلومتر. دونك باش يبدا معناها موجود
2: كل
4: في
2: واحد وجهده،
4: كل واحد وجهده، فما لي بروفيسيونيل نتصور لي بروفيسيونيل هما بور لي 10 كيلومتر، و5 كيلومتر فيهم لي بروفيسيونيل وفيهم زاده الانسان الناس العاديين اللي يحبوا يشجعوا الجمعيه ويجيو. دونك احنا كل فولي كل مشيه كل جاريه هي بالنسبه لي

0: احنا في الوحده يجينا المريض من الصباح دونك ما احنا وحنا السبيتار معناها نتاعنا
1: يستقبل
0: معناها المرضى من 12 ولايه انت دونك براتيكمون نص تونس دونك يجيو من مختلف الولايات يجيو بكري يخرجوا من ساعتين تاع الصباح من ديارهم ترانسبور بوبليك وبعد يجيو يعملوا يقيدوا يعملوا تحاليل وبعد يتعداو للكونسلتاسيون ميديكال ولا مراحل دونك مراحل معناها اول مريض يخلط
1: يقعد على الكرسي
0: على الكرسي كان قرابه نصف النهار دونك يزيد يقعد على الكرسي اقل حاجه 3-4 سوايع دونك يكون الكرسي غير مريح دونك احنا في التجربه العلاجيه نتاع المريض معناها باش يتعدى بها اللي هي تجربه اليمه معناها فيها الم المرض فيها الوجيعه نتاع الشيميوثيرابي فيها قلق الشيميوثيرابي فوالا نحاولوا نخفوا
1: يعطيك الصحه
0: فوالا باش نحاولوا ان تكون الاقامه في المستشفى النهاري معناها اقامه على القليله مريحه كي يقعد هكا 3 ولا 4 سوايع يقعد على كرسي مريح
1: فوالا ان شاء الله هي كل عام تصير الفولي هذه والجري
0: هي اول هذه اول اديسيون لينا احنا اول إديسيون ان شاء الله يتجدد معناها تنجح التجربه وتتجدد معناها التجربه في الاعوام المقبله
1: حسب التسجيلات اللي قاعده تصير خاطر فما تسجيل يصير على
0: فوالا فما لو بري انسكريبسيون وديجا انا معناها نغتنم الفرصه هذه باش نقول للعدائين اللي سجلوا معنا باش ياخذوا لي دوسار نتاعهم خاطر بيانتو حسب التسجيل وبيعان لي دوسار دونك بيانتو باش نسكروا دونك احنا خاطر عندنا نمبر معين اللي باش نسكروا عليه ماشية اي ماشية بالبي فوالا
1: فما رابط معين نجموا نعطيوه معناتها اللي يسمعوا فينا باش يدخلوا يسجلوا الناس اللي توا سمعت بالفولي هذيا ولا بالجري هذيا
0: فما رابط على الباج فيسبوك دو لا تومال اتومال
1: اتومال اتومال فوالا الجمعيه
0: اي فوالا وفما رابط نتاع السوسيتي دورغانيزاسيون اللي هي تونيزي ايفنت فوالا وخلف وفما معناها هدف اخر من الجاريه هذيا اللي احنا باش نكرموا معناها زميلنا في الجمعيه اللي هو المرحوم فوذي القرقني انت اللي هو كانت معناها خاطر احنا ماهيش اول تونتاتيف باش نعملوا لي فولي انت سبقوها مرتين
1: اخرى
0: معناها صاروا زوز محاولات باش نعملوا لي فولي دو لاتومال معاه هو بالذات ومعناه هو توفى قبل ما تحقق الحلمة هذه دونك احنا اترافيغ لي فولي دو لا تومال بروميير اديسيون باش نكرموا المرحوم فوذي القرقني
1: قداش مهم انه معناتها جمع التبرعات اليوم والا التحسيس بمرض معين باهميه التشخيص المبكر يصير عن طريق الرياضه
0: اي مهم برشا خاطر الرياضه راهي تجمع برشا عبيد تنجم تلم برشا فئات عمريه برشا معناها فئات من المجتمع الكلهم يسون انتريسي بالسبور امتا دونك والجري وكي يبدا جري بور الهدف معناها انساني اي بور لا بون كوز دونك يتلموا برشا عبيد فوالا دونك احنا كجمعيه معناها خيريه قلنا علاش لي امتا نعملوا التحسيس هذا اترافيغ معناها ايفينمون سبورتيف
1: اي وهي يذولي اول ايفينمون رانينغ معناتها تصير السنه في بدايه معناتها
0: افتتحنا الموسم
1: نهار 6 نهار 13 سبتمبر فما لي فولي دو ليكيليبر التوازن والدوخه بنابل حكينا عليه مع انيس المبروكي نهار الاحد في الماتينا الويكاند فما في اخر شهر نهار 20 سبتمبر ران المرسى فما في 27 سبتمبر تشالنج قرب ستريل وبرشا لي تريل والا لي ران هذوما اللي قاعدين يسيروا طويكه اغلبهم باهداف معناتها انسانيه تضامنية تحسيسية بأمراض معينة والأهداف ديما تكون نبيلة كما الخطوة اللي انتم تعملوها من خلال الفولي هدية كل خطوة قلتوا تنجم تساهم باش نوفروا كرسي للمريض لإعادة تجهيز مستشفى العزيزة عثمانة والقسم الخاص بمرضى سرطان الدم اللمفاوي بقسم العزيزة عثمانة نمشيو توا للمرض هذايا اللي برشا ما يعرفوش عليه زاد شنو هو بالضبط كيفاش يجي نقولوا الغدد او غيره
0: الغدد اللمفاويه
1: دونك
0: اللمفوم هو سرطان الغدد اللمفاويه الغدد اللمفاويه هي تنتمي للجهاز اللمفاوي اللي هو في حد ذاته زاد عنصر من الجهاز المناعي نتاع الانسان دونك جينيرالمون المريض اللي عنده لمفوم تقول المناعه نتاعو معناها ماهيش عاديه معناها
1: يقول القائد ما انه معنيش عليه فكره كبيره تو فما امراض اخرى مزمنه والا امراض سرطانيه
0: معروفه
1: اكثر ممكن نزيد للناس والمجتمع المدني والجمعيات والاطباء كيما سرطان الثدي يخدموا برشا على التظاهرات هذيا ولا التحسيس والتعريف بالمرض هذيا وبأولى لي سيمبتوم تاعو تو كي نحكيو على اول اعراض المرض هذيا كيفاش تكون
0: احنا

0: الجهاز اللمفاوي هو راهو ماهوش محصور في في في بارتي من البدن، هو كيما الدم موجود في البدن كامل. دونك من الاعراض نتاعو اول حاجه انتفاخ الغدد اللمفاويه، اللي احنا نقولوا الغدد اللمفاويه هو الولسيس. والخطوره في المرض هذا انه انتفاخ الولسيس ما يوجعش، انت غير مؤلم،
1: يعني
0: مما يخلي المريض
1: توجع اي واحد يمشي ديريكت للطبيب
0: يخاف من الوجع.
1: هذا العكس،
0: العكس
1: والسيس
0: ما يوجعش. دونك هذا ما يخلي يفسر لنا انه فما حالات متاخره تجي، انت التشخيص يكون متاخر على خاطر المريض والسيسه ما وجعتوش، جاي حاجه في لحده يلقى والسيسه ما وجعتوش، يقول لك مش مشكله. المريض نلقاوه هنا نلقاوه يمشي، معناها يحاول يعمل تشخيص، كي تكبر الوسيسه تولي تقلقوا. دونك الوسيسه تنجم تكون في اي بارتي من البدن، بيسكو قلنا الجهاز اللمفاوي موجود كيما الدم يعني على البدن الكل. دونك قلنا دونك انتفاخ الغدد اللمفاويه، نجم نلقاو فقدان في الوزن من غير ما يعمل ريجيم، معناها مش العباد اللي تعمل ريجيم تقول هاني نقصت الوزن عندي لمفاما، فوالا انت شهيه تنقص، انت تعرق كبير، سخانه في الليل، انت والوسيس كي يكبر ينجم يقلق. نقولوا احنا العناصر اللي موجوده بحذاه، مثلا الوسيس اللي موجود من بين الرويري ينجم يقلق الرويري، تولي كحه مزمنه، كحه شيحه مزمنه، تولي تنجم موجيع في الصدر، كيف كيف الوسيس اللي موجود في البطن ينجم يقلق الامعاء، وتولي فما عندنا تقلقات معناها في الجهاز الهضمي وجيعه في البطن، انت ينجم يكون انتفاخ في الساقين ولا اليدين، كيف فما نقولوا احنا فما ضغط على العروق سواء كان تاع اليدين ولا الساقين. دونك هذوما هما اعراض اللمفا.
1: هذه الاعراض الاولى، ان شاء الله ربي يشفي الجميع. نعاود نذكر بالجاريه لي فولي دو لا تومال باش تكون نهار الاحد الجاي 6 سبتمبر في ضفاف البحيره،
0: نجم ابتداء من السابعه صباحا.
1: واللي مازال يحب يسجل وانتريسي باش يساهم في اعاده تجهيز قسم الامراض
0: قسم المستشفى النهاري بقسم
1: يدخل توا على الباج نتاعكم اللي على الانسكريبسيون
0: وياخذ الدوسار نتاعو لو بلو تو بوسيبل خاطر بيانتو باش نسكروا.
1: يعطيك الصحه دكتوره، خليك كلمه الختام كنت تحب تضيف حاجه مهمه زاده على المرض هذايا وعلى اهميه التشخيص المبكر.
0: فوالا احنا علاش كل عام احنا نحتفي باليوم العالمي للنفا، مش اول مره نعملوا تظاهره رياضيه، مي ديما احنا نخرجوا للمؤسسات، مش مؤسسات، هي الفضائيات التجاريه الكبرى. وكل عام معناها في اوزالونتور دو 15 سبتمبر نحتفيوا باليوم العالمي للنفا ونقابلوا المواطن التونسي هو ماشي يقضي في قضيته، نوقفوه، عندنا دي كويز باش نعرفوا باللنفا. هذا الكل لغايه واحده اللي احنا نخلطوا التشخيص المبكر، خاطر في حالة التشخيص المبكر نسبه الشفاء تكون بنسبه 90%، حتى مرحله العلاج تكون قصيره، مش كيما المريض ياخذ
1: نوعيه العلاج تختلف،
0: تختلف تكون حتى المرحله قصيره ونوعيه العلاج خفيفه.
1: يعطيك الصحه دكتوره، ان شاء الله اللي يسمعوا فينا الكل ياخذوا الافاده وياخذوا المعلومه
0: الصحيحه.
1: ربي يشفي الجميع. دكتوره كريمه قاسم مختصه في امراض الدم ورئيسه جمعيه أتومال اللي تعنى بمرضى السرطان اللمفاوي. شوي اخر موجز الاخبار، موجز اخبار الثامنه والنصف، ونرجع معكم في الماتينال جون اميره سليم الفا وذي حتى العشرة بتاع الصباح. مرحبا بكم.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جول كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
0: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب،
0: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس،
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
1: معلومة الوافية،
2: نفس الروح نفس الإحساس.
1: نفس الإحساس
2: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
5: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه أمس بقصر قرطاج بوزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، أكد بالخصوص حرص تونس على مزيد دعم التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والطاقة والتجديد التكنولوجي. وتعرض رئيس الدولة خاصة إلى ضرورة مراجعة العديد من الاتفاقيات، ومن بينها اتفاق الشراكة المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي. التوقيع أمس على 5 اتفاقيات تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو في مجالات دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودفع التنمية الجهوية والتشغيل، ذلك ما أعلنه أمس وزير الخارجية والهجرة وتونسينا بالخارج محمد علي النفطي خلال ندوة صحفية مشتركة بالعاصمة مع نظيره الألماني يوهان فان ديفول. كما أكد النفطي في ميكروفون الزميلة خولة السليتي التوجه نحو مزيد تفعيل علاقات التعاون الثنائي في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي. وزارة التربية تعلن رزنامة السنة الدراسية المقبلة وتضبط العودة المدرسية يوم 15 من سبتمبر الجاري. أطلقت وزارة التربية أمس خدمة رقمية جديدة لفائدة الأولياء والتلاميذ، تتيح لهم البحث عن الكتب المدرسية المتوفرة في المكتبات، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية. تم مساء أمس إجلاء 100 عائلة من جبل جيتون بقصر لمسة بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان أثر اتساع رقعة الحريق المندلع بجبل برق بولاية سليانة. سجلت نسبة الفائدة بالسوق النقدية ارتفاعا طفيفا لتبلغ 7% خلال الشهر الماضي مقابل 6.99% خلال الفترة الممتدة من فيفر 2026 إلى جويلية 2026، وفقا لبيانة إحصائية نشرها البنك المركزي التونسي أمس. في أخبار العالم، وعد رئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بتوجيه هجمات أخرى لإيران بعد أول هجمات متبادلة بين البلدين. الرئيس الإيراني مسعود بزكشان يقول أن بلاده لا تزال تسعى لحل تفاوضي لخلافها مع الولايات المتحدة، وذلك بعد يوم واحد من استئناف البلدين الأعمال العدائية. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
4: إذاعة الشباب من تونس.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العاد.
1: عد الموشتك تسمع.

0: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. الماتينال جاز.
1: مرحبا بكم مجددا على موجات إذاعة الشباب. الماتينال جون معكم من 6:30 حتى العشرة نتاع الصباح. معكم أميرة سليم دي وألفة نسيب اللي تلتحق بينا. ألفة أنا الوافدة عندكم هون في الماتينال جون. صباح النور.
2: أهلا بيك. صباح النور أميرة. صباح. مرحبا بك.
1: خلى عليكم بلاصة سامي فرتونة. خلى عليكم بلاصة سامي. إن شاء الله نجم نعوضوا سي سامي فرتونة. الأحباء والجماهير تستنى فيه. وستوري تيلينغ.
2: الفيراج يستنى فيه.
1: الفيراج وسليم سليم. كحدو معناتها وينو سامي.
2: دخل يبكي الصباح وينو سامي.
1: تحية دي سامي. إن شاء الله يكون عامل بون كيف مستمتع بالعطلة نتاعو السنوية. وإحنا مع بعضنا في الماتينال جون بالأجواء نفسها بالفقرات ومن بين الفقرات اللي أنت تحرص أنه تقدمها ديما.
2: نرجعوا لها بعد وقفة نتاع الصيف. نرجعوا لستوري تيلينغ.
1: ستوري تيلينغ.
0: ستوري تيلينغ. استضافة الأصحاب القصص الملهمة.
1: قصص ملهمة أكيد ديما تحكيو فيها في ستوري تيلينغ وأنا نسمعكم الحقيقة ديما الصباحات. هذيك علاش اليوم نحب نعرف شكون الشخصية وإلا صاحبة أو صاحب القصة.
2: قصة اليوم روعة ليلي. ما فماش واحد ما يعرفش روعة ليلي. رياضية بطلة بارالمبية. باش نسمعوا اليوم قصتها. ثم أسامي تكتبها الرياضة في التاريخ وثم أسامي أخرى هي اللي تكتب تاريخ الرياضة. في تونس وقت اللي نحكيه على العزيمة على الصبر وعلى القوة هي اللي تهدي الجبال. ما يجي في البال كان اسم واحد روعة ليلي بنت تونس اللي ما عرفتش كلمة مستحيل والبطل اللي خليت راية البلاد ترفرف في عالي في أكبر التظاهرات العالمية. قصة روعة مش مجرد ميداليات وذهب. هي حكاية قلب حارب الظروف ورسم طريق النجاح بعرق وتحدي. روعة البنية اللي تولدت بعزيمة من حديد. هي من قصار القامة كبرت وهي حاطة قدام عينيها هدف واحد تكون لولا ومش أي أولى. تكون الأسطورة اللي ما يوصلها حد. والإنجاز التاريخي اللي حققته روعة ليلي كان في بارالمبياد باريس 2024
3: ووقت عندي اللي هو نهار الافتتاح. وقتها العباد الكل ماشية باش تعمل افتتاح. أنا ما حضرتلوش الافتتاح تنمو ترك كان أخويا عليا برشا خاطر نقطة البداية باش تكون عندي هذيك بالحق ونجبدها. نحس روحي نحب نبكي ما نعرفش علاش على خاطر مسؤولية كبيرة برشا. هذيك أصعب لحظة كي ريت صحابي الكل ماشيين باش يمثلوا تونس وأنا عبارة لازمني نركح أموري نركح كونسونتري روحي خاطر نقطة البداية راح تكون عندي نهار الأولاني 9 متاع الصباح. الحمد لله كنت عند العهد ومن أقوى اللي مامولي عشتهم هي اللحظة هذيك.
2: في النهار الثاني من المنافسات وقفت روعة في الستاد هزت الجلة بين يديها وفي لحظة صمت حبست أنفاس العالم كامل. رمت الجلة بكل قوة وتحدي. النتيجة 10.40 متر. رمية كانت كافية باش تضمن لتونس أول ميدالية ذهبية في الدورة وترجع صوت النشيد الوطني يرفرف عالي في باريس. وهذا مش جديد على روعة اللي في كل تظاهرة كانت تفرح تونس والتوانسة وتعطيهم جرعة من الفخر والسعادة.
3: أول جزء أولمبيك الرالي زاد ورسير الزوز لورايا يبكي وقتاش معناها أتليت بكاء أتليت اللي يبكي يعني رو متحصر. يعني أوزباكستان كي تبكي ورايا بقهرة وحبت تكسب خطر جاية بالونترينمون نتاعها بالأرقام اللي جاية جاية نفس عذهب. المروكان لورايا في الديسك يعني بكيت بدرجة غير عادية كانت طامعة في الذهب. هذوما يعني كي توصل أنت جينيراسيون ماهيش من الجينيراسيون نتاعك وتوصل تكسب بها وتربحها بالعكس هذية تبث لك الأمل اللي أنت الخبرة تغلب الطموح خاطر سرتان مامول أتليت راهو يلعب بالصغر سنه لبدن تبارك الله عليه باش يعطيك الإضافة. سرتان مامول وقت لبدن يستقنى لازمك انت كالخبره والسنين اللي عملتها في الباركور نتاعك تخليك تعرف تعارك للدقيقه 90 وجميل عبدي ايس والعمار راهي مجرد رقم. انا عندي باري وفات ملي سكرتها ملي هزيت دو ميداي دور نتاعي وفات على روح انا نشارك توا في فرحه مع الشعب. اما راهو لوبجيكتيف الاخراني اللي الانسان يعرف يعارك وهذايا الاسم اللي فرحانه بيه واللي عطوهولي اللي لارين دو لاغير ما غلطوش اللي سموها لي. اكثر كلمه عجبتني على الاخر ملكه الحرب. الاوزباكستاني وقت اللي جاء قال لونترنور انا جينا حبينا نعاركوها ونربحوها ما قديناش. هذه من اللي جنس هذه اسطوره وهذا ما يكون يعطيني كم ثقه بالنفس وبالعكس يزيد يبرهن لي التعب اللي تعبته وكل فشل اللي فشلته ماشي في ثنيه وماشي في ثنيه اللي انا نحب عليه.
2: اما الانجاز الحقيقي روعه ماهيش مجرد بطله بارالمبيه، هي صاحبه الرقم القياسي العالمي والبارالمبي ب 10.55 متر، الرقم اللي سجلته من قبل ووقفت به كالسد المانع قدام بطلات العالم اللي عجزوا حتى باش يقربوا منه. مسيره 16 سنه من الذهب والتحدي، بدات القصه من 2008 وين كانت روعه عمرها 18 سنه فقط في بارالمبياد بكين، ومن هيك العام ما غابتش لحظه على منصات التتويج وتواصلت السيطره والعملقه نتاعها دوره بعد دوره. في بكين البدايه كانت البدايه والتتويج الاول، في لندن 2018 تثبت السياده على منصات التتويج، في ريو 2016 الذهب المزدوج في دفع الجله ورمي القرص، وفي طوكيو 2020 تحطيم الرقم القياسي الخيالي، وبتبيعه باريس 2024 تاكيد على انه عرش الجله تونسي بامتياز. والتتويجات هذه بتبيعه ما جاتش من عدم، كان وراها خدمه وتضحيه وخاصه فشل اللي نجم يكون حافز للنجاح، ولو انه الفشل عند روعه في حد ذاته هو نجاح.
3: فشلت برشا مرات قبل جوز اولمبيك كوبي، الكلها تعرف اللي عملت ميداي دور وعملت ميداي درجون، كانت عندي اصابه والاصابه هذه قلة التركيز مني انا اللي وصلت ضربت وصارت لي بلوسير قبل شامبيون دو موند، مشيت نلعب بالجرينت اللي عندي نقزت ميداي درجون، هذيك فشل عندي مشني متعود ندخل دوزيام بلاس وعالم بلادي نكف على بلاد اخرى، اما الحمد لله صلحتها في 2024 ست شهور ورجعنا لبلاصتها.
2: اليوم روعة في عمر 36 سنة عندها في رصيدها 9 ميداليات بارالمبية، 7 ذهب وزوز فضة بين دفع الجلة ورمي القرص، وتزيد عليهم 11 ميدالية في بطولات العالم لألعاب القوى. بالرقم هذا روعة هي الرياضية الأكثر تتويج في تاريخ تونس على الإطلاق في الألعاب البارالمبية. وذهبية بارالمبياد باريس ما كانتش مجرد ميدالية تضاف للخزينة، كانت شعلة أمل وفتح طريق لبقية الرياضيين التونسي اللي باش يقدموا أقصى ما عندهم ويحافظوا على مكانة تونس التاريخية كأول بلد عربي وفي المرتبة 27 عالمية. وروعة في قصة نجاحها حابت توري للتونسي اللي الإعاقة راهي في العقل مش في البدن، وزرعت فكر جديد لذوي الاحتياجات الخصوصية.
3: أنا نظرية الشفقة اللي في عيون الشعب كي رأى إنسان قصير ولا إنسان على كروسة باش نجبدوا وليد كتيلة، عنا أساطير في الرياضة البارالمبية، ولا نجيو بار إكزومبل نحكيو على عبد ساقو مقصوصة ولا نحكيو على يد مقصوصة، أول نظرية باش يعملها الشعب العربي نظرية الشفقة اللي هي في الأوروب مش موجودة برشا، بالعكس العباد سيبورتيه العباد تقف معاه المستشهرين يدزوا معاه. إحنا صرت مامو كروعة بدلت النظرية هذه من نظرية الشفقة إلى نظرية عبد يعتز بيك، عبد يدز صدره بيك، أكثر كلمة تتقالي اللي أنا ندز صدري بيك، ربي يعطاني قصر وقد ما نستحمد عليه ربي وقد ما نعمل حاجات ربي سبحانه وتعالى ما نكفيش ونوفيش، خطر باش يوصل عبد يمن بالرياضة البارالمبية راهي صعيب برشا، مازلت عقليتنا دي زونديكابي.
2: حكاية روعة ليلي تعلمنا حاجة واحدة، الإعاقة مهيش في البدن، الإعاقة الحقيقية هي في الاستسلام، وريحة الذهب متليق كان باليمن بروحه. روعة مش مجرد بطلة رمت الجلة وربحت الميدالية، روعة رفعت معها اسم تونس وجدت الأمل في قلوب ملايين التوانس، هي رسالة حية لكل شاب وكل بناية، وقت اللي تحضر العزيمة وتتسلح بالإرادة يوفى المستحيل.
1: أكيد محلها روعة، محلها كيف تعيش زيدا تجربة تكون صعيبة تتعب وتوصل، أهم حاجة تكون تحكي بكل فخر حتى رغم أنه في بعض السيكونس هذوما كانت تبكي، لكن هي تبكي بفخر بعد التعب وصلت وحققت اللي تتمنيه به، أنه عملت الباركور هذية بالعزيمة والإصرار كهو. إن شاء الله ندعم كل الرياضيين في تونس
2: رغم الصعوبات، رغم الصعوبات لكن هي ما سلمتش
1: وكملت حلمتها. هذه مساج للشباب الكل معناتها في مختلف المجالات مش كان الرياضي، للي لبس عليه وللي حامل لإعاقة راو في كل حاجة فيك تنجم تلقى الطريق، تنجم تلقى بصيص الأمل،
2: المهم ما تستسلمش،
1: المهم لا للخضوع والاستسلام. يعطيك صحة ألفة، كانت هذه ستوري تيلينج. بعد شوية باش نمشي والمحارب بشكل آخر رضوان الفرسي اللي يخدم برشا في المجال الاجتماعي وفي دعم المبادرات الاجتماعية الخيرية في كل المناسبات، مبادرة من حقي نقرأ من حقي نتعلم اليوم توصل النسخة 13، وفي كل سنة قاعدين يوفروا في مستلزمات العودة المدرسية لعائلات بالمئات. إن شاء الله بعد شوية رضوان رئيس الجمعية التونسية أولادنا يكون حاضر معنا ونحكيه على المبادرة هذية، وكل يوم إن شاء الله باش نحكيه على مختلف المبادرات اللي قاعدة تحضر وتجهز لإنجاح العودة المدرسية إن شاء الله لتونس الكل، لأنه التعليم هو حق راهو للناس الكل وهذية يكفلوا الدستور، فما بالك معناتها العائلات اللي ضعاف الحال أو اللي ما عندهمش كون يكفلهم. مهم انه المادة التضامني يكون موجود في الفترة هذية وتتكاتف الجهود الكل متاع التوانسة. نعرف التونسي في المناسبات ومع القراية خاصة ما يلعبش، وكيما يخمم في صغير ويخمم في صغار أخرين من حقها أنها تتعلم. قعدوا معنا في الاستماع الماتينال جون معكم حتى العشرة متاع الصباح. شو نسمعكم تو؟ حميقي، مغرومة بحميقي ألفة ولا
2: ايه عنده
1: محمد حميقي من ألبوم الأخراني. سمعوني محلها أغنية حلوة برشا، يخدم ديما على مهل حميقي وفي الريتم متاعو، كان الأغنية الرومانسية ولا الأغنية الشبابية
2: في أقل عقله
1: ويخرج نجاحات. سمعوني حميقي.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون.
1: ماتينال جون
0: كل يوم من اثنين الجمعة من الستة للعشرة.
1: ماتينال جون
0: ضيف اليوم.
2: ضيف اليوم مع الاستضافات أكيد مواصلين في الفترة هذه ديما في نهاية شهر أوت بداية شهر سبتمبر نلقاو المجتمع المدني ينشط في مجال واحد اللي وهو العودة المدرسية، وإحنا اليوم حبينا نثمنوا ونشجعوا على المادة التضامنية لإنجاح العودة المدرسية للناس الكل كيف كيف إن شاء الله، الناس اللي إمكانيتها تسمح، اللي ظروفها قد قدوا، إلا اللي إمكانيتها المادية الصعيبة، ونعرفوا برشا صغيرات من حق انهم يفرحوا، من حقهم انهم يرجعوا في ظروف طيبه للعوده المدرسيه، يفرحوا بك الكرتابه وبالطبليه وبتبديله جديده بخلاف الكتب والكراسات امتاعهم اللي ان شاء الله باش يرجعوا بهم، وان شاء الله الحلمه تتحقق. معنا رضوان الفارسي رئيس الجمعيه التونسيه اولادنا. اهلا وسهلا رضوان، صباح النور، مرحبا.
3: صباح النور اميره، تحياتي ليك وتحياتي لجميع مستمعي اذاعه الشباب.
2: ديما عندك جملة تبدأ بها، الدل على الخير كفاعلي. بالنسبة لك لازمنا ندعم بأي طريقة المبادرات اللي أنت تخدم عليها معناتها كجمعية، جمعية تونسية أولادنا، والمجتمع المدني ككل، الشباب اللي قاعدين ينشطوا زادة إن شاء الله غدوة في الماتينال جون كيف كيف باش يكونوا حاضرين معنا من الكلوب وإلا من حتى من الأحياء، أحيانا نلقاو ناشين في المجتمع المدني باش يعاونوا أولاد حومتهم أنهم يرجعوا في ظروف طيبة. من حقي نقرأ، من حقي نتعلم في النسخة 13، وصلت النسخة 13، شنو اللي صار فيها؟ قديش متوقعين انكم تدعموا معناتها ومبرمجين باش تدعموا من تلميذ؟
3: احنا المبادرة متاع من حقي نقرأ من حقي نتعلم من الجمعية التونسية أولادنا تعمل كل عام انه تغطي اكثر عدد ممكن متاع عباد مستحقين للمساعدة. الاستحقاق نجم يكون في وضعية متاع الأطفال اللي هما فيها شاشة اجتماعية ينتموا العائلة، يا إما فيها يتم، يا إما واحد من أباء عنده إعاقة، يا إما عدد كبير متاع أطفال والعائلة معوزة ما عندهاش عمل قار. دونك ونعتمدوا على عنا في الجمعية، دونك الجمعية منتدبة أخصائيين اجتماعيين، عنا ثلاثة أخصائيات اجتماعيات منتدبين يخدموا على دراسة الملفات من شهر جوان حتى نهار 20 أوت. دونك تمتد العملية متاع قبول الملفات ودراستها، والحمد لله معناها السنة معاملين على ربي انه مش يكون التدخل متاعنا في حدود 513 طفل، معناها مش نتعهدوا بهم حسب الملفات اللي ورد علينا وتم قبولها. الحقيقة الوضع صعيب والناس كلنا نعرفوا وضع اقتصادي واجتماعي وخوفنا، كل الخوف لدى هو العدد الكبير بتاع الأطفال اللي قاعدين ينقطعوا على التعليم لدى يتضاعف العدد هذا.
2: كل سنة معناتها نسبة كبيرة وعدد كبير من التسرب الدراسي الحقيقة يصير.
3: وإحنا كل
2: ما إحنا في دولة تشجع على التعليم وتعطيه أولوية قصوى، لكن هي ظروف مادية تنجم تكون اقتصادية مادية للعائلات، ظروف معينة قاعد يصير التسرب المدرسي.
3: هذا هو، احنا واعيين بالمشكل هذا وخايفين من انه الاطفال هذوما كان يمشوا للشارع ما فماش مؤسسات اجتماعيه والا تدريبيه والا تكوينيه ذات طاقه استيعاب كبيره تستوعبهم. ونقولوا هات الاطفال على الاقل نضمنوا انهم يوصلوا تات اساسي في ظروف تعليميه طيبه، ينجم بعد يكون عندهم البيت بتاع التكوين المعني. الاطفال اللي احنا اثنين متحدين بهم هم اكثر عدد موجود على ولايه المنستير، القيروان، و بعض الحالات في المهدية، وعدد طيب في المنستير، ونحاولوا في
2: مجال النشاط متاعكم، مجال نشاط الجمعية معناتها في
3: ولاية القصرين. في ولاية القصرين معناها أكثر عدد من الأطفال متوفرين عنا هم أيتام، بعد عنا الأطفال اللي هم بياتهم ولا أماتهم واحد منهم عنده إعاقة وغير قادرين على العمل، وبعد الأطفال اللي هما في حضانة الجدات ولا اللي هما دونك الواحد من الآباء يا إما متوفي يا إما في السجن يا إما دونك يمر بظروف خاصة. دونك احنا نتكفلوا بالطفل هذاك وعلى مدار السنة معناها مش كانت تقف المساعدة متاعنا كان في العودة المدرسية. نظرا لأن الوضع الصعيب احنا فرحانين ديما بانه اميره تتفكرنا في كل نشاط والحقيقة كل ما نعمل برتاج بحذاك أميرة إلا أنه نلقاه برك الدعم.
2: تذكر السنة الفارطة، السنة الفارطة جيكم ما أنت برشا دعم بعد تدخل إذاي، وإحنا هذي اللي فرحنا، وإنه نحاول نوصلوا إحنا صوتكم هو في الحقيقة صوت الأطفال اللي مستحقة ترجع في ظروف معناتها مميزة، في ظروف طيبة
3: لسنة الدراسية نتاعها. اخترنا إنه باش تكون عملية تشاركية بيننا وبين الولي، وإلا الجد ولا جدة ولا الحائك كفيل ولا اللي هو. دونك قلنا لهم ان احنا ناخذ الكرتابه والادوات والطبليه وكل شيء، والبارون ياخذ اللابتوب، معناها باش احنا نضمنوا انه هو مشارك معانا في العمليه نتاع التربويه، لانه الحقيقه لاحظنا في المده اللي فاتت احنا نكفلوا بكل شيء، ثم بعض التهاوى من بعض الاولياء مهم في الكل، انه هيك الجمعيه تجيب له ادواته نجح ولا ما ينجحش، فهمت؟ اما يكون هو شريك معانا، خاطر اللابتوب ماهيش غاليه، خاطر الدولة مدعمتها، وأغلى طب تلقاها في 54,000، أنا نعرفوا التشيفر إذا
2: يعني كان حسب المستوى متاع التلامذة.
3: أي إحنا كي تبدأ عائلة كبيرة ناخذ لها زوج مثال، ناخذ لها كامل ونخلو لها زوج لها هي ولا ثلاثة ولا العكس بالعكس. الحقيقة يهمنا برشا اليوم إنه التوانسة يكونوا معانا شركاء في مبادرة الخير، من حقي نقرا من حقي نتعلم، تنتظر دعم التوانسة. احنا قلنا مش لازم فلوس، راهو ديما نقول انا الاولويه انك تاخذ لي انت كرتاب، احنا في الباج
2: تتكفلوا ديجا معبتين انتم كل تلميذ اسمه اكاهو من غير لقب تبيع الاسم والمستوى الدراسي.
3: احنا نحطوا ديما اسامي انونيم، معناها اسامي مستحيحه، اما نحفظ الارقام والرقم نتاعو في الملف والمستوى الدراسي صحيح، لكن
2: مثلا نشوف هنا على الباج ريان ربعه اساسي، اللي باش يتكفل باش يختار اسم تلميذ من موجود بتبيعه والمستوى الدراسي نتاعو، كرتابه بمستلزماتها، بمستلزمات العوده ان شاء الله نتاع التلميذ، كيما واحد يشتهل لصغيره يشتهل لصغير اخر في نفس عمر صغيره احيانا اللي هو غير قادر على انه يوفروا له معناتها الظروف الملائمه للعوده المدرسيه.
3: عندي اندام اللي هي تبع فينا توا دوبوي 4 ولا 3، عندنا معنا متبرعة ما عندها 9 سنين تبع فينا وميخذ نفس الأطفال، معنا هذي هو
2: مكملة معهم، تكفل
3: مكملة معهم أي
2: كفالة،
3: عندها أي كفالة في القراية بتاعهم، وكي يمرضوا تقول لي ناخذ لهم الدواء ديما علموني، وإحنا البنات قاتمين ليزان كل واحد وخدمته. لا قلت له هو أنا أولادي، قلت لهم عندها 3 أولاد وهي ماخذة عدد محترم 15 ماخذة، قلت لي كل واحد تقول له راهم الكفالة أنت كافر 5 صغار ولازم تتبع أولادك تسأل عليهم إباء، معناها الكلتور اللي مدخلتها في أولادها تاع الفولونتاريا والتطوع والتبرع حاجة أخرى، معناها كل اللي يسأل فيه يقول لي إيه أدوات تضم يجلوها، بالرغم نعرف اللي هي كذابة أو تجيب حاجة معناها من أحسن ما تجيب ديما تاخذ لأولادها، ويقول له أنا ديما نوصلهم نقول لا خذي لنا أكثر عدد وخلي معناها ما تخليش المكلف برشا، قولي لي هذوكم أولادي معناها.
2: صحيح.
3: هذا حقيقة أنا نقول
2: تبنى معناتها علاقة حتى وكان هي افتراضية معناتها مش واقعية، لكن الأثر نتاعها ملموس.
3: احنا في الجمعية التونسية أولادنا عندنا معناها الباك بتاع الباغيناج اللي هو كفالة أيتام، واللي هو معناها كافلينهم عباد، وإحنا عندنا 147 طفل مكفولين من عند كفلاء مباشرة، احنا نعاونهم باش يحلوا ليريب وكهو ويطبوا لهم عادة، تكون فما علاقه قويه، معناها يحس روحه المسؤول للمتبرع الحقيقه، واحنا كي نخلوه هو يتبرع طول يصب في الكونت من غير ما يطب لنا احنا، يصب للعائله ونتبع معه ونقول له اذا كان مريت بظرف قايب ولا حاجه اعلمنا فقط باش الشهر هذاك ولا حاجه نغطوه احنا بطريقه اخرى، ما نحرموش الصغار من ظروف العيش الكريم. نتعاونوا رانا نجموا نوصلوا والنجم نحدوا من ظاهرة انقطاع التعليم، والنجم انكار نجحوا برشا صغار، احنا في الباك السنين نجحنا عدد محترم تاع اطفال، معناها في حدود 82 شاب على من مكفولين نجحوا في الباك، معناها الحمد لله يا ربي،
2: الحمد لله تخرج ان شاء الله ربي ينجحهم صغيرة الكل. انتم زاده يا ربي يبارك لكم ويعطيكم مساحة على المبادرة هذه. التواصل معكم كيفاش يكون رضوان؟
3: هو احنا في الجمعيه التونسيه اولادنا، اول حاجه نوجه شكر للمتطوعين والمتبرعين والقائمين على المبادره من اخصائيات اجتماعياتها، مديرة المبادره منال الحاج سالم اللي هي الحقيقه ما تدخلش حتى جهد انها تخدم ليلا نهارا باش انها توفر حاجات الاطفال والزيارات في الاماكن الكل مع فريق العمل، فمن منبركم نقولها يعطيك الصحه منال على المجهود الكبير. التواصل نتاعنا معانا يا اما يكون على 50 801 600، دونك تنجم تاخذ سنين صغير سنين ثلاثة انت والامكانيه نتاعك، كيما تنجموا تضبطوا ثلاثه من الناس تشاركوا مع بعضكم تتصلوا بينا على 50 80 800 1 600 50 800 1 600. برشا محبه باش نستقبلوكم وعلى الطريق الخير ندلوكم.
2: يعطيكم الصحه رضوان. انت اكدت وعودت على نقطه الانقطاع المبكر على الدراسه. انتم باللي يسمعوا فينا توا واللي مهتم راهو وقت اللي باش تشري كرتابه ومستلزمات عوده المدرسه التلميذ راك باش تحارب افه الانقطاع المبكر عن الدراسه وما ينجر عنها من اجرام ومخاطر نشوفوها وتنعكس على الشارع نتاعنا. وبالارقام نسبه الانقطاع المدرسي الاجماليه في تونس توصل نحو 3.5% بين الأطفال مع تسجيل ما يقارب 100,000 حالة انقطاع سنويا رغم اللي نشوفوه ورغم التشجيع على التعليم ورغم الأولوية المطلقة للدراسة في تونس والعائلة التونسية اللي تعطي أهمية كبيرة، لكن يقعد فما نسبة انقطاع زادة ما هيش قليلة. 100,000 حالة انقطاع سنويا حاجة لازمنا نحاربوها باش في إن ندعموا ونشجعوا مثل هالمبادرات هذية اللي تعاون وتدفع الصغيرات الكل باش يرجعوا في ظروف طيبه وملائمه للعوده المدرسيه. يعطيك صحة رضوان الفارسي رئيس الجمعيه التونسيه اولادنا، زاد عن طريق الصفحه نتاع الجمعيه تنجموا تتفاعلوا تنجموا تدعموا تنجموا تعاونوا باش تنجحوا السنه الدراسيه بطريقتكم بامكانياتكم مجهودكم. الموسيقى هذا رغب علامه كده كده بعد شويه نسمع الشامي نسمع احمد سعد زاد سليمه حط لنا شويه اغنيات مزيانه هكا وفيها شويه ريتم وايقاع للناس اللي توا هكا في الكهرباء اثنيه زينه تسيروا ويحكم. مرحبا بكم الناس الكل.

قاعدين ينضجوا الصيف هذيا وفما اللي خرجوا اخر الصيف بون ناس عاجب امبارح خرجت اغنيه غدوه ان شاء الله نسمعها لكم الصباح خاطر عادينا ننسي عجل وغدوة إن شاء الله تسموها وتسمو برشا الجديد سينو ألبومات أحمد سعد لطيفة العرفاوي زاد ألبومها حلو ألبوم سنة عندها برشا أغاني حلوة كما شبهي بالملي في ستيل هكايا فيها الريتم أغنية إيقاعية شبابية صيفية عمرو دياب إليسا حماقي وبرشا برشا فنانين اللي ينشوا في انتظار الألبوم أو الميني ألبوم ممكن الشيرين عبد الوهاب قريبا باش يكون فيه اتباع وبحرية وأغاني أخرى جديدة. نحكيه شوية على السنة الدراسية اللي باش تنطلق إن شاء الله نهار 15 سبتمبر وبدأ العد التنازلي وقيت راو ليكم تسمعوا فينا الأولياء باش تبداو تعدلوا شوية الوقت تنظموا نوم صغيراتكم خاصة اللي تنجموا تسيطروا عليهم وتنجموا ترقدوهم قبل الوقت على خاطر فما عمر يظهر اللي يحبوا يسهروا لآخر لحظة يقول لك نكمل لنا العطلة وطبعا بعد كي ترجع للقراية كل واحد والريتم نتاعو كل واحد والاستراتيجية نتاعو هو والعائلة بيان سور هذيك علاش وقيت كما قلنا باش تبداو تنظموا تعدوا شوية المود شوية طلع على الكتب الكراسات الأدوات تحضيرات استعدادات كيف فما مواد هكا نجموا نعملوا عليها ريفيزيون صغيرة في الأيامات هذوما اللي مازالوا جمعتين قبل العودة المدرسية ما فيها بيس البارح وزارة التربية أعلنت عن روزنامة السنة الدراسية 2026-2027 العودة باش تكون كما العادة للتلاميذ يوم 15 سبتمبر 2026 وبالنسبة للتلامذة بطبيعة في المرحلة الابتدائية والمرحلة الاعدادية المدرسين نتاعهم باش يلتحقوا وتعليم ثانوي يلتحقوا بالمراكز العمل نتاعهم نهار قبل العودة للمدرسة نهار 14 سبتمبر وتنطلق الدروس كما قلنا يوم 15 سبتمبر 2026 نهار ثلاثة هاوكا العودة المدرسية كما اليوم وحددت وزارة التربية عطلة نصف الثلاثي الأول العطلة هذيك اللي تجي قبل التقييمات وقبل الامتحانات عطلة نصف الثلاثي الأول من 26 أكتوبر حتى 1 نوفمبر وعطلة الشتاء السنة باش تقدم شوية من 14 ديسمبر حتى 27 ديسمبر ترجعوا تقراوا أيامات ويجي يوم السنة الميلادية أو رأس العام 1 جانفي باش تكون في نهاية الأسبوع دونك عطلة الشتاء عندك من 14-27 ديسمبر من بعد في الثلاثي الثاني فما عطلة نصف الثلاثي الثاني من 1-7 فيفري 2027 إن شاء الله وبرمجة عطلة الربيع تمت نهار 15 مارس من 15 حتى 28 مارس 2027 فما مناسبات وأوطال وأيام اللي متعودين بها كما عيد الاستقلال نهار 20 مارس ذكرى شهداء 9 أفريل عيد الشغل يوم 1 ماي قبلها 17 ديسمبر عيد الثورة وعيد الجلاء يوم 15 أكتوبر سينو تقعد عيد الفطر وعيد الإضحى وعطلة رأس السنة الهجرية هذه تضبط فيما بعد في الإبان إن شاء الله السنة دراسية إن شاء الله تكلل بالنجاح اختتامها باش يكون بالنسبة للتلامذة يوم 30 جوان 2027 إن شاء الله من هوني لجوان 2027 تتحقق الفائدة والأهداف والتحصيل العلمي إن شاء الله ليكم الكل التلامذة في الابتدائي في المدارس الإعدادية المعاهد الثانوية وكذلك الطلبة والجامعات اللي فيهم شكون يبدأ اليوم فما شكون في آخر سبتمبر فما نهار 1 أكتوبر حسب السيستيم والنظام تاع الجامعة أو المدرسة العليا اللي باش تقراو فيها وإن شاء الله بنجاح ليكم الناس الكل 29 دقيقة بعد شوية الموعد باش يكون مع موجز الأخبار باش نرجعوا هكا بكود كور غنية إن شاء الله باش تكون السيدة نعمة قعدوا معنا في الاستماع وفلاش كولتور مع ألفا نسيب في نصيف ساعة الأخرانية من الماتينال جون لليوم 6:30 بديناها مع بعضنا أنا أميرة زيدي وسليم القصيبي معايا ألفا وذية في الديجيتال حتى 10 نتاع الصباح مرحبا بكم.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد المشتك تسمع صوتك
2: على موجتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: عد المشتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار،
5: موجز 9:30 صباحا من إذاعة الشباب، مرحبا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد حرص تونس على مزيد دعم التعاون التونسي الألماني، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والطاقة وتجديد التكنولوجيا. التوقيع عشية أمس على عدد من الاتفاقيات والمشاريع التي تجاوزت قيمتها 100 مليون أورو في مجالات دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودفع التنمية الجهوية والتشغيل، ذلك ما أعلنه أمس وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي. أعلنت وزارة التربية عن رزنامة السنة الدراسية المقبلة، مشيرة إلى أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة إلى التلاميذ يوم 15 سبتمبر الجاري. اليوم استئناف العمل بنظام الحصتين بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وفق بلاغ أصدرته سابقا رئاسة الحكومة. كما يتم اليوم أيضا اعتماد التوقيت الشتوي لعمل الصيدليات ليتواصل إلى 31 مايو القادم وفق ما أعلنه المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس. في الشأن الدولي، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران برد قوي على الهجمات التي استهدفت قاعدتين جويتين تستخدمهما القوات الأمريكية في الأردن في جولة تصعيد جديدة بعد حوالي شهر من الهدوء بالتوازي مع تشديد الضغوط الاقتصادية الأمريكية. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أنه يجب احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز دون فرض أي رسوم. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب، عد المشتك تسمع.

0: وما زلت المحبة هي هذه أيمن للسيق. وسمعنا سيدة نعمة رجعنا بها أغنية هكا في بعد موجز الأخبار، أغنية حلوة، أغنية مغيارة فيها هكا إيمور وفيها ستيل محليه لسيدة نعمة اللي تميزت به في جيلها وفي وقتها. 9:45 دقيقة في الربع ساعة الأخرانية بالماتينال جون، مرة أخرى نعود نستقبل ألفة نسيم.
1: اهلا وسهلا بك.
0: التسويق
1: صفق لي صفق لي
0: اكبر عند سليم التسويق. مرحبا ألفة.
1: فلاش كولتور توا. اي توا فلاش كولتور.
0: فلاش كولتور. مهرجانات ألفة وفات
1: كملنا مهرجانات،
0: ما عادش نلقاو ليله تسهر وليله تسهر. ومحلاها الاجواء ذيك الحقيقه. توا كارتاج اوف والمهرجانات او الحفلات الاوف او الحفله او الحفله اللي استنوا فيها ادم جاية، فما كايروكي، فما بهي سلطان، ها رحديش
1: فما محفل زيدا
0: سبتمبر، فما 24 عطر، برشا برشا برشا زيارة، برشا عروض مميزة. شوية الأسعار ذهول لي غالية شوية، ما يقعد ذي في الخاص ما يعرفوا اختاروا. فما يارا اللي تم تخفيض حتى تذكر سعر تذكر متاعها برامو، ما مشيتش برشا في البيوع رغم اللي كانت أقل تذكرة
1: ما توقعوش أنه ما تكونش عندها
0: 40 دينار. لكن ما نجموش نقيسوا على مهرجان الحمامات لأنه طاقة الاستيعاب 750
1: برشا
0: شخص. ومش نحكي على كارتاج ولا مهرجانات اخرى، ما تنجمش تقارن رغم اللي راهو عندها انتاجاتها، عندها انتاجاتها وعندها جيدها وعندها الريبرتوار تنجم تغني به حفله كامله. هي اختارت في الحمامات انه تغني الاعادات اكثر وتعطي الكلمه للجمهور اكثر رغم امكانياتها الصوتيه. ربما هذا نجم ياثر، معناتها راهو الانتقادات اللي نشوفوها على ريزو سوسيو زادت نجم تأثر حتى على الاقبال.
1: أنا
0: على
1: وجهه نظري انا راه تلزمني انا انه هي ما عندهاش شعبيه كبيره في تونس الحقيقه.
0: اي مش برشا. فما امال ماهر اللي ما غابتش، عندها سنوات كانت في كارتاج، معناتها عامين تاني كانت موجوده في كارتاج وعملت حفله ناجحه، سنة برمجت والغيت الحفله مش كان في تونس في بلد اخر. ويقال انه بفعل فعل طليقها ربما قاعد يأثر على حضورها في المهرجانات.
1: رغم ما يحدث في الغرف المظلمة.
0: أي في الغرف المظلمة ما برشا تعاطفوا بعد إلغاء حفلها في كارتاج أوف وفي ذولي في الإمارات. عندها حفل آخر اللي تم إلغاءه أو تأجيله إلى أجل غير مسمى. هذا اللي يخلي معناتها الكواليس تولي تتأول ويتأول معناتها.
1: نجم تخدمها راه. أما أخبارك منك نجم تخدمها راهو في مهرجانات أخرى. نجم نلقاها راهو في مهرجان كارتاج
0: ربما. خلينا نشوفوا معك أنت فلاش كولتور وين باش تمشي، شنو أهم التظاهرات اللي نجم نعيشوها ليمة الجاي.
1: أوكي نمشيو اليوم. نبداو بالافتتاح الرسمي لتظاهرة مارينا فيست لاتينو بالمنستير في دورتها الأولى واللي باش تمتد على مدار 3 أيام، باش تكون نهار 1 و2 و3 سبتمبر. التظاهرة هذه باش تجمع بين العروض الموسيقية ورقصات اللاتينية. واليوم في الافتتاح باش نلقاو سهرية مع عرض تيكا لاتينو مع 7:30 متاع العشية بمارينا المنستير. نتعداو الفعاليات الدورة الثامنة لتظاهرة أثر الفراشة بيجيبس تحت شعار سيطلع من عتمتي قمر اللي باش تكون غدوة، هي دورة الشعر والروائي الفلسطيني الأردني إبراهيم نصر الله. وباش تكون الفعاليات بفضاء المركب الثقافي محمد الباردي بيجيبس. باش نلقاو في البرنامج أمسية شعرية، عروض فنية، ورشات موسيقى، سينما، ندوات فكرية وسهرات فنية. غدوة زادة ينطلق الصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركب الثقافي الخاص بولاية بيجة في دورتها السادسة، وباش يقعد نهارين 2 و 3 سبتمبر بدار الثقافة أبو القاسم الشابي بمجاز الباب. باش نلقاو في برنامج التظاهرة ورشات فنية، معارض فنون تشكيلية، مسابقات في الرسم، النحت، الخزف الفني، التصوير الفوتوغرافي والرسكلة. الدورة 46 المهرجان الدولي للتفاح بسبيبة باش يكون من 10 حتى 25 سبتمبر بمسرح الهواء الطلق بسبيبة. باش نلقاو في البرنامج عروض فنية، ندوات علمية، دورات تكوينية وأيام التذوق. وكانت هذه جولتنا اليوم في فلاش كولتور
0: في انتظار أنه في مع أكتوبر ديما العودة للأنشطة الثقافية واستئناف التظاهرات الثقافية والموسم الثقافي بصفة عامة في تونس. المهرجانات، التظاهرات الفنية بأشكالها الكل، المسرحية، السينمائية، الموسيقية، الرقص، الرسم وكلها، دور الثقافة والشباب زادة، والمراكز الثقافية اللي باش ترجع تنشط وتقدم النوادي بتاعها زاد للصغار وللكبار على كل ديما احنا نحكيو فيهم مختلف التظاهرات هذه. بعد شويه بعد العشرة بتاع الصباح احنا نكملوا معكم العشرة نصيف ساعه باش تكون مع اي جي ميوزك. خذ فرصتك العشرة ونص مع وطف الورغي. تونس اليوم اليوم تبدا مع 11 ونص معز العويني وفريق البرنامج. بعد نقاو اي جي ميوزك ثم على كيفك مع وصال الزواوي مادي ساعتين هاشتاك تونسي الأربعة مع هند السعيدي العشوية مع الخمسة سامي انويسر السهرية تبدأ في جزء الأول ديديكاس مع نسرين حشينة وتبتين مع فاطمة الشابي التسعة ونص. هذية كل برامجنا ويرجع البث حتى النص الليل مش الماضي ساعة. دونك هذه أهم البرامج اللي تنجموا تابعوها فيها شبكة الانتقالية في انتظار أنه نهار 14 سبتمبر إن شاء الله تنطلق فعليا شبكة خريف شتاء 2026-2027. أنا نقول لكم نهاركم زين. أميرة زيدي كنت معكم في الأعداد والتقديم. سليم رفقني في الجانب التقني. ألفة معنا زادة في مختلف الفقرات اللي قدمتها ستوري تيلينج وفلاش كوتور. غدو في نفس التوقيت ألفة
1: موجودي.
0: ودي نسلم عليك برشا في الديجيتال. نهاركم زين. إن شاء الله ملتقانا غدوة صباح في الماتينال جون من 6:30 حتى 10 نتاع الصباح. نهاركم زين في الأمان.

0: إذاعة شباب من تونس. العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
2: وبرامج لكل الناس.
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب من تونس.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: مرحبا بكم. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن مكافأة طلبة المعنيين بالعودة الجامعية اليوم، والذين تقدموا بمطالب تستجيب لشروط الحصول على السكن الجامعي أنه يتم إعلامهم بالموافقة ضمن إرساليات قصيرة على هواتفهم الجوال، ويمكنهم الالتحاق بالمبيتات الجامعية المعنيين بها. تنظم قرى الأطفال سواس اليوم احتفاليات يوم العلم ويوم المعرفة لفائدة الأطفال والشباب المكفولين بالجمعية. وضع البريد التونسي على ذمة كافة الطلبة مجانا محافظة رقمية بمكاتب البريد لتمكينهم من خلاص معاليم التسجيل الجامعي عن بعد للسنة الجامعية القادمة وفق بلاغ أصدره أمس. ينظم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بداية من يوم غد الدورة الأولى لمعرض العودة المدرسية Back to School، دورة تتواصل إلى الخامس من شهر سبتمبر الجاري، وتسعى إلى توفير فضاء يجمع العائلات والمهنيين والمؤسسات ومختلف المتدخلين في المنظومة التعليمية. من أخبار العالم، قال الجيش الإسرائيلي اليوم أنه نفذ ضربات استهدفت عدة مواقع في قطاع غزة، مضيفا أن الضربات جاءت لإزالة تهديدات تستهدف قوتها. كشف موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس مع كبار مساعديه شن ضربات محدودة ودورية في مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها الرادارية والصاروخية المستخدمة في مهاجمة ناقلات النفط. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: نجم تفهمني ايش معناها الشركة الأهلية؟
8: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشي والمكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
0: إذاعة شباب من تونس. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة، حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير.
9: تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك، وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
10: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجة إذاعة الشباب في موعد جديد مع خذ فرصتك من توا حتىش لحدش ونص. إذن نعود إلى برنامج خذ فرصتك اللي استنستوا به في الشبكة الانتقالية وفي شبكة الخريف والشتاء اللي يهتم بالليزونتربرونور الستارتابر أصحاب المشاريع ونشجعوا من خلاله على ريادة الأعمال. اليوم معكم وليد ريفي في التكنيك، عواطف الورغي من أمام الميكروفون، ضيوف يكون من روعة ككلي صاحبة مشروع انتربرونور ستارتابر تعرف عليها بعد شوية، روعة هي موجودة في الأستوديو، نتعرفوا على الباركور متاعها، شنو درست الخوض في ميدان ريادة الأعمال والفكرة كيفاش بدأت طبعا، وشنو الاختصاص متاعها. أيضا تكون حاضرة معنا عبر الهاتف انتربرونور أخرى أسماء مخلوف، البروجي متاعها اللي هو مختص في صناعة البرودوي كوسميتيك ناتوريل بيرسوناليزي، ويهتم بتثمين لي ديشي اللي يجيو من الاكستراكسيون. هذايا باش يكون مع أسماء مخلوف، وخبيرنا في الكوتش دو بيانيتري دو تايشي. بعد شوية يكون حاضر معنا أحمد قابوب في فقرة مفتاح نجاح، هذوما ضيوفي في حاسة اليوم. إذا فاتني إلى لقاعات والأنغام، شنبدأو مع أولى الأنغام وبعد نبدأو في استقبال الضيوف.

0: 10:40 دقيقة على موجة إذاعة الشباب في خوذ فرصتك. معكم ضياء الدين الجبيري في الديجيتال، وليد ريفي في التكنيك، عواطف الورغي من أمام الميكروفون. الآن باش نمشي إلى الفقرة الأولى وفقرة السكسس ستوري. سكسس ستوري سكسس ستوري باش تكون مع أسماء مخلوف، ولا شهادة الأولى في حصتنا لليوم. صباح الخير أسماء، أهلا وسهلا. مرحبا بك، اهلا وسهلا. الحمد لله، نسألوا على احوالكم. بهي اسماء، قبل ما نمشي الى الستارت اب نتاعك، هات نبداو ساعه نتعرف عليك انت، الباركور نتاعك، انت شنو درست، وخاصه الخوض في ميدان رياده الاعمال والفكره، وعلاش الاختصاص هذايا.
1: بهي انا اسماء مخلوف، جو سوي دو فورماسيون انجينير اون جيني دي بروسيدي شيميك. عرفت من ليكول دي انجينير نتاع جيبس. بعد ما تخرجت حليت البروجي نتاعي هذايا تو عنده 8 ans. الاختصاص نتاعو اكستراكسيون دي هيدرولات دي زويل اسانسييل دي زويل فيجيتال اي فابريكاسيون دي برودوي كوزميتيك ناتوريل بيرسوناليزي. وتوا نخدموا على الفالوريزاسيون دي ديشي بروفونون من الاكستراكسيون.
0: تثمين للديشي معناتها تثمينهم.
1: فوالا
0: اي معني كي يقولوا تثمينهم، لانه كيما فكره الريسيكلاج هكاك.
1: ان فيت بالنسبه للتثمين، فما البارتي اللي تخرج من الاكستراكسيون دي هيدرولات دي زويل اسانسييل، دوك ندخلوهم في تو سكي كومبوست. والبارتي اللي تخرج من الاكستراكسيون دي زويل فيجيتال نستعملوها في، معناتها نعاودو نستعملوها في حاجات أليمونتير، معناتها نشيحوا الديشي وندخلوا في كل سوا، معناتها بسيسة جاتو، معناتها خاطر إلي غيش ان فيبر، ومعناتها فيه مازالو دي بيان في.
0: علاش اخترت الاختصاص هذية بالضبط؟
1: هو والله ان فيت غرام من قبل، وحسيت معناتها البروجي في الدومين نتاع قرايتي، معناتها ما بعتش على القرايه نتاعي برشا، خاطر خدمنا على توسكي لي ماشين ديكستراكسيون، دونك معناتها حسيت روحي في قلب الدومين نتاعي.
0: ومن خلاله هو معناتها فما، وكانك تساهم في المحافظه على البيئه اسمها هكا ولا اي.
1: ديجا انا في القرايه نتاعي عملت سبيسياليتي انفيرونمونتال، دونك معناتها هيك علاش نخدم على تسكي فالوريزاسيون.
0: المشروع عمره توا 8 سنوات. وحدك موجوده في المشروع معناتها؟
1: اي بس المشروع وحدي، معايا لا فامي في معناتها تسكي هكا الماتيغ بخونيغ وكل والماركتينغ.
0: معناها شجعتك العائله، بما انك حكيت توا على العائله.
1: اي بيان سور، هما معناتها البدايه نتاعي ديجا كانت مع الوالده الله يرحمها، هي اللي لانسيت معها البروجي، ومن بعد شديت صحيح باش نكمل فيه.
0: يعني هي الله يرحمها كانت شجعتك نتصور، وكانوا حافز، و كان لك حافز باش تتواصل وتنجح في المشروع بعد وفاه الوالده.
1: اي صحيح.
0: شنو الصعوبات اللي لقيتها في بداية المشروع ومن مرحلة إلى أخرى؟ نتصور فما صعوبات من نوع آخر، دي تشالنج أخرين يخرجوا.
1: والله في البداية هو الحقيقة في الدومين هذية فما برشا كونكورنس، معناتها نتصورك أنت معناتها تعرف فما بليزيوغ مارك، وسيرتو معناتها توا فما لي فورماسيون يعملون في الدومين هذية، دونك برشا عباد معناتها يعملوا لي فورماسيون وبعد يحلوا. دونك حتى من كوتي مصداقيه في لي كليون، واللي معناتها ما عادش يعرفوا شكون يمشيو باش ياخذوا حاجه دو كاليتي، معناتها يمكن هذيك الحاجه اللي خليتنا معناتها في السوق يلزمنا نفكوا بلاصتنا. ومعناتها الحمد لله انا ديجا معناتها اصلي من قرقنا، وديجا نخدم معناتها في الفوار في قرقنا، ومعناتها الكليون نتاعي عرفتني بالكاليتي، دونك معناتها كيما قلت لك يزوم واحد يفك بلاصتو في المرشي باش،
0: بما انه فما معناتها فما منافسه كبيره مش وحدكم في السوق.
1: صحيح.
0: من خلال فكيتوا بلاصتكم من خلال الجوده، الرابور كاليتي بري كيفاش؟
1: فوالا اي من الجوده.
0: بي فينالمون انا باش نخدم معاك اسماء، شنو كلمتك للشباب اللي يسمع فينا باش تشجعهم على ميدان رياده الاعمال؟ شنو البروفيل اللي لازم يكون في الشاب؟ لانه ديما تاركو جامي با فورسيمون في البدايه نتاع الباركور المهني نتاعنا، نجموا نخوضوا هالميدان هذايا في الوسط كيفاش معني؟
1: والله انا نشوف كان انسان معناتها عنده ثقه في قدراته انه ما يسالي حل بروجي ويخدم في دومين معين هو يشوف فيه روحه ينجح معناتها نقول له فازي خاطر تو بيسك معناتها فما كيما احنا لو سيكل دو فورماسيون اللي نتبعوا فيه مع ليكيب شيغريناك ونشكرهم على الفرصه اللي اتاحوها لنا اليوم باش نكون حاضره معكم فما دي بروغرام معناتها يعاونوك في توسكي انتربرونيا معناتها من الاول اللي نتعمل الماركتينغ معناتها ما فماش معناتها نقولوا احنا دي زوبستاكل اللي يخليوك انت ما تنجمش تحل طون بيتي بروجي
0: داكور يعطيك صحة شكرا لك أسماء مخلوف كانت هذه شهادتنا الأولى مع أسماء البروجي متاعها يتمثل في الإكستراكسيون دي زيدرولال لي ويل إسونسييل فيجيتال وتصنعوا لي برودوي كوزميتيك ناتوريل سورتو بيرسوناليزي وداوركم بالطبيعة هو تثمين الدشي اللي يجيو من الإكستراكسيون شكرا لك وإلى اللقاء أسماء بون كوراج بالتوفيق ليك وكل ما فما جديد مرحبا بيك الفضاء هذه يعني. طبعا هو مفتوح للشباب اللي كيفك شكرا لك باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام وبعد باش ناخذ شهادة أخرى باش تكون مع روعة ككلي نغم ثم نواصل

0: اترن على موجات إذاعة الشباب في خوذ فرصتك. وصلنا للعشرة واربعة وخمسين دقيقة باش نواصل مع الشهادات الشباب باش نمشي إلى فقرة السكسس ستوري. سكسس ستوري سكسس ستوري وشهادة ثانية مع روعة كاكلي. مرحبا بك روعة. أهلا وسهلا.
1: عايشة كانتك صحة.
0: شرفتنا. شكرا لك على الحضور.
1: مرحبا.
0: هيتنا تعرفوا عليك روعة كالعادة ساعة البخوخ متاعك شنو درست وبعد الستارت اب متاعك والخوض في مدار ريادة الأعمال.
1: بهي أنا اسمي روعة كاكلي. جو سوي على باز أرشيتكت دانتيريور اي ديزاينر. الفكرة جيتني عندها توا 3 سنين. أما بديت غيال ما في أرض الواقع عندها توا عام ونص. البروجي نتاعنا هو ترياب. ترياب هو سي لا ترانسفورماسيون من معناتها سي لو باساج من لابرانتيساج ارتيزانال الى انه يولي لابرانتيساج ارتيزانال يولي كومبيتونس بروفيسيونيل. حنا عندنا اون ابليكاسيون نعطيوها سبيسيالمون لي اسوسياسيون نعلمو بها لي بيرسون تريزوميك معناها معناتها فما دي سافوار فير ارتيزانو اي بلو بريسيزيمون لا برودري نثمنو في ال في معناتها الارتيزانة التونسية معناتها بالبرودري نعطيوها سبيسيالمون لي اسوسياسيون مخدومة افيك دي ارغوثيرابوت اي دي ايديوكاتور سبيسياليزي ومن بعد نخدمو لي بيرسون تريزوميك.
0: حاجة بهي برشا معناها خممتو في لي بيرسون تريزوميك بون نجم نقولو هانديكاب هو مونتال
1: سي با ان هانديكاب مي سي اون انومالي.
0: Anomalie plutôt.
1: Anomalie, voilà, c'est une anomalie génétique. Il y a un chromosome supplémentaire. Donc, on a les, on a plutôt une sorte d'international fin trisomique. On a qui fait des mis à kahawi. Et nous, on a marqué le broderie en arabe. Déjà, les associations, la plupart en termes, ils apprennent la broderie. Mais on a habillé la digitalisation des associations. Et nous, on a mis au lieu où c'est d'ailleurs.
0: فقط كنت قدم الميكرو ولا تعالي في صوتها شوية وليد. هي صوتها تحكي أفوا بس.
1: انا صوتي واطي شويه
0: صوتها واطي شويه اما الميكرو لاباس هي قدام الميكرو بالضبط ولي
1: سامحوني صوتي واطي شويه دونك ما اخترنيش البرودري عن عبث اخترنيها على خاطر ديجا هي موجوده ومعناتها موجوده في لي اسوسياسيون اما حبينا لا ديجيتاليزاسيون تاع لي اسوسياسيون نتاعنا نعطيو فرصه زايده لي اسوسياسيون اي لي بيرسون تريزوميك اللي موجودين في المناطق الداخليه مشكل
0: في ادماجهم معناتها في السوق الشغل وقبلها في التعليم بالطبيعة.
1: سي سا دونك هو سي ان بروسيس من الفورماسيون جوسكا لا رينيميراسيون.
0: باهي علاش خممت في الناس هذوما بالذات؟
1: على خاطر انا عندي اختي تريزوميك.
0: باهي
1: دونك انا بديت الحكايه هي ايستوار معناتها بيرسونيل. انا عندي اختي عندها لا تريزومي 21 دونك عشت ونعرف شنو هو معناتها لا تريزومي 21. انا بديت البروجي نتاعي ديجا كيف ما السكس ستوري اللي كانت اللي سمعتها
0: توا اللي هي الشهيده
1: فوالا. انا بديت البروجي مع الوالده نتاعي وبعد ما توفيت زدت اكثر معناتها
0: فوالا
1: دونك زدت اكثر تعمقت في البروجي وزدت معناتها كيما الباركور اللي عملته اختي قاعدين نعملو فيه احنا توا مع d'autres personnes trisomiques. Jusqu'à présent on a formé et accompagné plus que 50 personnes trisomiques. Donc عطينا l'application interne les associations باش يجربوا بها باش ينجموا معناتها نشوفوا réellement est-ce que le personne trisomique يقبل ولا ما يقبلش. لقينا فما تجاوب من les personnes trisomiques ومن les associations زيدا دونك
0: خاصة راهو حاجة تفرح ياسر الوالدين ولي بارون والعائلة نتاع لي بيرسون تريزوميك.
1: اكزاكتومون على خاطر اليوم في الاسوسياسيون يقول لك انا انفورمي اما من بعد كيفاش نخدموا معني كيفاش باش يدخل وماهوش معناتها سي با فاسيل انه بالحق لو بيرسون تريزوميك اليوم يدخل ينجم يلقى خدمه دونك هذايا سي توت ان بروسيس في وسط الاسوسياسيون نتاعو يخدم وفي نفس الوقت يخلص زيده ويخرج معناتها لسوق الشغل حاضر قدوه احنا ناخذوه معناتها نبداو معاه من وسط الاسوسياسيون اون شارج اكزاكتومون نبداو معاه من وسط الاسوسياسيون نعلموه من بعد لا رينيميراسيون تصير مع الاسوسياسيون بيدها دونك يولي يتعلم شو معناها خدمه كيفاش يخدم اي لو باساج كامل ومن بعد يولي معنا سيستيماتيكمون يولي يخدم معنا.
0: مدى توا اقبال الناس البيرسون تريزوميك عليكم ومدى النجاح وكيفاش وصلتوا عرفتوا برواحكم؟
1: والله احنا ما كناش من الاول راهو متوقعين انه معناتها لي بارون باش يتفاعلوا باش يجاوبوا معنا بالطريقه هذيا. بديناها من الاول بشويه بشويه زيده كيف كيف تعدينا بدي بروغرام مع فونداسيون تونيزي فونداسيون الغرير كوم ديف افريكا ذا دوت دونك تاو زيده مع اورانج بالحقيقه فيا لي بروغرام ولي بارون كي يسمعك في الاسوسياسيون هذي غدوه الاسوسياسيون الاخرى تحب حتى هي تاخذ لابليكاسيون وتجي تقول لك عمل لي معناها اون ديمونستراسيون خلينا نفهم خلينا نعرف دو كوا يل ساجي خلينا نعرف ما دي تجاوب الوليدي مع مع لابليكاسيون وكيفاش من بعد لا رينيميراسيون والبارون يفرح يقول لك ولدي او موا نعرف اللي هو عنده صنعه في يدي باش يتعلمها وزيده نعرف اللي هو باش يخدم خاطر احنا اليوم علاش غيالمون ما فما معناتها فما لو ديفو دانتيغراسيون بروفيسيونيل على خاطر نحبوا رانا كرهوا فما ديفو داكومبانيومون فنقص معناها ما نعلموه جوست باش يتعلم وقتها معناها كاين اللي هي فيه كي معناتها كي يعرف اللي هي راهي خدمه وكل يولي سانتيغ ويولي يتعلم معناها ويخدم ولا بروف اللي احنا اليوم نخدموا معناتها لي برودوي نتاعنا لي زونتربريز قاعدين ياخذوا فيهم مش على خاطر مخدومين دي معناها دي بيرسون تريزوميك لي على خاطر بالحق لو برودوي يستحق انه شري
0: ماني ماني مش ما باب التعاطف
1: لا ما فهميش احنا زيد احنا كي بدينا راه ما فهميش باب التعاطف راه احنا اليوم هما يخدموا على رويحهم لوليديت واحنا نخدموا هما يخدموا
0: قلت لي لوليديت معناها ترونش داج قداش
1: لا ما مش سامحني في الكلمه سي با وليديت نقصد معناتها من 20 سنه فما فوق 18 20 معناها نقصد ديجان شباب فوالا
0: مراهقين شباب
1: مراهقين شباب فوالا ا بارتير من 18 سنه دونك يبداو يدخلوا في اللي داخلين على الخدمه كوا لابليكاسيون
0: اللي هو جدي في الـ
1: exactement
0: يخل الأمور بجدية
1: واللي هي الأسوسياسيون ديجا عملت معاه باركور تعلم حاجات خذي معناها ما تتعلم ومن بعد ما تعلم وقتها توا جاي وقت الخدمة كوا دونك معناها احنا نخليو الأسوسياسيون تخدم خدمتها ومن بعد احنا نجيو نعطيوك لابليكاسيون سي بور لي مونتي اون كومبيتونس
0: قلت الفكرة نتاع الستارت اب هذه بدات منذ 3 سنوات لكن هي موجودة في السوق توا عام ونص لابيليزي
1: exactement موجوده في السوق التونسيه عندها عام ونص موجوده اما راهي الفكره جات عندها 3 سنين كيفاش الفكره اليوم اللي احنا فيها في تون معناها في السوق ماهيش نفس الفكره اللي احنا بجينا بها من اول نهار ما تعديت ببرشا مراحل وتبلورت برشا مرات وما مش كيما الفكره اللي اليوم جاتنا اللي هي اليوم احنا نخدموا بها تبلورت في ثنيه برشا مرات مع لي بروغرام مع لي انكوباتور ما كاين فما برشا مراحل معناها
0: كي حكيت توا على لي انكوباتور لأنه مهم جدا في عمر الستارت اب وفي الستارت اب بصفه عامه المرور بالانكوباتور
1: اي من تجربتي الخاصه نحكي اليوم اين اليوم كتجربه ترياب مهم ومهم جدا على خاطر فما دي فورماسيون نتعلموهم في الماركتينغ في البريز دو بارول في برشا حاجات مهمه ياسر في المشروع نتاعك كيفاش تبيع كيفاش هذا كله مهم والانكوباتور ديجا بالحق يوفر لك برشا حاجات ويخليك معناتها مش كيما انت تهبط للسوق وحدك اليوم وتشوف كيفاش كيما ما تتحس روحك ستركتوري معناتها ديجا ومش كيما تتعدى بالبروغرام الاول كيما تتعدى بالبروغرام الثاني كيما بالبروغرام الثالث ويخولك انك تاخذ دي سوبفونسيون زيد معناتها معناتها
0: عاونوكم
1: عاونونا بيان سور خذينا معناتها خذينا دي بري من من من من من من, من برشا بلايص الحق معناتها من تونس ومن كوم ديف افريكا من الافريك معناتها
0: مهم جدا نحصلكم على لي بري هذوما باش تواصلوا المشوار باش تكملوا تقفوا على ساقيكم خاطر من مرحله الى اخرى فما تمويل تحتاجوا التمويل يمشي ويكبر هكا
1: اكزاكتومون ولي بريوريتي يتبدلوا كل دونك نستحقوا
0: لي تشالنج يتبدلوا هوني نجيو ايضا لي تشالنج شنو كانوا ويتبدلوا من مرحلة إلى أخرى شنو أهم صعوبة عرضتك في الأول وتوا أنت فينا مرحلة موجودة
1: بيه الحقيقة بشكر معك واضحة وصريحة الصعوبة من الأول بالكل أنه كيف خدمنا على على بيرسون تريزوميك ما خفنا اللي العبيد تخمم بطريقة أنه أحنا رانا مانيش باش نخدمه مع البيرسون تريزوميك مي باش نخدمه بالتريزوميك هو نو قعدنا بيريود نفسروا أنه راو لي
0: شنو طبيعة المشروع
1: راهو فوالا راهو سي توت ان بروسيس راهو مش هكا دونك هذايا كاين أول تشالنج وحمد الله معناها عديناه أحنا توا في مرحلة أنه بدينا معناها نعطيو لي اسوسياسيون في لابليكاسيون نتاعنا فما تفاعل مع لي اسوسياسيون اون اكومباني اي فورمي با مال دو بيرسون تريزوميك في مرحلة إنه قاعدين نبيعوا في البرودوي متاعنا للي انتربريز انجاجي دونك في مرحلة التسويق للي نعملوا فيه وللي برودوي اللي احنا قاعدين نصنعوا فيهم بدينا بتريزومي 21 إن شاء الله نواصلوا في القديم شوية مع حاجة أخرين أبار لتريزومي 21 هذا في
0: تخموا في حاجة أخرى في المستقبل معنا
1: أي أما يفو ساعة دابور فاليدي بالبيهي لمخشي مع لي بيرسون تريزوميك وهذيك في مرحلة قادمة جدا
0: معناتها بيهي برشا الانتلاقة وهذه أول حاجة ربما خلتك أنت تنجح الانتلاقة من أنه فما مشكل موجود في السوق لاحظت إلي فما بمال دنفان ولا دو جون تريزوميك
1: Exactement.
0: ويعاني من مشكلة اللي هو الاندماج ودمجهم في سوق الشغل والتعليم إلى آخره كذية حاجة باهية اعتمدت عليها مش اعتباطيا ومن خلال المشكلة ذي اللي موجود حاولت تلقى حل للناس هذوما باهي هذه نصيحتك الأولى نتصور للشباب باش ينجح هكا ولا في ميدان ريادة الأعمال
1: Exactement. Il faut زيدا étudier le marché معني من الأول بالكل مش تجينا فكرة أوكي سي بيان نبدا عنا فكرة مي دو بريفيرونس يكون فما المشكل واضح وحنا نجيبو لا سوليوشن مش نجيبو السوليوشن تاعنا ونادابتيوها على معني نخلقو بروبليم نو مي يبدا فما البروبليم وحنا نجيبو سوليوشن وزيدا يفو يتيدي لو مارشي يشوف معناتها اسكو ريالمون معناتها موجود البروبليم هذيك اسكو انا اليوم كي باش نصنع البرودوي نتاعي فما معناتها اسكو السوق اليوم بشي رحب بيا بشي رحب بالبرودوي متاعي وما يزم زيد العبد ما تجرب مرة وسيبان وقال لك هكا هاو ما فميش لي يحاول انه يبدل في سوليوشن متاعه ويدابتيها سولون المارشي من مرحلة لمرحلة تتبدل هي من الأول بالكل تجيب سوليوشن مي راهي كذا كنت تتعدى بلي بروغرام وتتعدى وكل بشي يكونوا فما دي تشالنج دونك راهي حتى لا سوليوشن تتبدل أوفوغي أمزور ما يزمش العبد يهبة تجيه نقول لي معناتها ستارت اب ولا ام بروجي ولا بي ام او اللي هو معناها يلزم اليوم فريمون يكون عندك كي يا ننجح يا ننجح معني ما عنديش حل معني سي انا دخلت بالمونتاليتي انه يا ننجح يا ننجح ينقدم ينقدم كو معناتها ويلزم العبد يكون زاد عنده شويه انه مهما يصير في الدنيا يلزمني
0: نواصل في حلمتي
1: اكزاكتومون وتبارك الله اليوم لي جون ما شاء الله معناها نرى فيهم تبارك الله عليهم يعني نرى اللي عندهم عندهم كل شيء معني دونك وهم تبارك الله عليهم ريال ماما
0: انت بيان كو عملت تكوينك انت اركيتكت دو
1: اركيتكت دانتيريور
0: اركيتكت دانتيريور واختصاص مش الدومين تاعو نتاع خدمتك ماهوش فريمون في الاختصاص نتاعك مي كوميم التكوين هذا ينجم يعاونك معناتها لو نيفو سكولير وكل يعاون هل انه باراليل مع النيفو سكولير نتاعك عملت تكوين اخر في حاجات اخرى بي. في اختصاصات اخرى
1: لو بروجي نتاعي ما البروجي ترياب مانيش انا فيه واحد جي غير المره معني عندنا دي ايديوكاتور سبيسياليزي عندنا زيد دي ارغوثيرابوت عندنا دي ديفلوبور بور لابليكاسيون عندنا دي ديزاينر اي عندنا ريسبونسابل برودوي معناها مانيش انا كها واليوم في البروجي ديجا احنا انا الكوفاوندر ايما شامبات اللي هي فرانكو كنديان زيد دونك احنا متكاملين إكيب متكاملة ومتوازنة اللي ينقص في هذا موجود في هذا دونك باش نحاولوا انه نلبيو نكونوا معناتها في المستوى نتاع البروجي كو
0: يلا يعطيك الصحة شكرا ليك روعة ككلي بالتوفيق ليك وإن شاء الله كل ما فما جديد مرحبا بيك على موجات إذاعة الشباب في هذا الفضاء 11 و7 دقائق على موجات إذاعة الشباب ديما معاكم وليد الريفي في التكنيك ذي الدين في الديجيتال عوض في الورغي من أمام الميكروفون ورحلة تتواصل حتى 11 ونص

0: إليسا في حظي ضحك لي، إن شاء الله يا ربي ديما الحظ معاكم. وصلنا ل 11 و13 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. أنتم في الاستماع لي، خذ فرصتك، رحلة تتواصل حتى ل 11:30. ديما معاكم ولي دريفي في التكنيك، ذي الدين في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. لين مش نمشي إلى الفقرة الموالية وفقرة مفتاح النجاح.
1: مفتاح النجاح
0: في الفقرة هذه عودنا أحمد قبوب، كوتش دوميان تخيدو تايشي. مرحبا بك أحمد، صباح الخير.
2: صباح الخير عوات، صباح الخير كل مستمعين. إن شاء الله une très bonne rentrée pour tous. اليوم c'est le 1er septembre. وكما تعرف عوات، فما les étudiants qui se préparent pour la prépa, pour les écoles d'ingénieurs à rentrer, à faire leur rentrée. وتعرف la rentrée c'est aussi on en retrouve معناتها de nouvelles habitudes، معناتها on va changer
0: puis une pas عادات اخرى وتقاليد اخرى، مش تقاليد بلوتو، العادات الاخرى وحياتنا اليوميه باش تتبدل شوي.
2: انما باش يتبدل لو ريتم va changer ولازم واحد يتحضر لها هذه، معناتها ça se prépare جمعه الاخرى وترانزيسيون ما بين اوت وسبتمبر. ماذا بيه يبدل في الاوقات تاع النوم نتاعو ويحاول ينقص في لي des activités nocturnes, des chierges à se faire avec un rythme plus dynamique. Je n'ai pas comme exemple. Mathalan, في الماكلة. الماكلة ماذا بينا في الليل نقصوا من les choses اللي باش ناكلهم مؤخر، ومثلا كل بعد العشاء هذيك نستنسي نعملوها. تحريشة ولي كلاس ولي شوز اكسترا هذيك بعد العشرة متاع الليل وتسعة ونص اتسيتيرا. ماذا بينا في الليل ان روبا تري سامبل تري ليجي ونمشي للفاش حتى كان مش باش نرقد. نازل معايا كتاب، نازل معايا مجلة، نطالع شوية بوغ كالمي.
0: نبعد على ليكخون، نبعد على ليزيكخون، معناها من الأحسن.
2: فوالا، هذا من ليزيكزومبل تري امبورتون من ليزابيتود. ماذا بيا في لا رونتري زادة نحاول نحي حاجات باش نلقى اكثر راحه. منهم شفتو لي زيكرون، لي زيكرون تاكتيل، ماك تعرف على الاقل بعد الفرجه سور اون تابليت ولا ان ايكرون دو تيليفزيون لازمني ساعه باش لي زون دو بلو يتنحاو من عينيا، حتى لا فاتيغ هذيك ما لازمنيش نرقد بها. دونك لابيتود باش نلزم معايا اي كتاب، اي حاجه سيانتيفيك ليتيرير ديفيرتيسمون اتسيتيرا، باش نتعدى للروبو نتاع لو مونتال ونحضر النوم نتاعي. اللي هي باش تكون فيها لي 3 سيكل كيما تعرف انت تاع لو سوماي بروفون، لو سوماي بارادوكسال، فهمت؟ ونكون حتى في الثلاثه ايام الاولانيين النوم صعيب ما يجينيش مع العشره بيسكو استنس نرقد مخر نص الليل، وبعد نحاول الثلاثه ايام هذوكم معناتها جو ديفلوب مثلا دابوزا ماء بحذايا وجو بوا اي جو مانستال. بو دون سومين لو ريتم اي ادوبتي. داكور؟ فوالا. بالنسبه لل كي شو فيه لو ماتان ولا لو سوار مارتين في النهار مثلا نعمل مارش، نستنى ساشون كو الدنيا سخونه برشا. الصباح بكري مع 6 6 ونص 7 حتى كي 8 با او دولا دو 8 حتى 8 ديجا الدنيا سخونه، فهمت؟ ولا في الليل بعد 8 تاع الليل حتى بعد الغروب بساعه نعمل اون بوتيت مارش. هذيك الاكتيفيتي فيزيك باش تخلي الدوره تاع الديجيستيون تاع السيستيم ديجيستيف اللي هو لو دوزيام سيرفو باش ياخو d'autres hormones et les hier les je suis actif et donc mon corps va réagir les amarades ou la manière abstra quoi. Voilà natique exemplaire terre ou choix à sel super bécri très très tôt mrad fassal marid hachay et la mais la tralata fi hachay la fi hlib la chay juste une cuillère. وبعد بربع ساعة جو برون مون بوتي ديجوني.
0: أما نعرف اللي مثلا عنده شوية قلق في المعدة

0: autre chose, les premiers week-ends, نبقى شوية مع الطبيعة، نمشي للبحر، بون حتى وكان ما نعومش، نعمل اون مارش، نحي صباتي و اتسيتيرا، ونتمشى في الماء، نبقى اون كونتاكت افيك لا ناتور حتى فان سبتمبر، معناتها سي بوسيبل دالي لا مير، موش تو بيني فورسيمون بيسكو تو البحر باش يبدا يتبدل اتسيتيرا، مي نخلي البدن يفرغ كل الانرجي نيجاتيف نتاع لي زوند نتاع الدار نتاع الالكترومغنيتيسم نتاع الكهرباء. دونك نبقى ديما اون كونتاكت افيك لا ناتور اي دونك بروش دو موا ميم مون كور معناتها جو لو رميرسي سو كور اي هو سي تا ميراكل تو لي جور ديترو فيفون اون لوبلي تري تري سوفون. فوالا
1: يعطيك الصحة، شكرا ليك أحمد قبوب كوتش دو بيانيتري دو تايشي، كنت معنا في فقرة مفتاح النجاح. أنا باش نواصل مع لقاءات ومع الأنغام.

أحمد سعد على موجة إذاعة الشباب وحصلنا لل 11:24 دقيقة. قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل، صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة باش تصير في الحمامات من 7 إلى غاية 10 سبتمبر الجاري، وتقام القمة كما قلت لكم تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة، لتكون منصة إقليمية تجمع صناع القرار والخبراء وممثلي المؤسسات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والشركات الناشئة والجامعات ومجتمع الابتكار، هذا بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ودفع المنطقة العربية والإفريقية نحو مرحلة جديدة من الذكاء الاصطناعي، قوامها تحويل الرؤى إلى تطبيقات وحلول ملموسة وتعزيز الابتكار والسيادة الرقمية وبناء القدرات وتحقيق أثر مستدام وقابل للقياس. كما قلت لكم القمة هذه باش تصير في الحمامات من 7 إلى غاية 10 سبتمبر، قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل. نقطة نهاية لخذ فرصك لليوم، نرجع لكم أنا في خذ فرصك إن شاء الله يوم الخميس من 10:30 لل 11:30. أجمل تحية كل من الوليد الريفي كان في التكنيك، شكرا ليك ذي الدين الجباري في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون، إلى اللقاء.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم. أكد المندوب الجهوي للتربية تونس 2 كمال بالزاوية في تصريح لنجاة حسن أن نسبة التسجيل في منصة الحياة المدرسية بلغت حوالي 60%، مضيفا أنه تم وضع خلية صلب المندوبية لحلحلة المسائل التقنية. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن الشروع بداية من اليوم في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي القادم المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. تواصل الجمعية التونسية أولادنا تنظيم مبادرة من حق نقرأ من حق نتعلم في نسختها 13 بهدف كفالة ودعم الأطفال الأيتام والمعوزين ومن يعيشون في وضعيات اجتماعية هشة للتعهد بحوالي 513 طفلا من عدة ولايات وفق رئيس الجمعية رضوان الفارسي. في الشأن الدولي، قال مسؤولون بمجال الصحة في غزة أن نيران وغارات جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص على الأقل بينهم 3 أطفال في القطاع الفلسطيني اليوم. قال مسؤولون أوكرانيون اليوم أن روسيا شنت خلال الليل هجوما على بنية تحتية لموانئ أوكرانية وعلى معبر حدودي مع رومانيا في منطقة أوديسا الواقعة جنوب البحر الأسود. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، معلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. نفس الإحساس، من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: تونس اليوم.
6: اكتواليتي، موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
0: تونس واخبارها
7: من الاثنين للخميس،
0: من 11:30 الماضي ساعة.
1: تونس اليوم،
6: تونس اليوم.
8: اهلا وسهلا بكم، مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا في موعد جديد من تونس اليوم، من توا حتى الماضي ساعه مع الاخبار ومع الفقرات اللي تكون حاضره في برنامجنا. نسالكم تكونوا حاضرين معنا من خلال الاستماع. اهلا وسهلا بكم وين ما يوصلكم صوتنا. حميده الزغدودي من قدام الميكرو، معكم وليد الريفي في الكوتي تكنيك، فيصل شاب ومعاذ العويني وبدران العرفاوي في الاعداد والفنسيب وبقيه الفريق في الاخراج الرقمي. خلينا نسلم عليكم بالموزيكم بعد نرجع لكم مع اول فقراتنا. أهلا وسهلا بالناس الكل.

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا، مرحبا بكم معنا. باش نبداو مع زميلنا مكرم الهداجي مراسلنا في القيروان، وباش نحكيو على الحريق اللي صار البارح، حرق جبل البرق واللي امتدت زاده لجبل القتون بمعتمديه الوسلاتيه، واكثر تفاصيل جينا من عند زميلنا مكرم الهداجي. مكرم اهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك حميدة، تحية ليك ولكل الفريق ولكل مستمعي إذاعة الشباب. بالفعل البارح كما شفنا الناس الكل، يعني حريق جبل برقو في سليانة كان تقريبا امتد لعشرات الكيلومترات وعشرات الأمتار في الحقيقة، وتوسع أكثر ليشمل منطقة قصر لمسة في الوسلاتية من ولاية القيروان. تقريبا خوف معتها السلطات، وخوفا من الاحتراق ومن الاختناق جراء الدخان، وتحسبا تقريبا لاقتراب ألسنة الهب من المنازل اللي نعرفه، معتها منازل لأغلبها في الوسلاتية منازل ريفية متوسعة على الجبل، جبل قصر لمسة. فمعتها تمت عملية الإجلاء متاحهم على خلفية امتداد النيران معتها من ولاية سليانة إلى معتمدية الوسلاتية، تقريبا على مسافة كانت تقدر بحوالي 10 كيلومترات، وين ما زال تقريبا إلى حدود معتها الساعة مبكرة من صباح اليوم ألسنة الهب تلتهم الأعشاب وخاصة النباتات في الجبال الممتدة كما قلنا بقصر اللمسة والوسلاتية. وتم إجلاء العائلات من المساكن متاعهم وتحويلهم إلى منازل أقربهم في عدد من المناطق المجاورة، فيما تم فتح المدرسة الإعدادية في قصر لمسة بصفة احتياطية تحسبا لأي تطورات ميدانية. ومعتها حتى الأهالي ربما ما عندهمش وين يتنقلوا، فتم تخصيص مناطق خاصة بهم، مناطق إجلاء وإيواء إلى حين معناتها إخماد عد هذه الحرائق. وحتى عدد من المواطنين شفناهم زادا كذلك حميدة في المنطقة، معناتها في منطقة قصر لمسة، فإنه معناتها حتى بعض الصور كانت نزلوهم ومعناتها أعلموا المتسكنين أنه تم رسميا تم معناتها حرق منازلهم بالكامل بسبب هذه الحرائق، شيء ربما اللي خلى السلطات الجهوية في القيروان تتحرك عاجلا وتجلي هؤلاء السكان في انتظار ربما إخماد هذه الحرائق بصفة نهائية وإيجاد حلول معتها اجتماعية ومعتها عاجلة لهؤلاء المتسكنين إن شاء الله في أقرب وقت ممكن. تقريبا كذلك الحرائق هذه حميدة تعرف أنه الجبال متاع قصر معتها الجبال الوسلاتية وقصر لمسة عامة هي معتها أعشاب معتها صغيرة وقابلة بسرعة للاشتعال، الشيء ربما اللي خلى الحرائق هذه تتوسع ومعتها ألسنة الهب تلتهم الأعشاب هذه بصفة سريعة جدا وتتوسع من جبل برقو ومعتها تشمل معتها الوسلاتية، وخاصة مع ربما الرياح اللي ولات بعد الموجة الحارة الأخيرة.
0: وكيف نحكي سامحني مكرم على جبل برقو اللي هو موش جبل عادي، راه جبل برقو جبل عنده تاريخ عظيم، عنده خصوصية جغرافية وأمنية. الجبل هذا اللي عنده تاريخ زاد في مقاومة الاستعمار، يؤلمنا برشا كيف نشوفه شنو قاعد يصير فيه، وكسوا خل ما نعرفوش احنا على خطر هذه كسوا هي نتائج الحرائق، هذه هي نتائج عوامل طبيعية وإلا بفعل فعل ما عناش ما نعرفوش. ما في كل الحالات يؤلمنا كيفاش نشوفه جبل هكاك عنده بعد تاريخي، كيفاش يصير فيه ما نعرفش. انا لهنا الاستعدادات انه كانوا حاضرين باش نمنعوا الحريق لخاطر توا مع العوامل الطبيعيه ماهوش اول حريق، صارت برشا حرائق قبله، وكيفاش التدخل كاين مكرم؟
1: بالفعل حبيبي نحكيه على جبل تاريخي معناتها شهد عديد الملاحم التاريخية لمعناتها المقاومة التونسية في وجه الاستعمار، ويبقى رمز معناتها جبل برقو من رموز تاريخ تونس. نحكيه لهنا على ربما على ردود الفعل معناتها حبيبي نائب عن مجلس الشعب عن ولاية القيروان نبيل الحمدي أكد العثور على عجلات محروقة في مناطق جبلية، وأكد ربما أن المؤشرات تعزز فرضية افتعال الحرائق على امتداد جبل برقو في ولاية سليانة وصولا إلى معتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان. وكان أكد اليوم في تصريح أنه مع صار معتها خلال الساعات الماضية لا يبدو معتها اعتباطيا، وكان اعتبر أنه المعطيات متوفرة تشير إلى وجود عمل مدروس وراء اندلاع الحرائق هذه، وشدد على أن سياسة الأرض المحروقة اللي تنتهجها بعض الأطراف لا تريد الخير لتونس لن تنجح، هكا التوصيف نتاعه، وأصف معتها الأحداث نتاع ليلة الأمس بالليلة اللي لا تنسى بالنسبة لمتسكني مناطق سليان والقيروان، وكان أشار كذلك إلى صعوبة الوضع بسبب قوة النيران والرياح قبل ما تتمكن فرق الحماية المدنية والغابات والحرس الوطني بمشاركة المواطنين من السيطرة نوعا ما مع فجر اليوم على الحريق هذا، وإن شاء الله يتم إخماده بصفة نهائية حتى ما تتعودش معناتها تشعل النيران في المنطقة هذه. هذايا اللي كان أكد معناتها النائب عن ولاية القيروان. عديد المتساكنين كذلك حبيدة شفناهم شاركوا في معناتها عملية إخماد الحرائق هذه سواء من سليانة أو من القيروان من جهة الجبل معناتها منا ومنا، وشفنا كذلك استرق الحماية المدنية حتى بدعم من ولايات أخرى مجاورة كانت تدخلت للسيطرة على الحريق هذايا، وإن شاء الله معناتها يتم إخماده نهائيا في ظرف معناتها ساعات قليلة لأنه تقريبا تم السيطرة عليه بصفة كبيرة برشا. الحريق هذايا إن شاء الله معناتها تكون آخر هذه النيران
0: إن شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحة مكرم على كل التوضيحات، وإن شاء الله ربي يحمي بلادنا ويحمي تونس، وإن شاء الله باللطف على الناس الكل نعرفوا احنا الثروة الحيوانية الموجودة في الجبال هذه، الديار غاديك اللي المتساكنين اللي في المناطق هذيك اللي زادت ضرت ديارهم، إن شاء الله ربي يحمي الناس الكل. احنا مازلنا مكملين معاكم، أهلا وسهلا بكم، مازلنا مكملين في تونس اليوم.

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمع فينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم، مرحبا بالناس الكل معنا. نحكيوا على موجات الحر اللي شهدتها تونس الصيف هذا، صيف 2026. نتصور انا موجات حراره قياسيه، الموجات الحراره القياسيه هذه اللي اثرت على العباد الكل نتصور انا، ونتصور زيده بالنسبه للقطاع الفلاحي راهو مش باش يكون المواسم الفلاحيه القادمه في العاده. اكثر تفاصيل ناخذوها من عند سلاح الدين الريحي، عضو الاتحاد الجهوي للفلاحه بيسلينا وعضو مجلس مركزي. اهلا وسهلا بيك سي سلاح.
1: مرحبا بيك ومرحبا بإذاعة الشباب ومستمعي إذاعة الشباب.
0: سي سلاح، سخانة سنة لم صلي على النبي، الناس الكل الحقيقة أثر فيها صيف السنة، صيف 2026، الموجات الحر اللي تعديوا على البلاد أثرت على العباد وتأثر زيد على الموسم الفلاحي نتصور.
1: ما فيش شك، هو لاتر فيفون، هو النبات والحيوان والبشر منهم كلهم دي لاتر فيفون، يعني بتأثرات الطبيعة والمناخ كل كيف كيف. واحنا الحقيقة طبعا منذ سنوات بدأت التقلبات المناخية دي نعيشها سواء في الشتاء ولا في الصيف، وجاتنا موجة متاع حرارة ربما فاتت حتى الأرقام القياسية.
0: هو في العادة في الفلاحة سي سلاح الدين عندهم التقويم الفلاحي اللي كنا نخدموا به الفلاحة الكل قبل، مثلا الوقت الفلاني نزرعوا الحاجة الفلانية، الوقت الفلاني هكا الدنيا تهبط سخانتها شوية نزرعوا. نتصور تبدل حتى التقويم الفلاحي في حد ذاته؟
1: من المفروض يلزموا يتبدل،
0: من المفروض
1: نحن لازمنا نقدموا تو على الأقل 10-15 يوم على التواريخ اللي كنا ربما نزرعوا فيها باش نتجنبوا الحرارة نتاع هذه جويليا وأوت، وزيد ربما حتى النقص اللي نعيشوا فيه تو نتاع الماء راهو زاد معناها، وبطبيعته مش يحد حتى من المساحات المرويه. ولكن الفلاح زاد وحده كيفاش معناها يواجه الطبيعه وحده؟ ما ينجمش يواجه الطبيعه وحده، لانه احنا تو تشوفي راهو فما برشا خضروات وغلال اللي هي بيريساب اللي في ساعه ما تاثر فيها الحراره وتبدا الماء نقص، معنا وقع اتلاف كبير ياسر نتاع محاصيل نتاع الطاقة.
0: باهي خلينا نشوفوا احنا تقييمك انت للقطاع الفلاحي، الى اي مدى اثرت درجات الحراره السنة في الصيف هذا، درجات المرتفعه في الصيف هذا على القطاع الفلاحي؟ خلينا نشوفوا تقييمك الساعه للوضعيه الموجوده.
1: اثرت بدرجه كبيره، وشفتوا حتى فما نداءات خاصه في شيره القروان وفي شيره سيدي بوزيد وفي البلايص السخونه برشا برشا. اللي عندهم شويه ماء زرعوا معناها الدلاع وزرعوا الطماطم وزرعوا الفلفل، واللي عندهم العنب راهو العنب زاد تتأثر ولكن ما تلقاش برشا ماء. وهذه كل ما غلال وقدروات اللي يطلبوا كميات زايدة نتاع ماء، وخاصة اللابيل نتاع الماء يولي في 48 درجة وفي 50 درجة راهو يزيد لأنه على قد ما تعطي ماء الحاجيات نتاع الناس تولي أكثر.
0: معناها الزراعات الأكثر تأثر بالحرارة، تقول أنت العنب بسنة تأثر برشا
1: العنب تأثر بالحرارة، ما كشفتيه راهو كلفها لوكود شالور اللي نسموه نحن، معناها يأثر ياسر على النباتات هذيك اللي خاصة منها الشمس ومش مغطيها، واللي وقت الطيب تهجم مع بعضها ديجا حتى تأثر حتى على المردودية. والفلاح منين كان ينتظر في مثلا في طوناج معين وفي ميزان معين ما تخف وصرها يخمج تولي تمشي ماء، معناها برشا حوايج.
0: تو احنا بحول الله اكتوبر الزيتون يحضر، ثم شكون من اكتوبر يبدا الزيتون يحضر، شنو حوالو الزيتون السنة مع السخان؟
1: والله في مناطق عندنا نحن مثلا في شتاء الشمال نظرا اللي صارت ما يسمى نسموها نحن الفلاحه الحمراء، ضربت شويه حمراء في شيرات الشمال، بقى في الجنوب وفي الوسط ان شاء الله وفي الساحل ان شاء الله بالعكس يكون باهي. وفي اكتوبر مش الكل يبدا ما ثم الزيتون يسموه تكوبري. اي تكوبري، اما الزياتي مازال زياتي يحب له يقطع شويه ان شاء الله ربي ينوب المطر، لانه اذا كان ينوب ربي بالمطر في الايامات القادمه معناها الزيتون ينجم يتنقض، بالعكس يعني يرجع فيه الزيتون يتحمل شويه جفاف اكثر من الاخرين. اما الاخرين اللي ضاعوا ضاعوا برانسيب سي فيني، ما عادش معناها
0: معناه احنا تو الحراره هذه وموجه الحراره هذه زادت تاثر على اسعار المنتجات اللي قاعدين نشوفوا فيها في الاسواق. تقول
1: بطبيعه الحال هي راهي تاثر حتى على الحيوانات، انت تو الحيوان في السخانه هذه مش يمشي يسرح، يلزموا الفروا وبيدوا الحيوان. وك شفتي حتى فما كي دخلتيني حتى في ذكرنا شفتي باتيمات بتاع الدجاج برشا تاثروا وماتوا،
0: صحيح
1: صار نفوق بتاع دواجن لانه معناها ما كشفتي انت الدجاج باتيمات وربما الفلاحه اللي ربوا فيهم امكانياتهم محدوده ما عندهمش الظروف الراديسمه وكذا معناها تاثروا زاد هذاك. مو تشوف انت فلاح يربي لك ب 5000 ب 10000 ب 20000 كثير ويموتوا على البلاصه. معناها القطاع الفلاحي الحقيقه قطاع هش وماهوش لاقي معناها دعم.
0: سلاح الدين سلاح الدين تو ما نعرفش انا درجات الحراره هذه والمناخ هذا بالخبراء اللي يحضروا وياكدوا هذا يقول لك راهو هذا حتى خلال السنوات القادمه باش نشدوا نفس يعطيك الصحه
1: أكيد.
0: الفلاح التونسي اي مش لازم يتاقلم زاده مع الظروف هذه. ما نعرفش انا كيفاش انا لي فورماسيون لازمين ما نعرفش شنو اللي لازم أطمعين. كيفاش انا نجم نتاقلم مع الظروف نتاع المناخيه القادمه نتاع السنوات أطمعين. القادمه
1: أي. احنا فلاحتنا اغلبهم صغار فلاحين والوعي راهو تحبي ولا تكره معناها ناقص في برشا جهات وضايا دور باش ما نقولش الدولة على الأقل نقول دورة وزارة إشراف اللي هي وزارة الفلاحة اللي هي معناها تعاود ترشد الفلاح واللي تعاود تذكر بأهمية المواسم الجاية اللي باش نقبلوا عليها واللي يلزمنا نعاود ونعملوا معناها نستنبطوا حتى البحث العلمي يزمو يدخل
0: اي تحليل خطر الطقس توا سي سلاح قاعدين نشوفوا احنا في درجات حراره كبيره وساعه ساعه نسمعوا اللي في الشمال ثم تبرور يهبط في معنا
1: يعطيك الصحه نستنبطوا معناها بذور اللي تتحمل اكثر تو جفاف واللي مبكره شوي حتى في الانتاج معناها يلزمنا نستنبطوا بذور نزرعوها بكري شوي وتبكر شوي مش بالضروره باش نخلوها حتى لجويليا وقوت صابت يعني معناها هذا يقول ريتي دور معناها البحث العلمي دور وزارة الإشراف الإرشاد الفلاحي والفلاح بطبيعة الحال يلزم وقت يتوصل له المعلومة ما عليه كان معناها يطبق وما عليه كان
0: تقول أنت توا سي سلاح الدين ما عادش نجمو نستناو أكثر لازمنا نفكروا في نموذج زراعي بالكامل جديد يتماشى مع التغيير المناخي اللي قاعد يصير.
1: أنت في المداخلة نتاعك الأولى قلت لي كلمة مهمة قلت لي أنتم تقيموا بالمواسم احنا ولينا بكري مثلا السخانه مثلا في وقت من الاوقات في الخمسينات ولا في الستينات يمكن كانت ما تجيش كانش في اخر في قوت ولا حاجه تو ولينا من جوا تجينا طفره نتاع السخانه ساعات حتى في ابريل ماي تقعد وتجينا جمع 10 ايام التاقلم مع المناخات الجديده مع النقص في الماء مع كذا راهو الفلاح وحده حكايه فارغه لا ما يدخلش تدخلش الفلوس ويدخل البحث العلمي وتدخل الدولة بالثقل نتاعها لأنه صحيح الفلاحة راهي ركيزة اقتصادية معناها كيما الصناعة أنت عندك تلقيلها في حلول وما تلقيش القطاع الفلاحي مش تخليه أنا بقرالة في زرعلك المثل اللي عندنا معناها نخدم هكاك على حسن النية والفلاح مرة رابح وعشرة خاسر
0: ما عادش هذيك ما عادش
1: يجيب الخبز للفلاح ولا للدولة
0: صحيح وحتى للمستهلك المستهلك زيادة اللي يتشكى من غلاء الأسعار
1: هو ابرز مستفيد شكون من المجموعه الوطنيه ولا لا
0: صحيح
1: الفلاح هو يزرع له الروح وتما ويزرع المجموعه الوطنيه
0: صحيح
1: اذا ما نلتفوش معناها الحكايات هذيا ونعملوا حوايج ونحسنوا وبدلوا في التواريخ ونستمتوا برشا حوايج معناها اللي هي تتحمل مثلا نعطيك مثال دون لو طون لي بير بلون معناها الباباسا في تبار استمتوا النعجه النوار دو تبار يسموهم كحله لان هذيك مثلا الحمراء نحن عندنا حشيشه اسمها الحمراء كي تاكلها الناجه تمرض وساعه حتى معناها تغير ولدها يموت في كرشها لانه حشيشه خايبه الميتارتويه هذه الحمراء مضره ياسر من بين الاشياء عملوا سيليكسيون وقتها الباباسه كان الانوار دو تبار تتحمل مليحه الحشيشه الحمراء هذيك يعني شوفي في الاربعينات هم دخلوا لتونس معناها لي بير وعملوها في تبار اون 42 والحاج كفاك عملوا معناها كروازمون بين دو راس عملوا حاجه دونك نحن تحت العلم نتاعنا تو راهو يلزم نتائجه تظهر لنا بكاشف يلزم كيما الزيتون اللي نجيبوا فيه تو الكورونايكي اللي يجيبوا فيه اللي قالوا راهو يتحمل هو الجفاف اكثر حتى من الشتوي نتاعنا معناها يلزم بذور نتاع حبوب تتحمل اكثر يلزم بذور نتاع طماطم كما كنت تحكي بكري انت لان جمله مهمه في بلاصه باش نزرع في ابريل يلزمني نخمم ولي نزرع في اول مارس اسكو جو بو تروفي معناها ان بلونت ولا نلقى بذره معينه نتاع طماطم ولا نتاع فلفل اللي نجم خاطر ما تعرفي لي جولي وقتها زاد نخافوا كان فما في الصيف لي كود شالور في الشتاء عندك جليده يعني نوخروا نتيحوا في حاجه نقدموا نتيحوا في حاجه اخرى
0: لازم
1: نراو المناخ خليك نسخط راهو المناخ باستثناء لي زون كوتيير المناطق الساحليه اللي ما عندهاش جليد اللي هي تنجم معناها تزرع بكري شوي. نحن في الشيرات هذه نتاعنا الله غالب معناها اوني بريسك ليميتي بال
0: لازمها كيما قلت انت بحث علمي ودراسات واستراتيجيه
1: والماء راهو زاد بوكلاف حتى الحراره الماء ماشيين وكي تشوفي نحن حتى الماء الشربان ما تلقيناش مش ماء الري دونك معناها منظومه كامله لازم يتعمل عليها تاع عامين ثلاثه دراسات معمقه كبيره واكبر الخبراء نتاعنا معناها يسفنوا على على على على على سراولهم وعلى سوارهم ويستنبطونا باش الفتره الجايه والشباب اللي جاي تو نحن انا عدينا عمارنا سيد طبنا باش الشباب اللي جاي على الاقل نخلوا له ارضيه اخرى وعندنا تبارك الله راهو معاهد كبيره وكليات كبيره نتاع مهندسين نتاع فلاحه معناها وتخرج في اطارات وزارات مهمه وعندنا طاقات صحيحه وبالتالي ما فماش علاش معناها ما نحضرولهمش المعلومه هذه.
0: يعطيك الصحة سي صلاح الدين على كل التوضيحات. سي صلاح الدين الرياحي عضو الاتحاد الجهوي للفلاحة سلينا وعضو مجلس مركزي حكيت كلام مهم شكرا لك سي صلاح الدين.
1: مرحبا بك مجددا ومرحبا بإذاعة شباب تونس.
0: يعطيك الصحة على كل التفاصيل. مازال معكم احنا اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا، مرحبا بكم معنا. مازال مكملين معكم في تونس اليوم. خلينا نسلم على معز العويني. معز اهلا وسهلا بك.
1: تحيه ليك حميده، تحيه للناس تسمع فينا كل على موجات اذاعه شباب واللي تابع فينا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك.
0: معك انت كالعاده تونس واخبارها.
2: تونس واخبارها. تونس واخبارها.
1: 1 سبتمبر باش يذكرك حميده.
0: قريب العودة المدرسية. أنا سبتمبر يدخل نتفكر العودة المدرسية طول.
1: هي ونذكر زيادة أنه 1 سبتمبر نرجع نخدمه بدوبل سيونس.
0: صحيح.
1: اليوم تستأنف العمل بالتوقيت الشتوي اللي ينطلق اليوم بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. ينطلق العمل من اثنين للخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى منتصف النهار ونصف، ومن الساعة 1:30 إلى 5:30 نهار الجمعة، من 8 صباحا إلى 1 بعد الزوال، ومن الساعة 2:30 إلى الساعة 5:30. المندوب الجهوي للفلاحة بسليانة جمال فرشيشي أكد سرعة الرياح اللي كانت ساهمت البارح في توسع رقعة حريق جبل بولمان لتصل ألسنة الهب إلى منطقة بوسعدية بمنطقة برغو على الحدود مع ولاية قروان. وأكد الفرشيشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم إجلاء عدد من العائلات بمنطقة بوسعدية ونقلهم بواسطة الحافلات إلى مركز التربصات والاستياف دون تسجيل خسائر بشرية. وحدت الحماية المدنية قامت خلال 24 ساعة الماضية بإطفاء 111 حريق من مجموع 631 تدخل، وفق ما نشره المتحدث باسم الديوان الوطني للحماية المدنية على شبكة التواصل الاجتماعي. وتوزعت التدخلات إلى 343 عملية إسعاف في غير حوادث المرور، 3 تدخلات على الشواطئ و 161 عملية نجدة وإنقاذ على الطرقات، إلى جانب 13 تدخل في مجالات مختلفة. مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة سمير الخلفاوي أكد في تصريح للإذاعة الوطنية أن استهلاك المياه المعلبة خلال شهر جويلية تضاعف 4 مرات على المعدل العادي للاستهلاك.
3: خلال شهر جويلية كنا معناها في جوان وضعية مستقرة تماما، معناش إشكاليات، مؤشرات كلها إيجابية، استهلاك عادي، فما ديزاكسيون دو بروموسيون صارت أصل معناها لبعض معناها الوحدات التعليب، كيف معناها في دي غرون سيرفاس اللي ناشطين في مجال التوزيع معناها فوالا عاملين تخفيضات في النيلة. لكن معناها مع بداية في شهر جويلية وأنتم تعرفوا معناها كانت وضعية استثنائية بيتم معنى الكلمة، من ناحية معناها ارتفاع درجات الحرارة ترتب عليه تعطيل انتاج لبعض الوحدات، استنزاف بالنسبة للمخزون اللي عندنا من المياه المعلبة، وكذلك معناها حتى الانقطاعات على مستوى معناها شبكات المياه اللي هي معناها أثرت وساهمت في ارتفاع الاستهلاك حسب المعطيات، تجاوز تقريبا 4 مرات الاستهلاك العادي، وهذا اللي وصلنا الوضعية متاع عدم توازن بين الانتاج وبين الاستهلاك اليومي. كل الهياكل متاعنا معناها كانت مجندة للعمل على تحسين الوضعية العامة على مستوى التزويد. مش تعطي معناها بالنسبة للفترة اللي فاتت بالنسبة للجمعة والسبت والأحد والاثنين عملنا برنامج استثنائي في عملية التوزيع بالنسبة كميات كبرى، وقع معناها ضخها بمساحات التجارية الكبرى. مش تعطيك بار اكزامبل رقم معناها من المساحة التجارية الكبرى، المبيعات متاعه اللي صارت معناها في المياه المعلبة جمعة وسبت وحد تقريبا 1,200,000 قارورة في نفس الفترة من السنة الفارتة، 165,000 قارورة. نحب نطمن المستهلكين، نطمن المواطنين، راهو نسق الانتاج والحمد لله عادي. اللي ناشطين حاليا في حدود 30 وحدة تعبة، احنا طلبنا منهم انهم يرفعوا اكثر ما يمكن في النسق متاع الانتاج متاعهم، وطلبنا منهم انهم حتى في الويكاند معناها سبت ولا حد ما يرتاحش، يخدم في انفلا ويحاول يوفر اكثر ما يمكن، متجندين بحول الله الناس الكل الى في انفلا تحسين المشهد العام للتزويد واسترجاع النسق العادي للتزويد بالمياه المعلبة.
1: رئيس غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى الهدي بكور أفاد أيضا في تصريح لجوهر أفام في نفس الإطار أن المساحات الكبرى تكلفت بتنفيذ مبادرة التوزيع المكثف للمياه المعدنية بالتنسيق مع السلطات لمواجهة النقص، وقال أن المياه المعدنية شكلت بين 85% و90% من إجمالي مبيعات المساحات هذه خلال 4 أيام من انطلاق العملية نتاع التزويد.
4: المساحات التجارية الكبرى في الأربع أيام هذوما بعد كان ما 90% ولا 85% من مبيعات مياه معدنية، وهذا ما هوش الدور متاعنا احنا تكفلنا به المنطقه.
5: والله تنظيم كل محل تجاري نظم كما يظهر له اللي هو الافضل والمناسب، ما هوش سهل خاطر العمليه معناتها كما تقول خليناها بسرعه. احنا من المفروض نوزعوا 20% من الحاجيات القوميه الكل. نحب نقول اللي في الصيف راهو قله الماء طحنا 5% ظهر لي، واللي حطوها وناس كل اللي حضوها اللي ما فماش برشا ماء في المساحات الكبرى في شهرين جويلية وأوت. وهالمرة طلعنا ممكن بين 50-70%، واللي هي حاجة كبيرة ما تجمش تستوعب الكميات هذه طول الوقت.
1: دونك حميدة، الحديث المكثرية معناها متاع الشارع التونسي في الفترة هذه هو انقطاعات متاع الضوء مدى توافر المياه المعدنية، انقطاعات متاع المياه السونية. دونك مع ارتفاع درجة الحرارة ديما تطرح الإشكالية متعلقة بالماء. وقت اللي نحكيه على مدى

0: هذا سؤال اللي طرح ان شاء الله نعملوا انه تكون الاشكاليه تحلت على الاقل على مستوى التزويد ونرجع كما كنا قبل الحقيقه. خاصه وقت نحكيوا على اطفال ونحكيوا على كبار السن، نحكيوا على ناس مرضى مستحقه برشا انه المياه المعدنيه. وفي نفس الاطار الحقيقه حميده، علاش لا سوناد ما يقومش ولا ما تقومش بعمليه صيانه دوريه للقنوات اللي موجوده توا، والحقيقه اللي تنجم تكون حتى الاشكاليه نتاعها مربوطه ب معناها البنيه التحتيه اللي نعتمدوها باش الماء يوصل للسباله نتاعنا. علاش ما يصيرش
1: كيما كنا نشربوا قبل؟ كيما قبل الناس كانت تشرب من السباله، ما كانش عباد تشرب من الماء الباب زي هذه، العباد كانت تشرب من ماء سباله عادي بطريقه عاديه. فجاه نلقاو روحنا نستهلكوا في المياه المعلبه
0: وبدرجات كبيره، معناها تشوف حجم الاستهلاك واللهفه نتاع عدد من المواطنين تلقى في
1: رينا لي فيديو رينا
0: معناها والتصرفات. الحقيقه انا اللي ريتها في بعض الفيديوهات وقت اللي ترى ناس طالع فوق كمين نتاع الماء ومعناها وتحاول انها تاخذ عدد من ستيك، ونشوفوا التصرفات هذه الحقيقه سلوكيات ماهيش ماهيش ماهيش باهيه بالكل، وتبع صوره خايبه على على تونس. اما زاد وقت اللي نحكيو على مدى درجه الوعي اللي لازم تكون موجوده باش نتفاداو الاشكاليات من نوع هذايا. صحيح مرينا بعديد الازمات منها مدى توافر مدى التسميد في فتره من الفترات، وشفنا الاشكاليات متعلقه بالمدى هذه. اليوم عندنا اشكاليه صحيح نتاع ماء، صحيح اشكاليه نجم تكون ظرفيه، اما التعويل لازم يكون على الاقل في تجاوز فكره معناها الانانيه.
1: واللهفه الزايده اكثر من لازم، انه كنشوفوا فيهم احنا ليش شاغيو في فضاء تجاري كبير في شاغيو هز الماء هذاك الكل، وقت اللي انت حرمت غيرك من انه يهز معاك حتى دبوزه ماء.
0: دونك ان شاء الله تتبدل عقليه التونسي ان شاء الله.
1: هو اي حاجه التونسي يسمع بها تفقدت تتولي اعز منها ما فماش معناها، ولازم يعمل استوكاج كبير في الدار باش هكاك يحس روحه اللي هو مطمئن. والتصرف هذا هو اللي يزيد يخلق ازمه كبيره، وقت اللي كان جاي كل واحد ياخذ قد ما هو يستحق نصور ان الناس الكل تاخو وحتى نعديو احنا هالازمه هذه بسلاسه لين تنفرج الامور.
0: هو مرتبط الحقيقه بدرجه الحراره، راهو كي تتراجع شويه درجه الحراره
1: يرجع النسق عادي
0: يرجع بدرجه عاديه على الاقل. كما قال سمير خلفاوي بكري شويه في التصريح اللي سمعناه مدير الابحاث الاقتصاديه بوزاره التجاره، تضاعف 4 مرات نسبه الاستهلاك نتاع المياه المعدنيه مع المعدل العادي، راهو يطرح برشا اشكاليات، يطرح اشكاليات مرتبطه بالتزود في الفضاءات التجاريه هذه. وميم تو كي نحكيو زاد على التونسي اللي ولات اشكاليته مرتبطه هو في حد ذاته، معناها يخمم بعض التوانسه يخمم كان في روحه
1: روحي روحي
0: وقت اللي راهو انه ثم ناس بالحق معناها مرضى ومطالبه انه تستهلك المياه المعدنيه، علاش راهو في عباد وقتها اللي هي تستهلك في 30 ستيك نتاع ماء، علاش تعبي في شريو ب 30 ستيك؟ راهي اشكاليه كبيره. دونك علينا انه تتبدل العقليه وكا.
1: اش تعمل بها 30 ستيك؟ هو ممكن ياخذ ناس تخدم، راهي ثم ناس تخدم ممكن الله اعلم. اما على كل حال ازمه.
0: بلا حميده نقطه واحده اخرى نطرحوها وقت اللي نحكيو على معناها المحلات التجاريه، ثم اللي يقول انه 30 ستيك يتم توزيعها للمقاهي والمطاعم والحماصه اللي وصلت سعر دبوس الماء الى حدود 2200 و2500، راهو اشكاليه كبيره زادت تطرح ولازم مراقبه للناس هذوما الحقيقه.
1: يعطيك صح، شكرا ليك معز على كل التوضيحات. احنا مازلنا مكملين معاكم، نرجعوا لكم بعد موجز نص نهار ونص، ومازلنا مكملين مع الاخبار والفقرات.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم. أكد المندوب الجهوي للتربية تونس 2 كمال بالزاوية في تصريح لنجاة حسنة أن نسبة التسجيل في منصة الحياة المدرسية بلغت حوالي 60%، مضيفا أنه تم وضع خلية صلب المندوبية لحلحلة المسائل التقنية.
6: مستجد السنة الوزارة التربية أرست منصة جديدة في علاقة بالتسجيل vscolaire.education.ca. في بدايتها كان ثم صعوبات في التسجيل، ولكن شيئا فشيئا تعرفوا أني سب هني طلعت في حدود 60% تنقصنا التسجيل. عندنا دونك خلية لهنا في المندوبية لحلحلة المسائل التقنية، مسائل بسيطة خاصة في علاقة بالإدماج بتاع الخاصة تحل إن شاء الله من هنا ل 5 سبتمبر. من خلال اللجنة الجهوية أرسينا لجان محلية موزعين على مختلف في المعتمديات 9 معتمديات لتونس 2 باش يعملوا متابعات حينية بطبيعة لمختلف استعدادات المؤسسة التربوية في مختلف مراحلها ابتدائي اعدادي ثانوي لإنجاح بطبيعة العودة المدرسية. كما تعرفوا هذا استحقاق بالنسبة للمجتمع. عندنا مشاريع تتزامن مع العودة المدرسية، مشاريع صيانة شاملة بالنسبة للمؤسسة التربوية، مشروع ضخم عندنا في معهد خزنة دار بقيمة 3 مليارات.
5: تحتفل اليوم الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS بتظاهرة يوم العلم، احتفالية تقام بهدف تكريم نخبة من أبناء الجمعية المتفوقين في مختلف المراحل الدراسية ومشاركتهم فرحة تميزهم ودعمهم معنويا لمواصلة مسيرتهم الأكاديمية والمهنية بكل ثقة ومثابرة. بداية من اليوم الشروع في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي القادم المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل وفق الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. من أخبار العالم، استشهد 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وأصيب العشرات بعضهم في حالة حرجة جراء هجوم مكثف شنته طائرات مسيرة إسرائيلية اليوم على منطقة الكتيبة وأنصار غربي مدينة غزة في عملية ترافقت مع أنباء عن محاولة إسرائيلية لتنفيذ مهمة أمنية خاصة داخل المدينة. قالت السلطات الأوكرانية إن غارات جوية روسية أسفرت عن مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة كثيرين في كييف والمناطق المحيطة بها في وقت مبكر من صباح اليوم، وذلك في 6 يوم على التوالي من الهجمات على العاصمة الأوكرانية. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
7: عدل موجتك تسمع صوتك.
8: نخيط باش نعاون روحي، اما الاوراق والاجراءات ما نفهمش فيهم.
9: انا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، اما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
8: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتوره ما نلقى منقوب.
10: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
8: في عمرنا هذا وانا نفكر في CNSS.
11: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش. وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا. مازلنا مكملين معاكم في تونس اليوم. بكري يسال فيا معز قال لي حميده 1 سبتمبر باش يفكرك، انا نقول له راه نسمع سبتمبر معناها القرايه جات.
1: عندك الحق اليوم صغيراتك على السلامه الساعه، مرحبا بكم مرحبا بكل المستمعين. صغيراتك وتخمم في صغيراتك برونتري سكولير ومسؤوليه والتزامات ونعرف
0: اللي يسمع ولومات الكل اللي عندهم صغار يقراو يسمعوا سبتمبر سي يتكبسوا.
1: هما يحكي لك على حال حصتين وعمرهم ما خدمهم الحصتين. صحيح. ديما عنده حصه واحده معز ومن احنا مو برنامج تنشيط وفيه ابداع ما عندناش وقت معناها نخدموا
0: في كل الاوقات. بدر العرفاوي كالعاده تكون ديما في الميدان. اليوم حابين نسالوا معنا برشا كلام حتى العباد اللي قاعده هكا، خاطر الايامات هذه العباد كل شنو اولى اولوياتها، تشري الادوات المدرسيه، اللبسه لرجوع القرايه، هذاك هو قاعدين يدوروا. ثم كلام يتقال اللي ثم نقص في الكتب المدرسيه،
1: بعض العناوين انا مشيت حكيت مع صاحبه مكتبه قالت لي ثم صحيح ثم النقص اما قاعدين يرترابيو معناها كل ما تجي للمركز البيداغوجي يقولوا لها معناها تو يجي العنوان هذاك الجمعة هذيا كذا توفير
0: ميزيون. احنا حبينا ناخذوا المعلومة من عند عملاها أصحاب المكتبات هما اللي نجموا يعطيونا عندهم نقص وإلا لا.
1: مشيت لصاحبة مكتبة في المنطقة هذه في الأخريات حكيت حكيت معها معناها وعطتني برشا تفاصيل.
0: خلينا نسمعوا وناخذوا الخبر من المصدر نتاعو.
2: فما كتبات ناقصين، أما احنا قاعدين كل يوم أونكور نمشيو للوحدة نتاع السنتر بيداغوجيك نمشيو نجيبو في الكتب، كل مره نلقاو عنوان نجيبو، يعني هذيك هو معناتها مش بما انهم هما الكتب ما تبدلوش دونك ما باش تلقى ريبتور دو ستوك. بما انه توا الناس كلها تقول لك الضو الضو قصان الضو درشنية معناتها اونكور فما برشا عناوين كنا ناقصين، اما توا معناتها ما عادش برشا، فهمت؟ ديجا جبنا برشا عناوين ما همش ناقصين، مازال توا الفرونسي نتاع تروازيام اني بركا قاعد ناقص فهمتني، و بريمير اني التكنولوجي هكا هو. انا نسكن في سكر ديما نتعدى لريان قبل ما نجي وبعد نهبطوا لهنا طول فهمتني، معناتها نلقى عناوين اثنين ثلاثه عناوين نهزهم ونمشي، الاخر يقول لك ارجع في البريود نتاعك فهمت، يجهز ما خاطر عندنا نهارات ناخذوا فيها باش ناخذوا كل فرد وقت فهمتني، واليوم نرجعوا هكاك فهمت، نرجع في النهار هذاك العنوان اللي نلقاوه نقيدوه نجيبوه أنكور. لا لحد الآن الحمد لله مازال يمكن تروازيام أني قلت لكم مازال بريمير أني أنكور عنا باينة ما نعرفش يظلي بالخميس احنا باين دونك كي نمشيو الخميس بنا باكشي نلقاوه نولي نكملوا العناوين هذوكم ونرتاحوا الناس الكل، أما كانوا أكثر من 16 عنوان ما فماش توا ليه موجودين الحق جبناه.
0: هذه المعلومة من مصدرها معناها صحيح كان ثم نقص في الكتب المدرسية بعض العناوين كما قالت هي، ما في الوقت الحالي قاعدة الأمور تتصلح والعناوين ديجا قالت قاعد نقص كان بعض العناوين في السنة الثالثة.
1: ميراني تكنولوجيا
0: فوالا سينو الأمور لاباس
1: إن شاء الله وليداتنا يرجعوا في أحسن الظروف ويكون معناها العناوين الكل موجودة ومتوفرة في المكتبات ويرجعوا يقراوا من نهار الأولى
0: ويستحفظوا على ادواتهم ويستحفظوا على ادواتهم اللي واحد جابها لهم باك تشوف العناوين الناقصه وبعد تجي الكتاب تحفظ على الكتاب صحيح. سورتو كصغار عرفتك السنه الاولى يبدا يقرا نهار الاولاني يجيك بلاش كتاب وينو كتابك والله نسيتو.
1: كان نحكي على الصغيرات وانت مخك صغيرات ربي ينجحهم
0: ان شاء الله، ربي ينجحهم وان شاء الله عوده مدرسيه ميمونه للناس الكل وان شاء الله يا ربي عام يكلل بالنجاح وما خيرش من الاسمع اجواء العوده المدرسيه من قبل نحن نفرحوا به سبتمبر. ما كنتش
1: من الاول اليوم بعد بشوي بشوي
0: تمشي في الريتم يحب لك
1: نعرف الروداج باش نرجع من الصيف وتعرف
0: وجو الصيف
1: وكذا وكذا ترجع ديريكت انا الحق ناخذ وقتي راه
0: ناخذ وقت في كل شيء
1: في كل شيء
0: في كل شيء ناخذ وقت
1: نكفر
0: عنه واسوون. يعطيك الصحة بدران، شكرا لك على كل التفاصيل واحنا مازلنا مكملين معاكم. اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا. مازال مكملين معاكم، حكينا بكري مع زميلنا بدر العرفاوي على الكتب المدرسيه، وحكينا على الاشكاليه نتاع توفر العناوين من عدمها، ووضحت لنا صاحبه المكتبه اللي الحمد لله العناوين متوفره وبحول الله تكون عوده مدرسيه ناجحه للجميع. نحكيوا زاده على بلاغ الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال اس او اس اللي تستعد لتامين عوده مدرسيه ان شاء الله يا ربي ناجحه لاكثر من 10,000 طفل وشاب. مدام هيلا دريدي، اهلا وسهلا بيك، مكلف بالاعلام، مرحبا بيك معنا مدام هيلا.
1: يعيشك مدام حميده، شكرا على الدعوه، شكرا على المتابعه، يعطيكم الصحه ان شاء الله في ميزان حسناتكم ديما. انا نقول الدعم اللي تعملوا فيه وتقدموا فيه لصغيراتنا
0: واجبنا. مرحبا بيك مدام، اهلا وسهلا بيك. خلينا نزيدوا ناخذوا فكره على الـ ان شاء الله تحذيرات واستعدادات الجمعيه التونسيه للعوده المدرسيه ان شاء الله.
1: بيه احنا سنة كيما كل عام وكيما اي عائلة تونسية على صغيراتنا يرجعوا يقرأوا ان شاء الله، نحبهم يرجعوا في احسن الظروف، تتوفر لهم كل الامكانيات. سنة نحكيه على 10,807 تلميذ وشاب في كل المستويات تقريبا الدراسية، من مدرسة ما قبل مرحلة ما قبل المدرسة سمحني الى الجامعة
0: والتكوين المهني
1: والتكوين المهني. اليوم صغيراتنا في كل المستويات قاعدين نحضروا معاهم، قاعدين كما انت تعرف انه صغيراتنا نحبوا انه هما يعيشوا فرحة العودة المدرسية كما اي صغير تونسي، من حقه انه هو يمشي يختار يشري، يحب هذه يدلل على امه اللي تهزه تمشي تقضيه وياه، يدلل زيد على الشعب التونسي اللي عمره ما خليهم في الحملات اللي كيما اللي عاملينها توا. اثنين ان شاء الله الميزانية اللي مرصودة للعودة المدرسية تقدر تقريبا ب 6 مليون دينار، مبلغ كيف نقولوه يبدأ كبير شوية صحيح، لكن استنسنا لحقيقة الجوانسة يكونوا الدعم متاعهم كبير. www.swissview.in هو طريقة الدعم تقريبا الوحيدة للحملة هذه، وإلا نجموا اللي يحب يزورنا وإلا يكلمنا على نمر التليفون وإلا يزورنا في مكاتبنا والقرى. اثنين حضروا تقريبا للعودة المدرسية، وزاد حاجة أخرى مهمة اللي هي المرافقة المدرسية سنين نحكي عليها. مهم جدا أنه صغير يرجع في ظروف باهية للقراية، لكن أهم أنه يكمل بقية العام يقرأ في ظروف طيبة مرتاح، تتوفر له النقل المدرسي، يتوفر له المتابعة المدرسية، يتوفر دروس الدعم، تتوفر الأنشطة اللي اليوم ولت من الضروريات للصغيرات. هذا الكل احنا نخدم عليه، سواء توا الحملة بالتبرعات على موقع الجمعية وإلا الدعم على طول السنة بالكفالة عن طريق مبلغ شهري زاد على موقع الجمعية.
0: شكرا لك. إلى جانب هذا ثم تحضيرات ليوم العلم إن شاء الله اللي هو اليوم بإذن الله.
1: اليوم يوم العلم، احنا ديما نربطه تقريبا منذ سنوات يوم العلم والاحتفال بيوم العلم بالعودة المدرسية. علاش؟ هو الحقيقة احنا نعتبروه اليوم الأسعد في أيام السنة بالنسبة لنا، على خاطر هو النهار أول حاجة اللي تتلم فيه صغيراتنا، ثاني حاجة اللي احنا نكرموا فيه صغيراتنا انتي في الدار في العائلة لو عندك شكون لحظة جوع في مختلف تقريبا المستويات، عندك الهدية ونهديه ونهديه وصحيته برافو عليك، وهوكا
0: تشجيع
1: كورديناتور باش نعطيه لك، وعندك بك البسكليت اللي تحب عليها باش نشريها لك، هذوما هما علاش نتلموا في يوم العلم. الرمزية الأخرى لليوم هذايا وللاحتفال اللي نحتفلوه هو انه اليوم كل تونسي يدعم الجمعيه ويدعم صغيراتها اليوم ينجم يرى الاثر نتاع الدعم هذاك. ما فماش اثر وما فماش دليل على انه الاستثمار في الانسان وفي الطفل هو استثمار صحيح اكثر من النجاح. اليوم احنا نحتفلوا بنسبه نجاح تعدينا بها من السنه الدراسيه اللي فاتت السنة الدراسية ذي توصل 87%، 70% في البكالوريا، تقريبا نحكيه اليوم على مكرمين 224 صغير جابوا معادلات فوق 18، يعني هذوما في كافة المستويات يتكرموا ياخذوا الحاجات اللي هما يحبوها. ومن جهة أخرى زادة نتلموا مع الداعمين متاعنا مع شركائنا سواء من مؤسسات وطنية وإلا من شركات خاصة اللي دعموك على طول العام، المؤسسات الإعلامية اللي توفر لك الدعم الإعلامي اللي بلاش بيه ما نجموش نقدمه وما نجموش نوصله صوتنا، يتلموا فيه زادة الشخصيات المعروفة المؤثرين، الناس اللي على طول العام بالحق تدعمك حتى بكلمة طيبة في كومنتارك. اليوم نجتمع معاهم في يوم العلم، نحن يحضروا معانا في يوم العلم يشوفوا، بش يكون عنا لايف على منصات التواصل الاجتماعي أسويز فيلاج دونفان تونيزي، بش يكون فما لايف نجموا تتفرجوا فيه زادة معانا، بش تعيشوا معانا الفرحة. احنا خلينا السنة شعار كتبناه من القلب، هو فرحتهم فرح القلب. بالحق احنا اليوم فرحانين من قلوبنا لصغارنا، ونحبوا التوانسة يفرحوا معانا. بيان سور هذا نحضروا له على طول العام، اما زادة نخدموا عن طريقه هو لبقية العام، نحتفلوا اليوم بيوم العلم بالمتميزين، ونحضروا معهم ان شاء الله لسنة دراسية تكون متميزة في جديد ان شاء الله.
0: شكرا لك، يعطيك صحة مدام هيلة على كل التفاصيل، وان شاء الله موافقين يا ربي، يعطيكم صحة على كل اللي قاعدين تقوموا به. ومعاك انت نكون وصلنا لنهاية حصتنا لليوم. نشكركم الناس كل اللي سمعتونا واللي كنتوا معانا. فريق تونس اليوم لليوم، حميدة زغدودي، فيصل شاب، وبدران عرفاوي، معز العويني، كان معكم وليد الريفي في الكوتي تكنيك. نسلم عليكم انا الناس الكل، ونقول لكم يعطيكم الصحه وين ما كنتم، على كيفك وصل الزواوي تلقاوها ماضي ساعتين. انا نقول لكم في لمن الناس الكل، باي باي.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
2: إذاعة الشباب،
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
2: عدل موجتك.
3: تسمع صوتك،
2: تسمع صوتك.
4: RG Music Playlist.

0: من إذاعة الشباب نحييكم في ثاني نشرة الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: اليوم انطلاق السنة الجامعية في عدد من المؤسسات التعليم العالية، أكثر من 75% نسبة التسجيل في منصة الحياة المدرسية، وانطلاق عملية تين وقل وإدماج التلاميذ بين المؤسسات العمومية والخاصة، تضاعف حجم الاستهلاك للمياه المعلبة 4 مرات خلال شهر جويلية الفارت، وبرنامج خصوصي لتحسين نسق التزود. انطلقت اليوم السنة الجامعية بالنسبة للمعاهد التحضيرية ومدارس التكوين الهندسي والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير وكلية الطب والصيدلة والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، فيما تنطلق السنة الجامعية في بقية مؤسسات التعليم العالي يوم السبت 12 سبتمبر الجارية. هذا وأفاد ديوان الخدمة الجامعية للشمال كافة الطلبة المعنيين بالعودة الجامعية اليوم، والذين تقدموا بمطالب تستجيب لشروط الحصول على السكن الجامعية، أنه تم إعلان مهم بالموافقة ضمن رسالية قصيرة، ويمكن الالتحاق بالمبيتات الجامعية المعينين بها. فاقت نسبة التلاميذ المسجلين بمنصة الحياة المدرسية 75% في مختلف الجهات. مدير عام الإعلامية والإدارة الإلكترونية بوزارة التربية اسكندر غنية أفاد في تصريح للأخبار أن أكثر من 1,400,000 تلميذ تم تسجيلهم بمنصة الحياة المدرسية إلى غاية 20 أوت المنقدية، كما تم تسجيل ما يفوق 1,700,000 تلميذ بقسمي التحضيري والسنة الأولى الابتدائية. اسكندر غنية أشار إلى أن منصة التسجيل ستبقى مفتوحة بشكل متواصل.
1: شد العدد بتاع المسجلين ابتداء من تاريخ 20 أول فوق 1,400,000 تلميذ مسجلين بالمنصة هذية، ولكن معلومة أخرى هو أنه انطلاقا من السنوات الأولى والسنوات التحضيرية اللي بدينا من 27 أفريل عندنا أكثر من 1,700,000 تلميذ مسجل بالمنصة، ما عادش عندنا إشكاليات تقنية. صلنا اليوم إلى نسبة أكثر من 75% من عملية التسجيل تمت بكل المؤسسات التربوية. إذا كان نقارنوا بالنسبة للولايات، كل الولايات راهي ما فماش معناها تفاوت في النسب، كلهم بنفس النسق. بالنسبة لعملية التسجيل راهي ما تقفش حتى التوا، ما عندناش اون دات بيتوار تقف فيها عملية التسجيل. فعملية التسجيل هي عملية مفتوحة، الولي يقوم بتسجيل الأبناء نتاعو. بالأحسن أنه عملية التسجيل تتم في الظروف الطبيعية قبل العودة المدرسية.
0: هذا وانطلقت عبر منصة الحياة المدرسية أيضا عملية نقل التلاميذ بين المؤسسات العمومية، وكذلك عملية الإدماج من الخاص إلى العمومية. اسكندر غنية:
1: بل توا شنو أكثر الحاجات اللي هي تطلب أكثر ويسألوها الأولياء؟ هو عملية النقل. نعرفوا أنه عملية النقل بالنسبة للمؤسسات من العمومي إلى العمومي، أو من الخاص إلى العمومي، أو من الخاص إلى الخاص، أو زاد كذلك من العمومي إلى الخاص. العمليات هذه تطور لنا 4 أيام من العمومي إلى العمومي، وتوا تنطلق قاعدة من الخاص إلى العمومي اللي نسميوها إحنا عملية إدماج. هذه الطلبات كلها تتم عن طريق المنظومة، وطبعا خلينا الإمكانية في مستوى المؤسسة التربوية وعلى مستوى المندوبيات باش يتابعوا العملية النقل باش يقوموا بها في الإجراءات متاحة العادية. كلها تمر عن طريق المنظومة الجديدة بالنسبة للحياة المدرسية.
0: العودة المدرسية محطة سنوية هامة تتكاثف فيها جهود الدولة مع مكونات المجتمع المدني لضمان حق كل طفل في التعليم وتخفيف العبء المادي عن العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. مبادرة من حق نقرأ من حق نتعلم في نسختها 13 تسعى من خلالها الجمعية التونسية أولادنا للتعهد بحوالي 513 طفلا من عدة ولايات. رئيس الجمعية رضوان الفارسي:
2: المبادرة متاع من حقي نقرأ من حقي نتعلم من الجمعية التونسية أولادنا تعمل كل عام أنه تغطي أكثر عدد ممكن متاع عباد مستحقين للمساعدة. الاستحقاق نجم يكون في وضعية متاع الأطفال اللي هما فيها شاشة اجتماعية، أنت مو العائلة يا إما فيها يتم يا إما واحد من أداء عنده إعاقة، يا إما عدد كبير متاع أطفال والعائلة معه ما عندهاش عمل قاد. عنا 3 أخصائيات اجتماعيات منتدبين يخدموا على دراسة الملفات من شهر جوان حتى نهار 20 أوت تمتد العملية متاع قبول الملفات دراستها، والحمد لله معناها سنة مش يكون تدخل متاعنا في حدود 513 طفل بتعهدوا بهم حسب الملفات اللي ورد علينا. الأطفال اللي احنا سنة متعهدين بهم هم أكثر عدد موجود على ولاية المنستير القيروان وبعض الحالات في المهدية في ولاية القسرين. أكثر عدد متاع الأطفال متوفرين عنا هم أيتين، دونك احنا نتكفلوا بالطفل هذاك وعلى مدارس تانا معناها ممكن المساعدة متاعنا كان في العودة المدرسية.
0: تحتفي اليوم الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواسة بتظاهرة يوم العلم، احتفالية تقام بهدف تكريم نخبة من أبناء الجمعية المتفوقين في مختلف المراحل الدراسية ومشاركتهم فرحة تمييزهم ودعمهم معنويا لمواصلة مسيرتهم الأكاديمية والمهنية بكل ثقة ومثابرة. عن الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواسة هالة دريدي.
3: يوم 1 سبتمبر نحتفلوا بيوم العلم في الجمعية، نحتفلوا بصغيراتنا اللي تميزوا ونجحوا في كافة المستويات الدراسية. الجمعية اليوم تنتقل من السنة الدراسية 25-26 إلى 26-27 بنسبة نجاح وطنية تتجاوز 87%، بنسبة نجاح في البكالوريا تتجاوز 70%. الأرقام هذه تخلينا اليوم نحتفلوا بصغيراتنا، نكرموهم، نعطيهم الجوائز كما أي عائلة تونسية. في الاحتفال هذية باش يكونوا موجودين صغيراتنا، باش يكونوا موجودين شركائنا داعمينا. الاحتفال هذا نحبوا ديما نقولوا به انه هذا اثر شنو تعطيه لصغيرات قراءة في الاسواس، اكثر دليل على انه كل مليم يتم التبرع به لقراءة في الاسواس ماشي في بلاسته هو نسب النجاح الكبيرة اللي اليوم نحتفلوا بها ونستعدوا بها ونمروا بها للعودة المدرسية لسنة جديدة ان شاء الله.
0: بداية من اليوم الشروع في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي 26/2027 المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل وفق الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. وأفادت الشركة بأن الاشتراكات تسلم فورا وتدخل حيز الصلاحية بداية من تاريخ تسلمها، مشيرة إلى أنها تخضع لتسعيرة تفاضلية مع المحافظة على الأسعار نفسها المعتمدة خلال السنة الدراسية الفارطة. كما تتيح الشركة للمشتركين إمكانية دفع معلوم الاشتراك دفعة واحدة أو على أقساط. أكد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة والتنمية الصادرات سمير الخلفاوي تضاعف حجم الاستهلاك للمياه المعلبة بأربع مرات خلال شهر جويلية الفارطة، مشيرا إلى وجود برنامج خصوصي لتحسين نسق التزود. الخلفاوي شدد على أن أزمة تزود المياه المعلبة ظرفية وسيتم تجاوزها مع تحسن العوامل المناخية والعودة إلى الاستقرار على مستوى التزويد في الأيام القليلة القادمة.
4: شهر جويلية ارتفاع الاستهلاك تتجاوز تقريبا أربع مرات الاستهلاك العادي، الجمعة والسبت والأحد والاثنين عملنا برنامج استثنائي كميات كبرى وقاع ضخها بمساحات التجارية الكبرى. نطمن المواطنين راهو نسق الانتاج والحمد لله عادي، اللي ناشطين حاليا في حدود 30 وحدة تعليم متجندين بحول الله الناس الكل. تحسين المشهد العام للتزويد، التزويد على مستوى المساحات التجارية الكبرى ما زلنا مواصلين فيه كيف المسالك التقليدية والعادية في التوزيع، كميات يوميا تم التنسيق في شأنها وتوزيعها تحت إشراف مختلف المصالح الرقابية. رأي أزمة ظرفية بحول الله مش تجاوزها مع تحسن العوامل المناخية، الناس كل واعين بالوضع هذا نخدموا عليه وإن شاء الله مش يوقع تحسن كبير واستقرار على مستوى التزويد في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله.
0: وكشف مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي عن تسجيل 750 مخالفة في قطاع المياه المعدنية، منها 357 مخالفة متعلقة بتجاوزات سعرية واحتكارية وحجز أكثر من 700 ألف لتر خلال شهر أوت المنقضي.
4: قمنا بحملات مراقبة كبيرة كامل أنحاء الجمهورية، 750 مخالفة في قطاع المياه المعلبة شهر أوت، منها 357 مخالفة اقتصادية متعلقة كلها بمجاوزات سعرية واحتكارية. حجزنا كمية كبيرة من المياه المعلبة، جاوزنا 700 ألف لتر. عنا الرقم الأخضر 80-191، نتلقوا في مكالمات كبيرة برشا، كل وضعية صارت لو فيها تدخل أمني في الوقت المناسب. ثم بعض الممارسات من تعلق معناها بتوزيع من طرف التجار في مسالك غير قانونية، كان تم تدخل أمني سريع وتنسيق خاصة مع مصالح المراقبة الاقتصادية وقمنا معناها بإجراءات في الجانب هذا.
0: نقطة نهاية النشرة، وليكم تذكير بأهم ما جاء فيها في عناوينها. اليوم انطلاق السنة الجامعية في عدد من مؤسسات التعليم العالية، أكثر من 75% نسبة التسجيل في منصات الحياة المدرسية، وانطلاق عملية نقل وإدماج التلاميذ بين المؤسسات العمومية والخاصة. تضاعف حجم الاستهلاك للمياه المعلبة 4 مرات خلال شهر جويلية الفارط هو برنامج خصوصي لتحسين نسق التزويد. نشكركم على حسن الإصغاء. أجمل تحية سلوى المجري. دمتم بخير.
5: في النهار ولا في الليل، شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: مزيكا
1: sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس. العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
2: تجمع وتضم.
1: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
2: محبتها جمعتنا.
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
2: وبسحرها شدتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا
2: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
2: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
3: وبرامج لكل الناس
1: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
2: في كلمة،
1: إذاعتنا هي عائلتنا
2: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعة شباب من تونس.
4: توب سبور.
5: مساء الخير مستمعينا الكرام وفي الرياض على موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بالجميع في ثاني مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم، واللي باش نحكيو فيها على الألعاب المتوسطية وارتفاع رصيد تونس من الميداليات. لكن قبلها هات نبداو بالأخبار على المستوى المحلية. محليا أو إفريقيا بطبيعة الحال، والفرق التونسية تعود لأجواء المسابقات الإفريقية. النادي الإفريقي في رابطة الأبطال يلعب نهاية هذا الأسبوع. النادي الإفريقي بعد انتصاره الثاني في البطولة يعود هذا المساء للتحضير لمباراة جوليبا المالي نهار السبت 7 متاع العشية في ملعب رادس. هيئة النادي الإفريقي بعد ما كانت حصلت على 25,000 تذكرة بالنسبة لجماهير الإفريقي لحضور هذه المباراة، كانت طالبت بالترفيع في هذا الرقم إلى 35,000 تذكرة. المهم جمهور الإفريقي باش يكون حاضر في ملعب رادس يوم السبت القادم. دائما في نفس هذه المسابقة الترجي الرياضي معفى من الدور الأول، وعلى ذكر الترجي ريجي كامب البارح في الصفحة الرسمية لفريق الترجي كان قام بحوار رجع فيه على مباراة العمران، على النقاط السلبية، على نقاط الضعف خاصة على المستوى الدفاعي. وتصريحه بعد مباراة العمران واللي قال فيه وأنه مش يحكي على الجمهور وإنما يحكي على بعض المحللين اللي يحكيوا على وضعية الترجي الرياضي التونسي. في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، النادي الرياضي الصفاقسي يتحول هذا المساء. في الحقيقة رحلة باش تكون رحلة صعبة نسبيا على فريق الترجي الرياضي التونسي، رحلة طويلة نسبيا. تونس، المغرب، نيجيريا بطبيعة الحال العاصمة النيجيرية، ثم باش تحول إلى ملعب المباراة اللي يبعد تقريبا 90 كيلومتر على العاصمة النيجيرية. مباراة النادي الرياضي الصفاقسي ستكون يوم السبت 5 سبتمبر بداية من 4 متاع العشية. دائما في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ترجي جرجيس يلعب نهار الجمعة 4 سبتمبر ضد الفريق السنغالي دون بيرس السنغالي مرة 3:30 في ملعب الطيب نهيري بإسفاقس. هيئة ترجي جرجيس وفرت 1000 تذكرة لجماهير الفريق، وفي بذرة طيبة جدا أكيد باش تحضر مجموعة من الدعوات لتوزيعها على فرق جماهير فرق إسفاقس كما النادي الصفاقسي الروي الملعب الصفاقسي باش يجي ويشجعوا فريق ترجي جرجيس ممثل كرة القدم التونسية. وبرافو لفريق ترجي جرجيس. في الرابطة الثانية لكرة القدم، الموعد سيكون نهار الخميس 3 سبتمبر مع سحب رزنامة الرابطة الثانية لكرة القدم. عملية سحب الرزنامة بشكون في أحد نزل العاصمة، وتغيير لمكان إجراء سحب الرزنامة بما أنه قعدت الاجتماعات بالجامعة فيها أشغال، وبالتالي تم تغيير مكانها، واللي بشتكون نهار الخميس نص نهار. هذا بالنسبة للرابطة الثانية لكرة القدم. على الإطارات الفنية التونسية، نصر الدين نابي المدرب التونسي غادر رسميا فريق الرجاء البيضاوي المغربي بعد قبول الاستقالة من هيئة فريق الرجاء. إلى الألعاب المتوسطية. البارح الموعد كان مع اليوم رقم 11، اليوم 12 يوم في الألعاب في تورنتو الإيطالية. إلى حد البارح 2 ميداليات ذهبية، 5 فضية، 10 برونزية، آخرها كانت لآية العوادي في النطر في رفع الأثقال. رفع الأثقال اللي تألقت اليوم أصباح من خلال الرفاع كارم بن هنية. كارم بن هنية تحصل على 2 ميداليات، ميدالية برونزية في الخطف وذلك في وزن 75 كيلوغرام، والميزان نتاعو يعني 151 كيلوغرام هذا اللي تم رفعه، وفي النطر تحصل على الميدالية الفضية. برافو لكارم بن هنية. إن شاء الله بعد شوية قبل نهاية الحصة نحاول نسمعوا كارم بن هنية شنو اللي قال بعد هذا التتويج. لكن قبلها باش نحكيه على التجديف، نحكيه على محمد الكريمي وخديجة الكريمي اللي تألقوا وصل تسجيل كارم. يلا نسمعوا كارم بن هنية شنو قال لمبعوثي الإذاعة التونسية شهير وزياد الخياري بعد تتويجه بالميدالية البرونزية والميدالية الفضية.
0: واحدة فضة واحدة برونز بعد عودة، يعني نعرف كنت فترة صعيبة شوية يعني اعتزال وعودة رجعنا، إن شاء الله جاي خير و
6: شامبيون. السؤال كارم، يعني صحيحة فزع الاعتزال، ظروف صعيبة، تحضيرات ما كانتش في التوب، ترى مع أبطال العالم كنت الألعاب تعرف أولمبياد متوسط بشارة، فرحان بهم من ثلاثة؟
0: والله فرحان الحقيقة، فرحان لأنه الرجعة ما كانتش صعيبة حتى مونتالمون، والله الحقيقة ونعرفوا كارم ما عندوش لبيجي من الوزارة، لا عنده بورس من الكوميتي الأولمبيك، ما عندي حتى شيء يعني حاضر بليش فيدراسيون بتاعنا زادة مشكورين اللي وفروا لي فم قبل يعني في الكوميتي هذه استاج في بلغاريا وكملنا حضرنا في المستير. بالنسبة لي ديما نأمن بلا توفر الظروف تلقى النتيجة. وريت بلا كارم مازال موجود في المستوى العالمي، وريت بلا لي كونكورون تاعي نجموا ترجعوا له من كل عاملين يعني زي بوديوم مونديال قلبه بقلبه معهم كي بالكيلو بالكيلو عارك ظهر لي يعني شو الناس كل شافها هذا غال ذكي هي يعني تمنيتها تكون ذبت كما قلت يعني تحسرت عليها برجة الحقيقة مي فضة وبرونز الحمد لله.
5: برافو الكرم بن هنية. قلت في رياضة التجديف محمد الكريمي خديجة الكريمي زوز ميدالية في الزوجي في الوزن الخفيف، وهي أول ميدالية برونزية تتحصل عليها رياضة التجديف في هذه الألعاب المتوسطية. نمشي نقول برنامج اليوم العشية قائمة الميداليات أو على رقم الميداليات ممكن يرتفع، علاش لا اليوم العشية خاصة مع دخول ألعاب القوى في سباق 1500 متر الدور النهائي. نلقاو عبد السلام العيوني انطلاقا من 6:15، 7 غدرجين مروة بوزياني وريحاب الظاهري يشاركوا في نهائي 3000 متر حواجز، والسبعة أودرجين محمد أمين الجناوي وأحمد الجزيري في نهائي 5000 متر. علاش لا نلقاو أكثر من ميدالية في أم الألعاب رياضة ألعاب القوى. نختم بكرة اليد بالنسبة للألعاب المتوسطية اليوم 7 متاع العشية الدور النهائي بالنسبة لكرة اليد سيدات. الدور النهائي باش يجمع تونس وإيطاليا. المنتخب التونسي لحد الآن مستوى جيد جدا، وإن شاء الله على شليه يتوج بالذهبية في هذه الألعاب. نبقاو مع الكرة الطائرة لكن هذه المرة في على المستوى الإفريقي. على المستوى الإفريقي تونس مصر مباراة الربع النهائي انطلاقا من 4 متاع العشية من أجل المرور للدور النصف النهائي في كأس أمم إفريقيا في الكرة الطائرة سيدات. المنتخب الوطني التونسي عنده أسبقية معنوية على المنتخب المصري، زوج منافسين يعرفوا بعضهم مليح، 4 انتصار لتونس 3 انتصارات لمصر، ونتمناو حظ أوفر للمنتخب الوطني التونسي في مباراة اليوم من أجل المربع الذهبي. على المستوى العالمي زوز أخبار يهموا اللاعبين التونسيين اللي ينشطوا خارج تونس. لؤي بن فرحات انتقل من فريق كالسرو إلى فرايبورغ الألماني إلى غاية سنة 2028، وتألق لافت للاعب لاعب الوسط سامي شوشان مع فريق ديجون الفرنسي من الدرجة الثانية، بعد أن كان سجل زوز أهداف في مباراة فريقه أمام فريق سانتيتيان الفرنسية. نقطة النهاية، شكرا على المتابعة، شيء طيب الجميع وإلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

0: على كيفك.
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك. عد موجتك تسمع صوتك.
0: على كيفك.
2: على كيفك. على كيفك. الموسيقى والغناء.
0: على كيفك.
1: إدبارة الصحة والهناء.
0: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة.
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
2: اتبعنا بكل وفاء.
0: على كيفك.
3: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم. موعد جديد في على كيفك من توا، حاضرين معكم مساعتين وثلاثة دقائق، مواصلين معكم اللقاء حتى للأربعة كالعادة. ونسوكم في القيلولة، ما بين القيلولة ما بين العشوية توا، سورتو مع الرجوع للعمل بنظام الحصتين دوبل سيونس. ان شاء الله ربي يعطيكم القوة من عنده، خاصة مع درجات الحرارة اللي تم بعد شوية نحكيوا عليهم، اكيد نعطيكم تفاصيل حالة الطقس. سينو زادا كيف نعملوا بكم دورة ودوليشة ومحويسة في بون بلان، اكيد نمشيوا البلايس اللي في تونس مزيانة برشا، نحكيوا سواء على البلايس هذي على تاريخها، على المعالم الأثرية اللي فيها، وزادا كيف كيف حتى على الميك نتاعها لبنينة. كل مرة نمشيو للبلاصة طن بعد شوية نقترح عليكم بلاصة تكتشفوها معنا في بون بلان اوت اوف ذا بوكس، زيد كيف كيف ومختلف بطبيعة الفقرات والمواضيع والمتابعات اللي تكون معنا في على كيفك. تحية لكم الناس الكل، مرحبا بكم. الباج بتاعنا على ذمتكم غادي جون تونيزي باج اوفيسيال، اكيب كاملة حاضرة معاكم لليوم، وليد ويسال يقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم. نبداو مع الموسيقى، هكا كانكم في الثنية ولا تحبوا تبردوا شوية القايلة قعدوا معنا ما تبدلوش الموجة.

0: كان هذا عمرو دياب لولا البنات من الاغاني اللي لقات نجاح كبير برشا من البومه جديد خلطنا حتى الماضي ساعتين و 18 دقيقه تصفيت. نبداو مع اول لي روبريك نتاعنا فقره بون بلان.
1: بون بلان بون بلان
0: بون بلان لليوم باش يهزنا لبلاصه معروفه خاصه بالماء، واحنا نحكيو على الماء ومشكله الماء في تونس. دونك نحكيو على زغوان، المدينه اللي الماء فيها عنده حكايه عمرها الاف السنين. شنو نعرفوا على زغوان؟ شنو نجمو نعرفوا؟ ما تبش عبيد تقول لك النسري كعك الورقه. لا، الحقيقه انه زغوان تنجم تكون رحله كامله في التاريخ والطبيعه والمذاقات، وكل حكايه فيها تقريبا تبدا من حاجة واحدة هي الماء. كي تقرب لزغوان والحاجة تشدك هي الجبل، جبل زغوان والجمال اللي فيه، ومن بعد تبدأ تكتشف العيون والمنابع والوديان والبساتين، وهنا تفهم علاش المنطقة هذه كانت عندها أهمية كبيرة برشا منذ العصور القديمة. نحكيه على زغوان، وأقوى دليل على قيمة الماء في زغوان هو معبد المياه اللي هو مش مجرد أثر روماني. تخيلوا معنا احنا في القرن الثاني ميلادي، الإمبراطورية الرومانية في أوج قوتها، وقرطاج مدينة كبيرة ومزدهرة، أما المدن الكبيرة عندها مشكلة أساسية اللي هي مشكلة الماء. الرومان ما قالوش نستناو الشتاء حتى ولا نستناو المطر اللي نتصب، قالوا نمشيو احنا للماء وين موجود، وعيون جبل زغوان كانت من أهم المصادر اللي اختاروها. في صفح جبل زغوان لقاو وإلا بداو يخموا كيفاش ينجموا يجيبوا الماء للمدن متاعهم، فقاموا ببناء معبد ضخم حول منبع المياه، واليوم يتعرف بمعبد المياه. المكان ما كانش مجرد

ويدين انحدارات، ومع ذلك صموا مسار يخلي الماء يتحرك بالجاذبية من غير المضخات والوسائل الحديثة اللي نعرفوها اليوم. عليها تخيلوا انتوما صعوبة الوضعية انذاك باش يوصلوا المياه من زغوين حتى القرطاج، وهنا تولي الحكاية أكبر من مجرد معبد قديم. معبد المياه يورينا كيفاش الماء كان ثروة استراتيجية، وكيفاش حضارة كاملة كانت مستعدة تستثمر في الهندسة والعمارة باش تضمن وصوله إلى مدينة بعيدة. واللافت زادة أنه المكان جمع ما بين الوظيفة والهندسة والرمزية الدينية. الماء حاجة ضرورية للحياة، لكن عند الرومان كان عنده زادة بعد مقدس، وقتها تحول المنبع إلى معلم معماري كبير. دونك هوني نفهموا قيمة المياه، وخاصة مش معناها للشرب فقط في الحضارات القديمة، لكن حتى عندها بعد ديني. واليوم الناس اللي مشيت لزغوين تعرف قديش المعبد هذية مزيان برشا، اللي مازال بطبيعة موجود وتنجموا تمشيوا وتتفرجوا فيه. من ما نمشيوا للطبيعة، لأنه زغوين ماهيش ما فقط. زغوين ما تقفش عند المعبد هذية، نلقاو الجبل والعيون والمنابع اللي يعطيوا الجهة طبيعة مختلفة، وخاصة في المناطق الجبلية كما الزريبة العليا. الزريبة العليا اللي هي قرية أندلسية قديمة مبنية في منطقة جبلية فيها الأزقة الضيقة، تخليك تحس روحك رجعت مئات السنين إلى الوراء وتحس براحة نفسية كبيرة. قريب منها زادة نلقاو حمام الزريبة المعروف بالمياه متاعو السخونة، وينتنجم تجمع ما بين خرجة في الطبيعة وتجربة الاسترخاء والاستشفاء بالمياه المعدنية السخونة. زادة نجمو نكتشفوا مناطق كيما جرادو برمشيرقة الفحص اللي عندها بدورها رصيد طبيعي وأثري مهم. أما إذا نحبوا ولا إذا مشيتوا وجينا خاصة في موسم النسري، الحكاية تتبدل. زغوين معروفة بالنسري، والمدينة في الموسم تاع النسري تولي عندها رايحة مميزة. الورد ماهوش مجرد نباتات في الجهة هذه، هو جزء من الذاكرة والعادات المحلية، ومنه يتحضر من النسري بطريقة تقليدية. وبعد ما نشموا النسري لازمكم زادة تذوقوا الكعك متاع زغوين، كعك الورقة أشهر حلوة، وخلينا نقولوا أشهر المرطبات اللي مرتبطة بالمدينة. كعك الورقة زغوين، ولا نقولوا كعك الورقة بالنسري، اللي نلقاوه الحقيقة يحمل في تركيبته أثر من التراث الأندلسي اللي ترك بصمته في زغوين. نلقاو زادة العسل والمنتوجات الفلاحية المحلية، المطبخ الريفي اللي يعتمد على الكسكسي، على المشوي، خبز الطابونة، طبيق الحبوب. يعني الخرجة في زغوين مش ان بون بلون بركة، غادي من ان بون بلون. خرجة تبدأ من ماعين، تاريخ معبد المياه، هندسة الحناية الرومانية، تبيعة في الجبل، ونسري في موسم الورد، وكعك ورقة في الاخر تخدموها بيه وتروحوا. الحقيقة مدينة صغيرة كيما زغوين خليت قبل قرابة 2000 سنة انها تكون جزء من مشروع مائي يوصل الماء الى قرطاج عبر اكثر من 100 كيلومتر. ولهنا نفهموا حاجات احنا ساعات ننساوها، انه الماء ماهوش مجرد مورد، الماء هو اللي يبني المدن ويصنع الحضارات، وكل الحضارات تقريبا كانت موجودة، والحضارات الكبيرة كانت موجودة حول الماء. وزغوين لليوم ما زالت واقفة لعين الماء، تشهد على حضارة عرفت قيمة الماء قبل ما يصبح الماء الحقيقة أزمة في عالمنا الحديث الكل، معناها في العالم الكل. فوالا هذه دوليشتنا ومحوستنا والبون بلون بتاعنا، هاو كيجمع ما بين المحويس التفرهيد والماء زادة كيف كيف، علاش ليه واحد يمشي الغادي منه يعمل دورة ويكتشف المناطق الحلوة اللي في زغوين، معبد المي، وزادة كيف كيف يعبي شوية ماء في ثنيت ويروح بيه، ومعه زادة كعك الورقة. بون بلون هذه فقرتنا لليوم، بطبيعة تلقاها كل يوم في على كيفك. ماني ساعتين 24 دقيقة موصلين معاكم اللقاء حتى للأربع، نرجع لكم بعد موجز أنباء. ماني ساعتين

0: كيفك.
1: على كيفك.
0: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك.
0: تابعنا واسمع صوتك. عبد المجدك تسمع صوتك.
1: على كيفك.
0: على كيفك. على كيفك. الموسيقى والغناء.
1: على كيفك.
2: إدارة الصحة والهناء.
1: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
0: من غير شقة.
2: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
0: اتبعنا بكل وفاء.
1: على كيفك.

0: مثل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. انطلاق السنة الجامعية بالنسبة للمعاهد التحضيرية ومدارس التكوين الهندسي والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير وكلية الطب والصيدلة والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بداية من اليوم، فيما تنطلق السنة الجامعية في بقية مؤسسات التعليم العالي يوم السبت 12 من سبتمبر الجاري. هذا وافد ديوان الخدمات الجامعية للشمال كافة الطلبة المعنيين بالعودة الجامعية اليوم والذين تقدموا بمطالب تستجيب لشروط الحصول على السكن الجامعي. أفاد أنه تم إعلامهم بالموافقة ضمن أرسالية قصيرة ويمكن الالتحاق بالمبيتات الجامعية المعنيين بها. تحتفي اليوم الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS بتظاهرة يوم العلم، احتفالية تقام بهدف تكريم نخبة من أبناء الجمعية المتفوقين في مختلف المراحل الدراسية ومشاركتهم فرحة تميزهم ودعمهم معنويا ولمواصلة مسيرتهم الأكاديمية والمهنية بكل ثقة ومثابرة. بداية اليوم الشروع في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي الحالي المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل وفق الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. وأفادت الشركة بأن الاشتراكات تسلم فورا وتدخل حيز الصلاحية بداية من تاريخ تسلمها، مشيرة إلى أنها تخضع لتسعيرة تفاضلية مع المحافظة على الأسعار نفسها المعتمدة خلال السنة الدراسية الفارطة. كما تتيح الشركة للمشتركين إمكانية دفع معلوم الاشتراك دفعة واحدة أو على أقساط. من أخبار العالم، استشهاد 4 فلسطينيين اليوم، 3 أطفال وامرأة وإصابة العشرات بعضهم في حالة حرجة جراء هجوم مكثف شنته طائرات مسيرة إسرائيلية اليوم على منطقة الكتيبة وأنصار غربية مدينة غزة في عملية ترافقت مع أنباء عن محاولة إسرائيلية لتنفيذ مهمة أمنية خاصة داخل المدينة. وأفاد مصدر في مستشفى الشفاء الطبي أن الشهداء 4 سقطوا بنيران مسيرات إسرائيلية في منطقة الكتيبة وأصيب 8 آخرون وسط استمرار استهداف المنطقة التي تضم خياما للنازحين ومراكز إيواء وتصنف منطقة إنسانية مكتظة بعشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب،
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
1: عدل موجتك،
3: تسمع صوتك،
1: تسمع صوتك.
3: على كيفك،
1: على كيفك،
3: ما تخليش لحظة تفوتك،
1: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: على كيفك،
1: على كيفك، على كيفك، الموسيقى والغناء
3: على كيفك،
4: تدبارة الصحة والهناء
3: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
1: من غير شقة
4: وعلى كيفك، اتبعنا بكل وفاء،
1: اتبعنا بكل وفاء
3: على كيفك.

رجعني لكم من جديد، تحية لكم من يسلكوا هذا كان الشاب مامي خلتنا حتى الماضي ساعتين وخمسة واربعين دقيقة، مواصلين معكم اللي قافية على كيفك حتى للأربعة، وقيت هكا توا قايلة الدنيا سخونة، طقس سخونة أكيد، دونك شنو نجمو نعملوا فيها؟ لازمنا نمشي ونشوفوا حالة الطقس كيفاش باش تكون. تسويتي فقط ميتيو ميتيو. بالنسبة للميتيو الليلة في الليل ولا خاصة اليوم هكاي، كيفاش باش يكون، كيفاش باش تكون حالة الطقس، حالة الطقس اللي خلينا نقولوا انها بطبيعة مازالت متواصلة الحرارة، باش نلقاو طقس عامة مغيم جزئيا وتدريجيا كثيف السحب خاصة بعد الظهر بالمناطق الغربية، فما ظهور لخلايا رعدية ومصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة، بعد باش تمشي للجهات الشرقية للبلاد مع تساقط محلي للبرد، الرياح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي ببقية الجهات ضعيفة فمعتدلة، وتتقوى بطبيعة أثناء ظهور السحب الرعدية وتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة، البحر يكون قليل الاضطراب فمحليا متموج بالسواحل الشرقية، الحرارة القصوى بين 32 و37 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وتكون ما بين 38 و41 درجة ببقية الجهات، وتنجم توصل حتى 45 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. هذه بالنسبة لحالة الطقس. بالنسبة لبقية الأيام نلقاو أنه الطقس مازال سخون، صحيح مش نفس درجات الحرارة اللي كانت موجودة في الأيام الفارتة، لكن الإحساس بالحرارة، شعور بالحرارة يكون أعلى. علاش؟ على خاطر فما رطوبة عالية، الحقيقة الرطوبة توصل حتى 49 و50% رطوبة، هذيك علاش نحسوا انه الحراره اعلى من اللازم. مثلا يعني انت تدخل تشوف تلقى طقس في الحراره يقول لك 34 35، لكن المحسوس كاينها 37 ولا 38 درجه، هذايا بطبيعه بسبب الرطوبه، هذاك علاش تقعد درجه الحراره مرتفعه. الحاجه الباهيه انه الدرجات هذايا باش تنخفض بشويه بشويه، والاحساس القوي هذا بالحراره باش يبدا ينخفض تدريجيا، مش معناتها من الجمعة هذية ولا من الأيامات الجاية، لكن باش يكون بداية من أول الأسبوع القادم وآخر الأسبوع القادم تبدأ درجات الحرارة تنقص بشوية بشوية، لأنه كما قلنا الإحساس بالرطوبة، الرطوبة خاصة هي اللي تعطيها الإحساس القوي أنه سخانة مرتفعة. نحكيه على درجات حرارة غدوة 38 وباش تكون أكثر شوية، نحسوها أكثر شوية كما قلنا بسبب الرطوبة. بقية الأسبوع تقريبا بين 46 35 34 درجة، نهار الأحد والاثنين نحسوا زادة أسخن شوية الطقس على خاطر نعود نذكره بسبب الرطوبة، وابتداء كما قلنا إن شاء الله من أول الأسبوع القادم الوسط متاع الأسبوع القادم تبدأ تنخفض درجة الحرارة وتوصل حتى 31 درجة، دونك نتحمل شوية مازال شوية الحرارة، صحيح ماهيش فك المعدلات اللي عشناها الأسابيع الفارتة والأيام الفارتة، الحمد لله يا ربي فما انخفاض ملموس، لكن كما قلنا يبقى الإحساس عالي بالحرارة بسبب الرطوبة العالية. فوالا دونك هذا بالنسبة لحالة الطقس، هذاك علاش نعاودوا نقولوا ونذكروا ردوا بالنا نشربوا الماء، نحاولوا نتجنبوا درجة الحرارة تكون مرتفعة، ما نخرجوش كان إذا كان عندنا حاجة لازمة، سينو بقيها واحد ينجم يتحرك أخير شوية وبسهولة أكثر من الأيامات الفارتة، وإن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقتنا كما نقولوا. فوالا هذه حالة الطقس بالنسبة لليوم وبقية الأيام القادمة. سينو احنا مكملين معاكم في على كيفك، مكملين مع الموسيقى فاضل الشيكر محمد شيكر، كيفك عفريت.

رجعناكم من جديد. هذه موزيكتنا سورتو للناس اللي في الثنية. نقول لكم سيسروا يحكم واحدة واحدة هكا مع الموزيكا، نحاولوا انه نعطيكم شوية هكا طاقة إيجابية خاصة. سينا على كيفكم، كملين معكم حتى للأربعة، وخلينا نمشي ونحكي وكل عادة بما انه نحكيه على أزمة المياه وخاصة المياه المعلبة. وزارة التجارة ومسؤول وزارة التجارة يقول انه الأزمة نحو الانفراج وخطة لإعادة التوازن. هذايا اللي حاب يطمن به مدير المصدر الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، وقال انه أزمة المياه المعلبة حاليا تتجه تدريجيا نحو الانفراج، وقال انه فما خطة استثنائية لضخ كميات كبيرة في الأسواق مع النظر في كيفية تعزيز المخزون الاستراتيجي للسنة المقبلة. وقال أنه الوزارة قاعدة تنسق مع السلطات الجهوية والديوان الوطني للمياه المعدنية والغرفة النقابية للمعلبين، كانت بدأت من نهار الجمعة، وبتنفيذ برنامج نوعي من خلال تزويد ولايات تونس الكبرى تقريبا أكثر من 9 ملايين قارورة من السعات العائلية، يعني بمعدل 2.3 مليون لتر يوميا، 156 شاحنة محملة يوميا وزعت على المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، بالإضافة إلى حصص موجهة لتجار تجار الجملة والجهات. الحقيقة خلينا نقوله أنه نعرف أنه فما ارتفاع في استعمال المياه المعلبة نظرا لارتفاع درجات الحرارة سخانة اللي معناتها كانت فوق المعدلات بكثير، نحكيه على قبة حرارية على سخانة تخلي الناس الكل تشرب تستهلك الماء بطريقة كبيرة برشا، ارتفاع قياسي في الاستهلاك. المساحات التجارية إحداها فما شكون وحدها بركة وزعت أكثر من 1.16 مليون قارورة خلال 3 أيام فقط، مقارنة ب 160 ألف قارورة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. زادا خلينا نقوله أنه كان فما تدخل تواصل على حتى الأسبوع القادم باش يتواصل باش حتى يكون فما تحقيق عدالة في توزيع المياه وتوسيع شبكة التجار للوصول إلى كافة المناطق. يعني أسباب الأزمة حسب طبيعة ما تقال، وقال أنه معناتها الاضطراب المسجل في عدة عوامل خارجية وهي منها عوامل مناخية، الارتفاع كما قلنا في درجات الحرارة، الشيء اللي خلى الطلب يزيد أكثر 10 أضعاف مقارنة بالفترات العادية، الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي اللي أثرت بشكل كبير برشا على نسق الانتاج، وأيضا حتى مشاكل هيكلية داخل بعض المصانع. فما ولايات حافظت على النسق العادي للتزويد، هذية الكل بطبيعة حسب ما يتقال وحسب مش ما يتقال معناها بطريقة عشوائية، لكن ليه من وزارة التجارة. يبقى شنو المشكلة هنا اليوم؟ المشكلة اللي لاحظوها الناس الكل في بداية الأزمة، كنت تمشي للعطار للحماس نجم تلقى دبوزة تلقى تاخذ زوز دبابس نجم تلقى، اليوم الكونسنتراسيون كلها هبطت على المساحات الكبرى، يعني توجه الكل مشي للمساحات الكبرى، مش الناس الكل دخلت للمساحات الكبرى، هذا أولا. ثانيا للأسف يعني بعض المساحات مثلا تخلي الناس تاخذ قد ما تحب، يعني فما عبيد تتعبي لك شاريو ب10 ستيك ماء ولا أكثر، واللي يجي بعد ما يلقاش حتى دبوزة، فوالا معناتها هذايا هو اللي قاعد صاير للأسف. دونك هذاك علاش صف طويل عريض، معناها الصفرة ويوصل حتى خارج المساحة في حد ذاتها وخارج المغازة، يبدأ معناها صف نقولوا احنا لآخر الشارع، فبالتالي في هالسخانة هذه في الحرارة هذه والماء يجي الناس تخلط تهز كما قلنا برشا للأسف. معناها هوني زاد حتى المواطن لازم نعرفوا راهو شوف من جمش واحد يلوم على التصرفات هذية نوعا ما، على خاطر كل إنسان خاصة كي نحكيه على الماء على حاجات كما هكية ضرورية للحياة، فكل إنسان يولي خايف وخايف، فما الخوف من أنه الماء ما عادش يرجع ما عادش موجود، فيقول لك يا أخويا خليني نعمل ستوك، لكن زاد راهو هذية الحلول الفردية وحدها ما تمنعنيش، راهو ما تنجمش تمنعنا، معناها لازم تكون الحلول مشتركة الناس الكل، نحاولوا قد ما نقدروا نفهم أنه ناس فما ناس عندها عائلات وعندها معناها صغيرات والكل، لكن نحاولوا انه على الاقل الناس الكل تاخذ الماء. فما بعض المغازات اللي الحقيقه منظمين يقول لك لي كل واحد عنده الحق مثلا في زوز ستيك وكيك، الناس الكل تاخذ ويقعد موجود الماء، هذه هي المشكله. معناتها اليوم ان شاء الله وزاره التجاره وكل المسؤولين انهم يفهموا اللي اليوم يلزم المياه كما قالوا يوصل تقريبا للناس الكل، معناها نلقى عند العطار عند الحماس فهكيك يخف الضغط الكبير اللي موجود على المساحات الكبرى وتنجم الناس الكل
على الأقل تاخذ الماء ونعاوده. زاد نقوله راه وهي مسؤولية مشتركة. نحاولوا الإنسان اللي يخذاه وعنده الماء، خاطر فما ناس راهو ما عندها الماء في ديارها الحقيقة، معناتها احنا كمواطنين نحكي ونعرف فما ناس عندها الماء في ديارها ورغم هذية تمشي وتشد الصف وتدز كان لزم وتعارك ويجيب معاها شكون باش يزيد حتى هو ياخذ. معناتها فما بعض التصرفات الأنانية اللي تخلي اليوم تخلق زاد تزيد تكبر الأزمة الحق. فماذا بينا إن شاء الله تتحل الأزمة هذه على قريب وناس الكل تكون عندها الماء. ومهم جدا زادة كما كنتوا تسمعوا إنه في وزارة التجارة زادة يكون فما تخطيط واستباق، خاطر راهو الصيف سنة شفنا الحرارة وشفنا شنو اللي صار، راهو هذا باش يتعاود. معناه هذا علماء يقولوا فيه التغير المناخي هذاك هو فما حتى مفر، لكن الدول والمؤسسات نتاعها هي اللي يلزمها تلقى الحلول ويكون فما تخطيط استباقي للأزمات اللي تنجم تصير. لأنه كي نحكيوا على قصة ذا ونحكيوا على نقص في الماء، هو الماء ما انت في العالم الكل فما أزمة متاع مياه ذي نعرفوه، فبالتالي هنا يلزم تخطيط ويلزم استباق للأزمات حتى ما تعودش تتكرر المرات القادمة. وإن شاء الله من هوني الأيامات القادمة يتحل المشكل هذية، تنقص الحرارة وينقص الاستهلاك وكيك الناس الكل تولي تلقى الماء مرة أخرى. نقولوا مثالش نحاولوا نوسعوا بين الناس الكل ونحاولوا معناتها نقصوا شوية من أنانية متاعنا، نخليوا الماء باش الناس الكل تنجم تشرب. كيما أنت عندك عائلة وتخاف عليها وتخاف على صغارك وتحب تهز الماء، كيما راهو غيرك كيف كيف عنده عائلة وعنده العبد الكبير وعنده الصغير اللي ماهوش لقي حتى دبوزة ماء. وكيما قلنا إن شاء الله تتحل الأزمة على قريب. فلا هذايا فيما يخص مسألة المياه وأزمة المياه اللي تقول وزارة التجارة إنها نحو الانفراج. سينا احنا مواصلين معاكم في على كيفك من بعد شوية، استنيونا في خبير out of the box نحكيو على تنين صغير كيفاش علاش فيلم. تنسى تعرف عنتون، نرحبوا محمد عنتون، نسلموا على وليد الريفي محمد عنتون اللي باش يكمل معنا الرحلة في الكوتي التكنيك. تم بعد نعرفوا كيفاش وعلاش صحيح الحكاية وإلا فيلم وإلا خيال، هذا الكل في out of the box من بعد شوية. مكملين مع الموسيقى، مرحبا بكم في على كيفك على موجات إذاعة الشباب.

رجعنا لكم من جديد، تحية لكم من الناس الكل. هذي على كيفك، كنا نسمع في بيسان اسماعيل مثل الاميرات، خلطنا حتى الماضي 3:18 وقيت نفهموا شنية حكاية التنين. تدسويت في Out of the Box. Out of the Box. في Out of the Box باش نمشيو لتايلاندا وباش نحكي لكم على اكتشاف تنين صغير في تايلاندا. مليه عنتر ما تتفجعش، هو في الحقيقة بطبيعة نصحوا حاجة صغيرة، ماهوش تنين لكنه بالمعنى الحرفي اللي نعرفه احنا، اما هو نوع جديد من السحالي اللي عنده تبدأ هكا قرون صغيرة، اللي مش صغير، تنين صغير بالنسبة للكبير، التنين الكبير هو تنين صغير. دونك التنين هذية كانوا اكتشفوه الباحثين في منتزه ماي وونغ الوطني في غرب تايلاندا في غابات جبلية. الحقيقة الغابات هذية حلوة برشا ومزيانة لأنها دائمة الخضرة وعلى ارتفاع يفوق 1300 متر. يعملوا مسح للمنطقة ويبحثوا ديما على أنواع أخرى من السحالي الجبلية، لكن بدل أنهم يلقاو النوع اللي كانوا متوقعينه لقاو نوع آخر، سحلية من نوع آخر ما كانتش معروفة عند العلماء من قبل. وبعد الدراسة والمقارنة مع الأنواع القريبة تم تحليل الدي ان اي متاحة وتأكدوا أنها فعلا نوع مستقل، مش مجرد اختلاف في اللون أو في الحجم في داخل نوع معروف. تحليل الجيني بين الاختلاف عن أقرب أقاربها، دونك هذه نوع متاع سحالي جديدة وتسمى سيراكس.

تضع عدد كبير نسبيا من البيض رغم حجمها الصغير. قديش الحجم متاحة؟ وهنا المفاجأة، صغيرة برش. الإناث توصل تقريبا إلى 10 سنتيمتر، هذه ما تبدش تثبت النين معنا توصل إلى 10 سنتيمتر، والذكور أقل من الإناث 7 سنتيمتر، يعني صغيرة قد الطرف السحلية. خاطر احنا كيقولوا ده سحلية اي لا عنتو الخليمة تعيش كيقولوا سحلية ديما في مخنا يكون حجم متاحها كبير، لكن وقت اللي نقولوا 7 سنتيمتر تقريبا يعني مش التنين اللي في المسلسل بتبيع هاوس اوف ذا دراجون، لكن سحلية نجم تقريبا تتحط حتى في كف اليد. الإناث نجم تضع بين 6 و 16 بيضة في المرة الواحدة، وهو عدد اعتبره الباحثون انه مرتفع نسبيا مقارنة بحجم الجسم متاحها. شنو اللي يميز شكلها؟ هي من مجموعة تسمى التنانين الجبلية ذات القرون، واللي هي في الحقيقة سحالي من فصيلة أجاميديا، وعندها زوائد وقشور شوكية على الرقبة والظهر، والمثير فيها أنها تمتلك أصغر حراشف موجودة على الرقبة والظهر مقارنة بالأنواع الأخرى المعروفة من نفس جنسها. وزادة ما عندهاش بقع سوداء حول العينين اللي موجودة عند بعض السحالي الأخرى. المعلومة الأهم أنها معناتها تبدو محدودة جدا في الجغرافيا، إلى حد الآن تم العثور عليها في نطاق مرتفع ومحدد في غابات مايوانغ والسلاسل الجبلية الوعرة، تقسم مجموعاتها تجمعات صغيرة ومعزولة، وهذا يخليها عرضة للخطر إذا ضرت الغابة إلى تغيرت الظروف المناخية، لأنها ما تنجمش بسهولة تنزل للمناطق المنخفضة والأكثر دفء. والباحثين يتمنوا أنه يصبح الحيوان هذا رمز لحماية الغابة والمنطقة، خاصة وأنه المنتزه يحتوي أيضا على أنواع مهدة ونادرة كما النمر الهندي الصيني والسلاحف الأسيوية. دونك نتخيلوا أن العلماء الحقيقة يمشيوا لغابة في تايلاندا باش يلقاو سحلية يخرجوا لها يخرجوا لهم تنين ويسميوها تنين، وبتبيع مش التنين اللي نعرفوه في الأفلام وفي الكرتون اللي هو يخرج النار، لكنها سحلية جديدة تماما على العلم. لونها أصفر كما قلنا، عاتية على الإخضرار، وعندها شوك على ظهرها، وصغيرة كما قلنا لدرجة أنه الذكر متاعها ما يفوت 7 سنتيمترات والأنثى 10 سنتيمترات. هكا سيركس دونك هو اسم السحلية الجديدة وإلا التنين الجديد هذية. الاكتشافات الحقيقة في العالم وعالم الطبيعة ديما موجود، وديما يبهرنا بحاجات جديدة، بحيوانات جديدة، بنوعيات الإنسان مش متعود عليها، ولأنه قد ما يقول الإنسان تطور واكتشف تقريبا كل شيء في الأرض، والحلماء مشاو لأقصى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، لكن رغم هذية كما قلنا ديما فما اكتشافات جديدة، خاصة في علم الأحياء والكائنات الدقيقة والحيوانات إلى آخره، ديما الاكتشافات موجودة. ومهمة الإنسان اللي هي الحقيقة ولات صعيبة برشا أنه نحافظ على هالتوازن الطبيعي هذايا والتوازن البيئي، اللي ربما برشا ناس ما تعطيهش قيمة ما تعطيهش أهمية. هوني ربما نعود ونرجع للحادثة متاع اللي صارت في تونس، واللي في بعض الأحيان نلقاو حيوانات مهددة بالانقراض، نخافوا منها للأسف، ما نعرفوش كيفاش نتصرفوا، فما يكونش التصرف متاعنا واعي، ويحاولوا أنه الناس المواطنين يبعدوها فيضربوا الحيوان هذيك، وللأسف معناها ينفق الحيوان يموت، ونلقاو أنه رواحنا قاعدين نضروا في البيئة متاعنا، نضروا في التوازن البيئي. وهنا نشوفوا الإضرار بالبيئة شنو عمل، كله مربوط ببعضه. طبعا فما ناس تسمع تقولك هل أنه مربوط ببعض، فلا فلا يا عنتو صحي داك عنتو الفمسخانة المرتفعة، الارتفاع في درجات الحرارة اللي قاعدين عايشينه، والتغير المناخي الكبير اللي قاعدين عايشينه، هذايا السبب متاعه هو الإنسان وهو اللي عمله، لأنه ما حفظناش على البيئة متاعنا والتوازن في الأرض كما يجب. خاطر كل حاجة موجودة وربي خلقها في الأرض هذية هي دورة متكاملة، ما فماش حاجة في الأرض ما عندهاش راهي قيمة وما عندهاش متحافظش على التوازن البيئي، فبانقراضها ولا وقت ينتنقص برشا شوفوا كيفاش تأثر على الأرض، مع بطبيعة الاستعمال المفرط متاعنا احنا لكل ما هو ولا اليوم تكنولوجيا وفي قطاع الصناعات والتلوث المناخي اللي صاير هذية، الكله كله مربوط ببعضه. إن شاء الله إن شاء الله نقول الإنسانية جمعاء يلزمها اليوم تفيق وتكون يد واحدة حتى نحاول ننقص قد ما نقدر مع التغير المناخي هذية، اللي راهو إذا كان مشي وشي قدم شي ولي ما عادش نجمو نعاودو نصلحو حتى شيء. فلا هذية كانت out of the box، تخلطنا حتى الماضي.

0: كيفك
1: على كيفك
0: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك. عدل مجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب.
3: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
4: أنا فريلانسر، ما زلت كتخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما ما زلت ما نجمش نتحمل مصروف.
3: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
5: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
3: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السيناسيس.
6: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقة اللي نخدموا بها. مادمنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
1: عدل مجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: موجز الأخبار.
8: تحية متجددة من قسم الأخبار. المدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي يؤكد تضاعف حجم الاستهلاك للمياه المعلبة بأربع مرات خلال شهر جويلية الفارط، مشيرا إلى وجود برنامج خصوصي لتحسين نسق التزويد. وشدد الخلفاوي على أن أزمة تزويد المياه المعلبة ظرفية وسيتم تجاوزها مع تحسن العوامل المناخية والعودة للاستقرار على مستوى التزويد في الأيام القليلة القادمة. نفذ عدد من الأساتذة والمعلمين النواب اليوم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية بالعاصمة للمطالبة بنشر أسمائهم في قاعدة البيانات المخصصة لتسوية وضعية النواب وإدماجهم رسميا في سلك التعليم وفق أحكام القرار الرئاسي لسنة 2025. المنسق الجهوي للأساتذة والمعلمين النواب خالصي الأجر بين 2006 و2024 فاتن الشنوفية أوضحت أن هذا تحرك الاحتجاج على خلفية شطب أسماء بعض النواب من قاعدة البيانات التي تعتمدها وزارة التربية لتسوية وضعية الأساتذة والمعلمين ممن باشروا التدريس في إطار سد الشغورات بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد بين 2006 و2024. البريد التونسي يصدر غدا الأربعاء طابعا بريديا حول موضوع الوطن الرقمي، والذي يمثل رؤية وطنية طموحة للتحول الرقمي في إطار مخطط التنمية 2026-2030، ترتكز على توظيف التكنولوجيات الحديثة والابتكار والذكاء الاصطناعي كرافعة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز القدرة التنافسية وجلب الاستثمار والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات. وبعرض هذا الطبع البريدي والمنتوجات المتصلة به للبيع ابتداء من يوم غد بجميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤه عن بعد عبر الانترنت وفق بلاغ صادر عن البريد التونسي. في أخبار العالم، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن مذكرة تفاهم إسلام آباد تشكل المسار الأكثر قابلية للتطبيق وتحقيق سلام واستقرار دائمين. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة معادية من طراز MQ-9 شرقي مضيق هرمز. قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أننا عازمون على طرد القوات الأمريكية من المنطقة، مضيفا أن يكون مضيق هرمز إقليما أمريكيا حلم لن يتحقق. بجهته رئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إننا سنضرب إيران بشدة وسنرد على الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن، مضيفا أن مضيق هرمز في وضع رائع ومعدل عبور السفن هو 30 سفينة كل ليلة على حد قوله. نهاية الموعد الإخباري في أمان الله.
1: إذاعة الشباب عدل مشتك،
0: عدل مشتك،
1: تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس.
7: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
9: معلومة الوافية،
7: نفس الروح نفس الإحساس،
9: نفس الإحساس،
7: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
9: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل مشتك، تسمع صوتك.

0: على كيفك
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
1: تابعنا واسمع صوتك. عبد المجدك تسمع صوتك
0: على كيفك.
1: على كيفك الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
2: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
1: من غير شقة
2: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
1: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.

هذه كان راغب على ما يخلطنا حتى للماضي 43 دقيقة في على كيفك. احنا بيان سور نتبعوا معاكم اللي صاير الكل في على كيفك زاد كيف كيف نحكي وعلى الدواجن وما أدرك ما الدواجن. ما تعرفوا احنا في تونس راهو كي تبدأ فما أزمة في حاجة التونسي يبدأوا يستبقوا يقولك هاي جاية أزمة في الحليب، هاي جاية أزمة في الزبدة، هاي جاية أزمة في الدواجن إلى آخره. فبالتالي باش تكون الأمور واضحة وحتى جيستما ما تصيرش اللهفة اللي قاعدين نشوفوا فيها اليوم في برشا حاجات، نخلينا أن نوضحوا غرفة تجار الدواجن الحقيقة توضح وتقول أنه ما فماش نقص في الإنتاج، وحتى يعني الأزمة ما خليتش أنه يكون فما انتظام تاع تزويد، فما انتظام تاع تزويد، الدجاج موجود. هذا اللي أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي، واللي قال فما نقص في كمية لحوم الدواجن بعد ما تراجع الإنتاج من 16,000 طن نحو 16,600 طن، وزاد فما انخفاض في إنتاج البيض. بطبيعة نعرفوا أنه هذايا الكل تداعيات موجة الحر ونفوق عدد من الدجاج، لكنه أكد في نفس الوقت أنه عملية التزويد تصير قاعدة بصفة عادية، وقال أنه تراجع في الاستهلاك والطلب على اللحوم البيضاء، وبالتالي فإنه تراجع العرض يقابله طلب محدود، واستقرار الكميات باش يكون موجود خاصة مع شهر أكتوبر، وإنفاء أنه فما أزمة في القطاع. هذاك علاش كما قلنا من هولوش الأمور، وقال أنه كل المتدخلين في القطاع سواء من المنتجين ولا تجار تفصيل ولا مزودين بشراكة مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات قاعدين يعالجوا في النقص هذية باش يحافظوا على استقرار التزويد بصفة دائمة وباش يتفاداو أي ضغوط. دونك هذاك علاش نعاودوا ونقولوا صحيح فما اضطراب في الانتاج كما شفنا باللي صاير بقصان الضوء ونفوخ عدد من الدجاج، لكنه رغم هذايا التزويد مازال مستمر، ما فماش نقص كبير برشا، ومعناها عادي الدجاج موجود وهذايا شفناه، فبالله ما نعملوش ازمه ونخلقوا احنا ازمه من غير ازمه. دونك الدجاج موجود تنجموا تشريوا تلقاو الكميات اللي تستحقوها، ما فما حتى اشكال. وقال بالعكس معناتها في اكتوبر حتى فما نقص توا، ففي اكتوبر يرجع الانتاج عادي جدا كما كان بطبيعة مع انخفاض درجات الحرارة اللي ان شاء الله نبدأ ونحسوه أبغتيغ من الأسبوع القادم، ترجع الأمور شوية بشوية بشوية حتى تكون كما يلزم وكما متعودين بها. فوالا هذي أخبارنا لليوم. خلينا زادة كيف كيف الناس، فما ناس مازلت يزين عادة توا من الدواجن والميكلة والكل، نحكيو على البحر لأن فما عبيد راهو مازلت كي خرجت كونج، فما عبيد تاخذ كونجي في سبتمبر، فما عبيد تمشي تحب تعوم والبحر محليه مزيان، الطقس مازال سخون مازال يعاون البحر يعاون، ما احنا حتى نعرفوا حتى العبيد، فما حتى عبيد حتى في نوفمبر مازالت تعوم. لكن شنو ردوا بينا من الحريق، على خاطر نعرفوا انه الحريقه توا تخرج اكثر من العادي في الصيف، معناها شفنا ديجا الحريقه خرجت اكثر من العاده، فما بالك توا الوقت نتاعها، هذاك هو الوقت نتاعها. ووحدات الحمايه المدنيه تقريبا خلال 24 ساعه الماضيه نفذت 631 تدخل، من بينها بطبيعه 111 حريق في مختلف المناطق، وكانت فما عمليه اسعاف خاصه نحكيوا على عمليه اسعاف من لسعات قنديل البحر. هذاك علاش الحماية المدنية توصي الناس اللي باش يمشيوا للبحر واللي باش يعوموا ان شاء الله ويتفردوا ويبعد عليهم الحريقة، اما اذا كان صاروا انه تعرضوا لاصابات بالقناديل البحر والا الحريقة شنو تعملوا؟ تخرجوا اللي معناتها لسعات الحريقة من الماء، ومن بعد نستخدموا أداة بلاستيكية لازالة اكل المجسمات اللي تكون هكا عالقة في الجلد هكا كيما الحاجات كيما صبابع طويله تبدا لاصقه في البدن، هذيك هي راهو خطر اللسعه نتاع الحريقه. دونك هذيك اذا كان تبدا عندك مثلا كارت مانيتيك والا بطاقه تعريفك ولا اللي هو تنجم تعديها على البلاصه جوستومون هكاك عن طول صحيت تعديها على البلاصه هذيك باش يتنحى اكل لي تونتاكول هذومك نتاع الحريقه، وهكاك ينقص برشا اكل الاحساس نتاع الحرقان والحكان اللي يكون موجود على البدن. وبيان سور
إذا كان نجمنا نحطوا كمادات متاع ماء سخون باش نخفوا الألم، ونستعملوا مسكنات ومسكنات ومضادات عند الحاجة، مع التأكيد على ضرورة طلب الرعاية الطبية الفورية في حال ظهور أعراض شديدة. لكن في العادي راهو حتى في بحوراتنا ما عندناش الحريقة اللطف السامة وإلى اللسعة متاحة تكون قوية برشا، لكن فما ناس عندهم حساسية ساعات تنجم تعملهم مضاعفات، هذيك وقتها بيان سور التدخل الطبي مهم جدا. لكن راهو لا نحطوا لا طماطم، لا نحكوا، ما نحكوش بالطماطم، ما نحكوش بالرمل، على خاطر راهي تزيد الامور، تزيد الطين بله كما يقولوا، يزيدوا كل الحود اللي نتاع الحريقه اللي موجودين على البدن يزيدوا. راهو كي ندوروا مثلا بالرمل ولا نحبوا نحكوا بالرمل ولا بالطماطم، بالعكس يزيدوا يسيبوا اكل الماده هذيك اللي تخلي البلاصه تحرق وتتنفخ. فكما قلنا نتصور معناتها كل عبد اقل شيء باش يكون عنده بطاقه تعريف نتاعو فوقه، هيك معناتها يبسه بلاستيك الحرف نتاعها نمشيو بها على جلده باش نحيو اكل البلايص اللي تخلي انه تزيد البلاصه تحرق اكثر. وان شاء الله يا سيدي اللي خرج كونجي يقولوا له كونجي ممتع، تمتعوا استمتعوا بالبحر، حتى اللي مش كونجيات كيف كيف مازال الطقس سخون مازال البحر يعاوم ميسيرش، وبالعكس عمت سبتمبر حلوه برشا وخاصه عمت الخريف مزيانه على الاخر. ان شاء الله يا ربي كلكم تكونوا عديتوا وقيت حلو مزيان ومازال تتعديوا وقيت حلو مزيان. تحيه لكم الناس الكل، ماضي 53 دقيقة، احنا هكا وصلنا نهاية حصتنا لليوم معاكم في على كيفك الموعد. خلينا نعطيكم بعض المواعيد متاعنا اللي باش تكون من بعد شوية. الأربعة هاشتاج تونسي مع هند السعيدي، مع الخمسة تكون العشوية اللي تلقاوها حتى لسبعة ونص، تلقاو مجلة ألعاب البحر الأبيض المتوسط أبغتير من ثمانية مع زبير العوني، ديديكاس مع نسين حاشينا، توب 10 في السهرية مع فاطمة الشابي. تحية لكم الناس الكل، تحية كل الفريق اللي كان حاضر معكم في على كيفك، وليد اللي في محمد عنطول ويصال زوابي، نقول أجمل الأوقات على موجة إذاعة الشباب. باي باي.

0: على كيفك
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك. عدل مجدك تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
3: تليفونك ينوقز ولا جاك ميساج؟ حياتك وحياة غيرك أهم، سيب التليفون وركز في ثنيتك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: من تونس لأولادها اللي في الصيف راجعين، مع كل نبضة حنين أخبار مواعيد وحكايات السنين. هاشتاغ تونسي، الصوت اللي يجمعنا وين ما كنا موجودين. هاشتاغ تونسي، هاشتاغ تونسي، ديما قراب ديما متواصلين. هاشتاغ تونسي، هاشتاغ تونسي،
1: أكيد ديما قراب ديما متواصلين. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل المستمعين، أهلا وسهلا بكم، مش نحوالكم، مش تكونوا بخير وصحة وسلامة. أكيد في أول يوم من شهر سبتمبر، شهر العودة الجامعية والعودة المدرسية، وأيضا شهر زد مغادرة الجالية التونسية إلى طبعا مواقع العمل متاعهم في الخارج. أكيد اليوم هاشتاغ تونسي كالعادة البرنامج اللي يواكب أخبار أخبار التونسيين بالخارج، نجاحاتهم وأيضا كل ما يهم الجالية، بعد صائفة حافلة فعلا باللقاءات، حافلة بالفعاليات. اليوم نطرح سؤال: ماذا بعد الصيف؟ كيف نحافظ على التواصل مع الجالية التونسية؟ كيف نجعل من الكفاءات ونحول الكفاءات والخبرات واللقاءات الكل صارت في الصيف إلى فرص للشركات، من جالية تغادر إلى جالية تشارك؟ هذا هو شعار اليوم في حلقة اليوم. باش نفتح أكثر من ملف، من حصيلة صيفة 2026 إلى عودة الطلبة والكفاءة والاستثمار، وصولا إلى المبادرات اللي تربط التونسيين بالخارج ببلادهم. هاشتاغ تونسي ديما حاضر معكم بالحكاية التونسية المتواصلة. أكيد برشا حنين خلاو عندهم برشا ذكريات، طبعا العائلات اللي كانوا موجودين لهنا في تونس، إن شاء الله زاروا أكثر من مكان، إن شاء الله لما كان لما حلوة فيها برشا محبة، ولو أنه فما شكون مازال أكيد ما غادرش تونس ومازال مرجعش إلى المواقع العمل في الخارج، لأنه حتى من خلال شركة تونسية بالشركة الملاحة، أكيد الرحلات متواصلة حتى لنهار 15 سبتمبر. علاش مازال فما رحلات، مازال فما من الجالية التونسية مازالوا ما خرجوش، إن شاء الله لما فيها برشا محبة وفيها برشا نجاحات وفيها برشا ذكريات. على كل نبدأ معاكم بالموسيقى، بعد شوية باش نبدأ في مواضيعنا. مرحبا بكم.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. 1 سبتمبر 2026 أكيد موعد مهم جدا في العائلة التونسية ككل، سوى الجالية ولا العائلة التونسية والطلبة والتلاميذ وكل. طبعا نفس جديد إن شاء الله ينطلق ونسق جديد. تحياتي لكل مستمعينا اللي تبعونا اللي يسمعوا فينا، شكرا لكم على اختياركم موجات إذاعة الشباب هاشتاج تونسي ديما معاكم حتى للخمسة. في بداية الحصة تحدثت على شعار الحصة، اليوم نتحدث على جالية تغادر، من جالية تغادر إلى جالية تشارك. اليوم ودعنا برشا من عائلتنا التونسية بالخارج في آخر أوت، ثم اللي مازال مروحش أكيد، ولكن نحبوا هالعلاقة متواصلة ونحبوا كل هالعمل الكبير برشا اللي صار في صيفة 2026 لما الكفاءات التونسية بالخارج. نتحدثوا عن موسم لم يكن موسم عودة ولقاء فقط، بل فرصة لربط الكفاءات التونسية بالخارج اللي مثلوا قوة دعم وسند لبرشا شباب، خاصة الشباب اللي باش يفتح مشاريع جديدة من الذكاء الاصطناعي للابتكار للاستثمار وريادة الأعمال. برزت خلال طبعا شهر الكفاءات، شهر الجالية، مبادرات ونقاشات، ومن أبرز المحطات اللي نظمتها الجمعية التونسية لخريجي المعاهد العليا أتيج، المنتدى التونسي، منتدى تونس الدولي اللي جمع عدد كبير برشا من المشاركين، منتدى بناء في شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، وكنا هناك إذاعة شباب ونقلنا كل الأجواء. اليوم باش نرجع إلى الجمعية التونسية خريج المعاهد العليا أتيج باش نتحدث ونقيم، حتى إن شاء الله يكفينا الوقت، برشا نقاط مهمة نقيم ماذا بعد صيفة 2026. بعد شوية ضيف الهاشتاج ضيف الهاشتاج. شكرا ليه على حضوره معنا حتى بالهاتف سي طارق بوعصيدة، المنسق العام لمنتدى تونس الدولي فوروم 2026. مرحبا بك سي طارق، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الصوت مش واضح سي طارق، ما نعرفش ني مش
1: سامحني. هكا اوضح شوي،
0: هكا اوضح، خليك ظهر لي تسمع كلمتنا بالكيت، سمعنا بالتليفون، تحثوا بالهاتف خير حتى الصوت يوصل 5 على 5. كما كنت نتحدث منذ قليل، الصائفة كانت فيها لمة مهمة جدا، وانتم عملتوا شهر الكفاءات، شهر الجالية خاصة، خلينا بالأصح وأدق شهر الجالية، وبرشا أنشطة للجمعية التونسية لخارج المعاهد العليا، خاصة المحطة المهمة جدا المنتدى تونس الدولي، ووقتها لما كبيرة برشا من الكفاءات. خنقيم الصيفة هذه والأنشطة، كيفاش اليوم نحول الكفاءات التونسية والجالية التونسية من مغادر إلى جالية تشارك وإلى جالية تستثمر وتساهم في التنمية.
1: الحمد لله، الحق كما تفضلت أنت، عملنا شهر من 15 جويلية 15 أوت نتاع الكفاءات التونسية، وفيه أكثر من محطة، معناتها المحطة الرئيسية هي محطة المنتدى الدولي لتونس، واللي هو ثالث دورة يتسمى السلام. مازلنا بشوية بشوية نبلور الوصفة متاعنا تجي تقول، لكن الحمد لله معناتها نجاحها كبير. السنة 2600 مشاركة، وأكثر حتى من 2600 مشارك، 150 شركة وشركة ناشئة، ومن 38 دولة. ومن الحوايج الجديدة اللي عملناها سنة في إطار المنتدى، هو عملنا منصة لربط العلاقات، معناتها النتوركينج، التشبيك، اللي هو صارت فيها 1020 فرصة تواصل. يتسمى أول عام سنة، وإن شاء الله العوام الجاية الناس المشاركين يستعملوا أكثر وتصنع حتى أكثر فرص، واللي هي تسمح جوستمون باش تربط العلاقات بين مستثمرين وباع في مشاريع، ولا ناس يلوجوا على معناتها مهارات خاصة، وناس يجمعوا يعملوا الترانسميشن هذه متاع المهارات. معناتها هي من الحوايج اللي زدناها، واللي هي الحمد لله لقات نجاح، وإن شاء الله في العوام القادمة تلقى أكثر حتى نجاح. وبصفة عامة معناتها المنتدى لقى نجاح كبير، برشا تفاعلات إيجابية جاتنا في وقتها وفي في الأيام اللي جات بعدها. وإحنا في إطار هالمنتدى هذا معناتها كفأنا معناتها الناجحين في هاكاتون الذكاء الاصطناعي اللي هو إحنا نظمناه مع جمعية سي جي دي تونيس هوريزون قبل بضعة أيام 17 جويلية، من الناس 17-18 جويلية، وهذا الأكاتون هو كان الهدف متاعه، وهو أنه يسمح للطلبة التونسيين في داخل تونس، في يعني في جامعات داخل تونس وفي جامعات خارج تونس، أنهم يتلقوا مع بعضهم ويجاوبوا على التحديات قاموا يعني اقترحتها شركات تركية في إطار الائتمان والبنوك والصحة والصناعة. ومعناتها الناشحين في هالهاكاثون هذا كرمناهم في إطار المنتدى، والهدف بطبيعة الحال أنه تتحول الأفكار متاعهم من أفكار المشاريع الشركات ناشئة، وشكون يعرف بعد إن شاء الله حتى شركات ناجحة بإذن الله.
0: نعم.
1: معناتها هذا من الأمثلة متاع المخرجات متاع المنتدى هذا. وبصفة عامة هو معناتها كل عام نلاحظوا احنا أنه فما ديناميكية قاعدة تصنع، ما قلت لك 3 سنوات كهو معناتها ما زلنا في البداية، ولكن دجا لاحظنا أنه هالمنتدى هذا يسمح معناتها حتى بعض الكفاءات التونسية في الخارج أنها ترجع لتونس. معناتها أنا نعرف ناس شخصيا اللي هما بعد ما شاركوا في المنتدى وشافوا فرص متاع استثمار ولا فرص متاع عمل رجعوا. وفما زاد بطبيعة الحال معناتها التشبيك العلاقات اللي هي تسمح أنه نربطوا معناتها الخبرات. تعرف أنت الذكاء الاصطناعي هو مجال معناتها فيه التكنولوجيا قاعدة تتطور كل ساعة معناتها، بالتالي هو كوننا نجمنا نلمدوا 50 متدخل اللي هم غالبيتهم تونسيين في الخارج، وفيهم زادة تونسيين في الداخل وفيهم زادة أجانب. معناتها لمدناهم كله وحطينا فرصة لأنه المشاركين كل 2600 مشارك أنه يجموا يتواصلوا معهم في إطار المداخلات المتعددة. معناتها إن شاء الله معناتها زادة فرصة باش الخبرات متاعهم هذه تتعدى لتونس وتواصل ويعني تعاون الاقتصاد التونسي على أنه يمشي في الاتجاه هذا متاع أكثر تكنولوجيا وأكثر فالور أجوتي.
0: نعم، وانتم ركزتوا على الذكاء الاصطناعي خاصة في الدورة الأخيرة سي طارق، مهم جدا التركيز على الذكاء الاصطناعي باش نواصلوا في خاصة في المنتدى التونس الدولي ذي اللي قمتوا به أكيد جمعية لاتيج، يعني التركيز على الذكاء الاصطناعي والابتكار وريادة الأعمال معناتها من مخرجات المنتدى، تحسوا اللي هو نجم نخدموا على الموضوع هذايا أكثر حتى معناتها نكون قوة اقتصادية مستدامة داخل تونس، وخاصة أنا وقتها لاحظت برشا شباب موجود هناك في المنتدى، فمش حاجات ملموسة اليوم خرجتوش بحاجات ملموسة في إطار التشبيك هذايا خاصة في موضوع الذكاء الاصطناعي، ونعرف اندفاع كبير من الشباب في هالمجال هذايا.
1: هو كما قلت لك معناتها احنا عندنا الستاتستيك نتاع فرص التواصل معناتها نتاع الناس اللي هي استعملت البلاتفورم نتاعنا هذه باش تتواصل. بعد بطبيعة الحال معناتها تعرف انت اول المشروع حديث بين زوز من الناس، وبعد بشوي قدم تو احنا مازلنا 15 يوم بعد ما وفى الشهر، معناتها ما نجموش نقولوا تو ها الشركه هذه تصنعت بفضل المنتدى نتاعنا. من العوام اللي فاتوا معناتها لاحظنا معناتها علاقات اللي هي تربط بفضل المنتدى، وانا شخصيا معناتها كما قلت انا شخصيا العوام اللي فاتوا ما كنتش من المنظمين.

0: ديسبونيبل تو معناتها الناس كل تجم تتحصل عليه الكتاب الابيض هذا بوبليك واللي هو معناتها فيه مجموعه توصيات فيه 41 توصية منهم خمسة حاولنا نحطهم هكا أكثر على معناتها اللي هما الهدف منهم هو أنه يشجعوا كسوا الشركات التونسية كسوا صناع القرارات التونسيين أنه يمشوا في اتجاه أكثر لجعل تونس هب للذكاء الاصطناعي في المغرب العربي وفي أفريقيا.
1: مهم جدا.
0: ومن وزاد جستمو كسوة الكتاب الأبيض كسوة بقية مخرجات المنتدى حطيناه ومحنا على بلاتفورم بيبليك كما قلنا وحطينا الأكسي ليهم باستعمال ذكاء اصطناعي معناتها تجي تقول عملنا دماغ المنتدى اللي هو يجم أي واحد يمشي يتحاور معاه ويقول له بالضبط في الموضوع هذا بالذات شنو اش قال المنتدى شكون قال هكا الى اخره دونك هذا كله بيبليك الناس كل يجمو يتحسوا عليه ويشوفوه وان شاء الله معناتها تعمل فائده احنا الهدف نتاعنا هو انه معناتها هالكتاب الابيض واي حاجه واحده اخرى معناتها اي انتاج ذهني خرج في هالمنتدى هذا الهدف منه انه يبدا جوست نقطه انطلاق باش ان شاء الله اي تونسي غيور على تونس ولا انسبيري بالموضوع نتاع الذكاء الاصطناعي يحب يقدم فيه مرحبا ومعناتها ويجم ياخذ كل المعلومات اللي فما ويجم يعتبرها هي انتاجه هو
1: وين يلقى خلينا نسهلوا عليهم كيفاش
0: هو هو هو سيت ان سيت tgf2026.atuge.org دونك هذا تحطوا تجمو مناش ممكن تحطوها بعد في كومونتير نتاع البوبليكاسيون على فيسبوك ولا حاجه مي هل هذه معناتها صفحه تجمو اي واحد يجم يمشي لها ويلقى معناتها تشات بوت اللي هو يجم يحكي معاه وسينو يجم يكسدي ديريكتومون الكتاب الابيض كما هو
1: به ايضا انفتاح لاتيج انفتاحكم على الجهات كيفاش تقيموا التجربه هذه
0: الحمد لله زاد كيف احنا من في اطار الشهر الكفاءات التونسيه بالخارج كل عام يعني كيف صارنا 3 سنين كل عام نعملوا ما نسميها اللقاءات الجويه الكفاءات التونسيه بالخارج نستغلوا الفتره الصيفيه اللي هي معناتها برشا تونسيين بالخارج يروحوا ديريكتومون للجهه نتاعهم باش نربطوهم بالنسيج الاقتصادي اللي في الجهه نتاعو اثناء مشينا 7 جهات صفاقس سوسه جربه بنزرت حمامات باجه وجندوبه ونحاولوا معناتها كل عام نمشيو بين 7-8-9 جهات باش معناتها نعملوا لقاءات اللي هي دونسونس تشبه للمنتدى نتاع في تونس العاصمه مي يعني فيه كيف معناتها شركات اللي هي تعرض العمل نتاعها في مدخلين اللي هما من جهه ويقدموا معناتها العمل نتاعهم ولا يقدموا مداخلات في اطار الموضوع نتاع الذكاء الاصطناعي رغم انه فما منتديات جهويه اللي هي مشات يعني وسعت تجم تقول الدائره معناتها ما ركزتش كان على الذكاء الاصطناعي والهدف زاد انه نربطوا احنا نفسنا علاقتنا بجمعيات محليه وبالتالي كل منتدى 7 منتديات هذوما 6 سامحني منتديات هذوما كانوا كل مره مع جمعيه ولا مع مؤسسه جهويه باش تبدا مش مجرد لاتوج جايه من تونس العاصمه تكري بقعه وتنظم حاجه بين بين بين جماعه من تونس العاصمه الهدف هو انه بالعكس يبدا فما العنصر المحلي هو اللي معناتها طاغي
1: نعم وهذا مهم جدا حتى نكمل معاك سي طارق اذا موسم ناجح بالنسبه لكم انتوما نجم نقولوا معناتها راضيين على التقييم النشاط نتاعكم وشهر الجاليه
0: اي لا الحمد لله حقيقه فرحانين برشا بالنجاح نتاع سنا كسوا في الجهات كسوا المنتدى نتاع تونس كسوا الهاكاثون كسوا سهريه زاد عملنا سهريه كفأنا فيها معناتها الناس اللي هما نجحوا في اووردز احنا يعني جوائز عملناهم شركات تونسيه متالقه في موضوع الذكاء الاصطناعي معناتها ما نجمش نحكي على كل شيء هو
1: فقط تحكينا على انشطتكم القادمه في كلمتين شنو هما الانشطه القادمه ونعرف عوده الطلبه توا والسنه الجامعيه الجديده وبرشا

0: معناتها
1: أي
0: أجواء. نعم
1: هو هو هو أول مهمة كانت تقوم بها لاتيج من بداية
0: أي.
1: من تأسيسها في بداية التسعينات كان هو الاستقبال الطلبة التونسيين اللي يوصلوا لفرنسا
0: أي.
1: في آخر أوت بداية سبتمبر اللي وقمنا به سنة معناتها يعني لاتوج باريس وبقية الجهات في فرنسا زادة استقبلت معناتها الطلبة جدد لباشوليه اللي هم خذوا الباك متاعهم وتألقوا سنة وخذوا معناتها بورس وزاد في نفس الوقت معناتها عندنا احنا الفورميل هذه متاع المنتدى تونس
0: هاي.
1: الدولي فما في تونس ولكن فما في كل الجهات في أنحاء العالم اللي فيها جالية تونسية مام يعني فما دي منتديات اللي هو ما تنظمهمش لا تيجي تنظمهم جمعيات أخرى في إطار تحالف الكفاءات التونسية في العالم والجايين إن شاء الله فما في مونريال لو 15 أكتوبر إن شاء الله لندن لو 17 وباريس لو 21 أكتوبر هذوما منتديات القادمة اللي هو تجم تقول كما المنتدى متاعنا فيها كل واحدة تامة متاعها واللي هو احنا نشاركوا معناتها شوية في التنظيم ولكن في كل منتدى فما جمعية اللي هي لهي بالمنتدى في كندا في بريطانيا ولا في باريس.
0: ان شاء الله بالتوفيق لكم. شكرا لك على كل الإيضاحات هذه سي طارق بوعسيد المنسق العام للمنتدى تونس الدولي في 2026. تحياتي لك.

0: من تونس لأولادها اللي في الصيف راجعين، مع كل نبضة حنين، أخبار، مواعيد وحكايات السنين.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. مدير الرعاية الصحية بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وسام الصياحي أكد اليوم الاستعداد لتأمين العودة المدرسية لفائدة الأطفال مكفولي الدولة، مضيفا أن مسؤولية الدولة تضمن حق هؤلاء الأطفال في الرعاية والتربية والحماية. وأبرز الصياحين عدد الأطفال مكفول الدولة يبلغ 8225 بين أطفال ويافعين وشباب، يتوزعون بين 2205 أطفال بالمراكز المندمجة وأكثر من 6000 طفل بمركبات الطفولة في جهات مختلفة. وأفاد مدير الرعاية بالإدارة العامة للطفولة بأن نسبة نجاح مكفول الدولة في امتحان البكالوريا بلغت حوالي 56.60%. من جهة أخرى أضاف أن حوالي 2644 طفلا تمتعوا بخدمات المصائف التي نظمتها الوزارة خلال فصل الصيف بمركزي الاصطياف بجرجيس والحمامات. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تحتفل اليوم بيوم العلم، مناسبة سنوية تخصص لتكريم أبناء الجمعية المتفوقين في مختلف المراحل التعليمية، وذلك بحضور عدد من الشركاء والداعمين وممثلي المؤسسات الوطنية. أكد المدير الوطني للجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS أشرف السعيدي في تصريح إعلامي بالمناسبة أن النتائج الدراسية المسجلة خلال السنة الدراسية 2025-2026 شهدت تحسنا ملحوظا، حيث تجاوزت نسبة نجاح العامة داخل قرى الأطفال 87%. واعتبر أن هذا التحسن في النتائج الدراسية لمنظور الجمعية يعكس المجهودات المبذولة من قبل الأطفال والمربين والأمهات والإطارات المشرفة. وأضاف أن الاحتفال شهد تكريم 231 تلميذا وتلميذة ممن تحصلوا على معدلات تفوق 18/20. تونس تشارك في أشغال الدورة 16 للجنة الاستثمار والتنمية التابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والتي تنعقد خلال الفترة من 31 أوت إلى 4 من سبتمبر بجنيف. البريد التونسي يصدر غدا الأربعاء طابعا بريديا حول موضوع الوطن الرقمي، ويمثل رؤية وطنية طموحة للتحول الرقمي في إطار مخطط التنمية 2026-2030، ترتكز على توظيف التكنولوجيات الحديثة والابتكار والذكاء الاصطناعي كرافعة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. ويعرض هذا الطابع البلدي والمنتوجات المتصلة به للبيع ابتداء من الأربعاء 2 سبتمبر بجميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤه عن بعد عبر الانترنت وفق بلاغ صادر عن البريد. نهاية الموعد الإخبارية، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
6: معلومة الوافية.
5: نفس الروح، نفس الإحساس.
6: نفس الإحساس.
5: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
6: من القلب للقلب.
5: من جديد. إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.

من تونس لأولادها اللي في الصيف راجعين، مع كل نبضة حنين أخبار مواعيد وحكايات السنين. هاشتاغ تونسي، الصوت اللي يجمعنا وين ما كنا موجودين. هاشتاغ تونسي، هاشتاغ تونسي، ديما قراب.

0: شاء الله تونس ديما خضرة يا رب، إن شاء الله ديما محافظين عليها، وإن شاء الله رب يحميها ويحفظها من الحرائق طبعا في الآونة الأخيرة. وتحية إلى كل أعوان الحماية المدنية، وإلى كل أعوان طبعا إدارة الغابات، وأيضا إلى كل المواطنين من جبل برقو، وأيضا برشا أماكن أكيد إن شاء الله ربي يحفظهم جميعا. يلا باش نواصل معكم اللقاء، أهلا وسهلا بكم، ونتحثوا على التونسي اللي روح، والتونسي اللي طبعا تلم مع العائلة وفرح مع العائلة وزار برشا أماكن ثم غادر طبعا إلى الخارج باش يرجع إلى نسقة اللي كان فيه أكيد من العمل ومن الأجواء طبعا، وظهر لي عندهم زيد العودة المدرسية في فرنسا وغيرها. ضيفتي سعيدة باستقبالها لأنها تجمع بين مهنة الطب وحب العمل التطوعي لخدمة تونس ولخدمة أطفال تونسي، أطفال تونس، وتقول بالفم والملاء أنا تونسي، أنا تونسية. أنا تونسي. السيدة سونيا بالعيد طبيبة تونسية مقيمة بالخارج بباريس، ومؤسسة رئيسة جمعية تيني إسبوار الخيرية. مرحبا بك، أهلا وسهلا سيدة سونيا. مرحبا دكتورة.
1: عسلامة مدام، مرحبا بكو على الاستضافة، يعطيكم الصحة، ومرحبا بور ليميسيون اللي كيفي لو ليان بين لي تونيزيان في وسط تونس وخارج تونس.
0: اهلا وسهلا، مرحبا، نتشرفوا بك كفاءه تونسيه. اكيد انت طبيبه، خلينا نتعرف عليك سيده سونيا. معناتها انت طبيبه، وايضا معناتها تعمل في برشا حاجات تطوعيه مهمه جدا وخيريه مهمه جدا لابنائنا، خلينا نتعرف عليك اكثر.
1: الوغ كيفاش باش انا طبيبة قريت في تونس في فاكولتي دو ميديسين تونس، ومن بعد كملت معناتها سكي تي بريفو بور باش نطلع نعمل ستاج معناتها بور اون اني ولا سي موا، سي ديفينو معناتها حياتي الكل في فرنسا.
0: سامحني الاختصاص
1: هو طب النفس.
0: طب النفس، طبيبة نفسية، مرحبا.
1: دونك الكام تاعي فما برشا معناتها دي ستوديون اللي طلعوا بور كلكو موا وقعدوا بنوا حياتهم في فرنسا ولا في المانيا ولا في كندا. ليسونسييل سي كو ديما نقعدوا نغزروا لتونس ونقعدوا معناتها نتخموا في البلاد اللي خرجنا منها، وعنا معناتها دين حياتنا الكل تونس، دونك سا سي اندينيابل. ان توكا انا هكا كنشوف الوضع وهكا كنشوف حياتي، فهمت؟ Donc c'était c'est à partir de cette réflexion هذه معناتها اللي خممنا فيها que معناتها باش نعاونوا à distance. Le seul moyen c'était de créer l'association معناتها بدينا خممنا باش نعملوا معناتها déjà de façon personnelle كل واحد يعاون باللي نجم. وكي يبدا واحد يعاون de façon ponctuelle ça marche pas. Donc خممنا باش نعملوا معناتها إعانات على طول العام، وإعانات pour des structures معناتها كيما المكاتب ولا لي فويي.
0: أيوة
1: داكور. أيوة. وبيان سور يد وحدة ما تصفقش، دونك دو ليدي دو ليكيب و جمعية. الجمعية بدات في 2014. بدات انتر دي زامي معناتها دون ان برومي تان حكينا مع بعضنا، ومن بعد بشوية بشوية لي مومبر معناتها فما برشا متطوعين دخلوا معنا في بليزيور دومين، والاسوسياسيون كبرت ولا عندنا ريبريزونتاسيون في تونس معناتها فما فرع في تونس وفرع في فرنسا، وليزيد سون ريغولييي معناتها les aides, que ce soit financières ou là en nature, à la tout le long.
0: Non.
1: Bien sûr, tu vois, avec la crise, les aides n'ont pas ce choix. C'est normal, que le jeté, ils aident à faire la crise. Mais ce n'est pas une limite. On s'est dit, c'est des crises qu'on trouve les opportunités. Donc, dans chaque crise, on doit être un peu plus fort et on doit être plus solidaire.
0: Non, c'est vrai. معناتها من المشاريع اللي قمتوا بها، معناتها كانت حدثينا على أبرز المشاريع ربما اللي قامت بها الجمعية.
1: الأورينتاسيون معناتها متاع الجمعية هي الإدوكاسيون et la scolarisation. C'est ça l'objectif principal.
0: وحنا في سبتمبر توا موعد العودة إن شاء الله.
1: اكزاكتومون ديما عندنا في سبتمبر عندنا الغونتري سكولير ولاد جوست ماتيريال بالكتب والادوات المدرسيه والمحفظه المدرسيه هذه حاجه كل عام نعملوها معناتها سي لو كيت دو لا رونتري معناتها هذه كل عام نعاونوا لي زيكوليير عاوننا برسك معناتها كي تحب تشوف في الانتو سي برسك 30 تلميذ كي نقولوا تلميذ معناها عائله في عدة ولايات مختلفة عاودنا المكاتب الساحات السقوفات التيران دو فوت التيران نتاع سبور عاودنا الفويي منهم فويي انت توا كنت تحكي على برغو الفويي الاخراني معناتها سيتي في برغو سي ان فويي بور لي زيليف اللي يقراو في السنه الثانويه ويسكنوا سوغ بلاس عاودنا لهم الكونتين نتاعهم كي كانت في ايتا لامونتاب دونك براتيكمون سي سا معناتها نوتر اوبجيكتيف سي لي ايدوكاسيون سكولاريزاسيون ما يمنعش اللي احنا عاوننا زاد سبيطارات وقت الكوفيد نعملوا اعانات بونكتويل كيما عاوننا توا زوز عائلات في الشمال الغربي اللي طاحوا ديارهم وقت الفيضانات دونك قاعدين نعاودوا لهم في ديارهم منهم عائله باش نعملوا لها مشروع صغير باش نجم تعيش بيه باش تربي شويه حيوانات دونك فوالا اون في برينسيبالمون ليدوكاسيون وال لي فويي مي اون بو افوار زيد زيد بونكتويل المشروع الاخراني اللي قاعدين نخدموا عليه هو هو المشروع في دو لازدا لازدا سي لاسوسياسيون de soutien des déficients auditifs في برج سدريه c'est un foyer foyer c'est le seul foyer في تونس اللي يقراو فيه صغيرات ويتعلموا ورشات بروفيسيونيل
0: نعم
1: الفoyer هذا يهز من 80 ل 100 تلميذ عمرهم من 4 ل 18 سنه D'accord. Ou la trille, c'est comme l'alcool, ils portent un handicap. L'alcool, ils ont un somme ou ils ont un ضعف في السمع. D'accord. Ou ici, bref, tu vois le masseur d'irresse de l'alcool. Et c'est principalement, c'est une formation professionnelle.
0: Non. مهم جدا
1: من خلال ورشات عمل مخصصة والورشات العمل هذوما فما الخياطة فما الحجامة فما النجارة فما الموزايك والوبجيكتيف نتاع تون اسبوار المرة هذه هو باش نعملو لهم اناتولي ورشة نتاع باتيسري
0: نعم يعطيكم الصحة أنا تفاجأت بالبرنامج والمشاريع اللي قمتوا بها برشا مشاريع قاعدين تعاونوا في حتى في الخفاء ربما في بعض الأحيان لأنه فمشكون من الجمعيات يعملوا هالمشاريع هذه ويقوموا بحاجات حتى أقل من هيك ويتحثوا برشا في الإعلام وانتم قاعدين تخدموا بصمت ما شاء الله عليكم جمعية معناتها قدمتوا برشا للتلاميذ تونس وخاصة أخرتها خاصة ذوي الإعاقة اللي في برج السدرية هذا مهم جدا دكتورة وكيفاش يتواصلوا معكم مع الجمعية ربما اللي يحب يعاون اللي يحب طبعا يساهم ويتطوع في الجمعية هذه دكتورة سونيا
1: اللي يحب هو الأكثرية معناتها سكون دوموند معناتها ما عنيش برشا معناتها تخافاي سور لو تيران أبار اللي معناتها باش يمشي وكان يحب المتطوعين اللي حاجتنا بيهم الأكثرية هما دي زايد معناتها يا إما باش يعاونونا كيما المشروع الاخراني هذايا مثلا باش نعملوا لاتوليي باتيسري كاين فما شكون باش يعاون بدي ماتيريو كاين فما شكون باش يعاون بماكينات والا فلوس معناتها سي كوم سا سا نو بيرمي احنا باش نشريو بهم لي ماتيريو دو توت لي فاسون احنا البيلون تاعنا كله ترونسبارون معناتها لي دون تاعنا كلهم يمشيو للي ترافو ما عندناش دي فون دو فونكسيونمون معناتها احنا كي نمشيو لتونس ولا نمشيو سوغ بلاس ولا نفون لي فيزيت ولا ناخذوا طياره ولا نصرفوا اي مليم ما ناخذوش من الجمعيه
0: نعم
1: معناتها لي بينيفول هما اللي يقوموا بالواجب هذايا وعلى حسابهم.
0: نعم.
1: معناتها كي واحد باش يعطي حتى 10,000، ال 10,000 هذوكم باش يمشيو ديريكتومون للجمعية.
0: نعم. ان شاء الله بالتوفيق لكم. ان شاء الله بالتوفيق لكم سيده سونيا. خلينا نقربوا شويه قبل ما نكمل اللقاء معك، نقربوا شويه من الدكتوره سونيا بالعيد، من حياتها، من لمتها، من كانت في تونس، كيفاش علاقتك بالاماكن في تونس، انت اصيله انا جهه، اختصاصك اللي تخدم فيه زاده يعاونك برشا خاصه مع التلاميذ. خلينا نقربوا منك شويه دكتوره.
1: اختصاصي ترى غينا بوغ مع مع الاسوسياسيون، فهمت؟ مي بون او ريست ديما معناتها الاختصاص نتاعي انا نتلهي باليومان، اي لاسوسياتيف سي ليومان اوسي، دونك سي لو بوان كومان. اي بيان سور معناتها كيما تعرف معناتها في طب النفس اللي لا ستركتور نتاع العبد معناتها حتى الادولت معناتها ولا الانسان كي يولي راشد حياته كل تبدا في الانفونس، معناتها ليكليبر نتاعو il vient de l'enfance من الطفوله نتاعو. دونك احنا خممنا معناتها في الصغار والليكليبر نتاع الصغار، لو فيت كي تلقى ان انفون كي ايكليبري سورا ان ادولت ايكليبري سيستيماتيكمون، وان انفون كي سورا ريسبكتي في الانفونس نتاعو معناتها يصير احترامه ويقرا في دون دي كونديسيون كي سون اهلين معناتها باش يقرا ويحس روحه محترم ويحس روحه معناتها انسان، فورسيمون باش يولي ان ادولت ريسبكتي وريسبكتابل.
0: نعم.
1: دونك سي ليدي برانسيبال. اي اون ا بونسي ا ليكول خاطر خممنا اللي معناتها كي باش تعاود مكتب باش تعاود اون جينيراسيون، سي سوفي توت لا جينيراسيون ديغيير، سي سوفي بليزيور جينيراسيون ديغيير. اي ا مون افي سي ان افي بيرسونيل، لا جو نونغاج بيرسون معناتها لا هو بوليتيك لا حتى شيء. انا يظهر لي معناتها العباد باش تتبدل والإدوكاسيون نتاع العباد تتبدل، لا فيزيون ليسبوار دون ليتات اي فيان دو ليدوكاسيون اي دو ريسبي de l'enfant et de l'adulte. À partir du moment qu'on se sent respecté, معناتها احنا نحترموا بعضنا ونحترموا العباد اللي معانا ونحترموا الوطن اللي احنا فيه ونحترموا الطبيعة. الحاجة اللي مش قاعدة نشوفها معناتها malheureusement depuis un moment, c'est pas une critique mais c'est une réalité. خاطر لي بريوريتي تبدلوا معناتها.
0: صحيح.
1: داكور. لي بريوريتي ولاو في حاجات أخرين، في حاجات بازيك، في دي بوزوان نتاع كل يوم. نعرف اللي الدنيا ولات صعيبة واللي الصيف هذا تعدى صعيب ياسر على الناس الكل، معناتها ريت اللي الوضع ولا صعيب ياسر، الضوء اللي يقص والمال يقص والباب
0: في المال. قال حتى في فرنسا كيف معناتها بالنسبة للطقس
1: والقصص. La crise, c'est la crise mondiale.
0: Voilà.
1: Mais ce qui doit changer, c'est le fond. Maintenant, la personne, comment agir face à la crise. C'est ça ce qui doit changer. À partir du moment où on ne s'adapte pas à la crise, c'est la crise qui va nous finir. Maintenant, on va savoir comment nous travaillons avec les SMS. Sinon, les SMS, je vais nous faire. Mais de toutes les façons, l'humanité... Elle évolue comme ça, donc il faut savoir à un moment gérer les crises.
0: Non.
1: دونك
0: يعني
1: ان بارتي
0: معناتها سي راي بيرسونيل. يعني صيف 2026 وانت وقتاش روحت دكتوره بقى في بالك؟
1: انا روحت يا دو جور، ما روحتش برشا.
0: معناها في موجة الحر روحتها؟
1: في موجة الحر روحتها في الصيف الكل، انا نعدي في تونس والماكسيموم اللي نجم نعدي في تونس نمشي لتونس معناتها ساعة جي ان ليان ديريكت، وان شاء الله نقعد ديما نجم نجي معناتها ما فما حتى شيء يمنعني اباه وقت الكوفيد، خاطر هذيك حاجه اوبليغاتوار وسي اون اورجونس سانيتير.
0: احلى بلاصه تحب تزورها في تونس وقت تروح يلزمك تمشي لها شنيا وين
1: بالضبط؟ اكثر بلاصه نحب نمشي لها وترتاحني برشا هي هما اللي معناتها السينيا نتاع الزيتون نتاع الوالد اللي هي ترجع لي غران بارون نتاعي ولي لي زاريير غران بارون، سي لو سول اندرو اللي نرتاح فيه.
0: وين المكان؟
1: في سوسة.
0: في سوسة تحب تشوفك السينيا نتاع الخضار نتاع الزيتون؟
1: سي لو سول اربغ اللي رتاحني هو شجرة الزيتون.
0: اي اي اي نتخيل يعني في المشهد يعني مريح جدا اكيد، وحتى ترجع لك لطفولتك ظهر لي والذكريات
1: ونرجع بيا في الطفوله خاطر كنا صغار نمشيو سيستماتيكمون معناتها في السلايع الكل
0: اي
1: وشفتو في سلايع الشتاء وجمعان الزيتون والزيت الزيتونه دونك بور موا سي دي معناتها رمزيات هذوما كلهم معناتها كي نذكر تونس ديما معاها زيتون معاها البونافيليي معاها الياسمين توتيلي
0: نعم الاغنيه اللي تحطها في الكهرباء وانت في تونس شنية هذوما اسئله انت طبيبه نفسيه عاد اسئله باش باش نعرف شخصيتك مثالش دكتوره معناها نكملوا اللقاء بتلقائيه بما ديما مع ضيوفنا في الفقره هذه نكملوه بتلقائيه يعني اكيد اللي يروح لتونس ثم حاجات يلزم يعملهم مثلا البلاصه كما تحدثت
1: انت ثم حاجات نحبهم ياسر معناتها سيدي بوسعيد بيان سور سيدي بوسعيد ديما نمشي
0: سيدي بوسعيد
1: مره نروح لتونس ما نمشيش سيدي بوسعيد المدينه العربي جامع الزيتونه
0: اي هذوما بلايص
1: ياسر
0: اي كيف كيف مال انا وياك نحب الحضر ونحب نحضر الزياره واي اي
1: اكزاكتومون دونك هذوما حاجات يعجبوني ياسر و
0: ده اللي محمد عن طول محمد عن طول نكملوا بشوي مقطع الحضر نكملوا ضيفتي تدلل يعني في المباشر مباشره من من باريس معناتها نسمعوك شويه نرجعوك للسوسه ورجعوك لغابه الزيتون ورجعوك الاجواء الحضره ورجعوك لجامع الزيتونه والمدينه العربي انا فخوره جدا طبعا اللقاء معاك لانك محليك سيده سونيا لأن فما جانب إنساني كبير برشا فيك جانب إنساني كبير برشا برشا برشا تطوع محبة قلت دين علينا تونس يلزمنا نرجع لها تخرجت من المدرسة العمومية وهيك توا ما شاء الله عليك معناتها في باريس وفي العمل طبيبة تونسية وترجع كل عام لتونس وهذا مهم جدا
1: برشا مرات في العام شفت
0: برشا مرات أي ونحييك على الجمعية هذه جمعية تيني سبوار أكيد خلي لي كلمة الختام سيدة سونيا تفضل كلمة ليك توجهها تحية لشكون
1: حاسبة الماء هي معناتها التحية معناتها كما قلت لك أنا جي اون ديت معناتها بولا تونيزي تحية للبروف اللي قراوني تحية لعائلتي اللي ديما خلاوني معناتها نحس روحي مرتاحة كي نرجع لتونس ومعناتها الشغف والأمور بيغ لا تونيزي سي برانسيبالمون عائلتي هما اللي كي ملون انكولكي اي سا سي تري امبورطون اسكو جو كونتينيو ا فير بور ميز انفون واللي يحب معناتها ينخرط للجمعية يحب يجي معانا يحب يسألني يحب يعاون يحب يعرف حاجات اخرين ولا يعرف شنو كومون اون فونكسيون شنو مالي لي بروجي جايين جدد ينجم يكلمني انا ديريكتومون والا يمشي على سيت انترنت tunespoir.com ولا لا باج فيسبوك نتاعنا معناتها نجاوبو يا اوكان بروبليم اوني لا و principalement voilà je lance un appel aux dons c'est ça l'objectif de l'association c'est l'objectif معناتها احنا ما نجمو نكملو الخدمه نتاعنا ولا نجمو نعاونو العائلات الا باللي دون d'accord donc نشكر bien sûr les donateurs نتاعنا les donateurs réguliers les membres اللي يخدموا معنا كل يوم بيان سور كيما فهمت معناتها احنا من نحكيوش ياسر على رواحنا اون سو بروجيت با معناتها في الراديو سي فريمون لا سكو دوبوي كيلكو تون اللي نقبل باش نحكيو في الراديو مي الخدمه معناتها سي خدمه ديسكريت ما نحكيوش ما نوريوش العائلات ما نوريوش العباد معناتها اون غارد لانتيميتي اوسي دي جون
0: نعم هذا مهم شكرا لك سيدة سونيا بلعي طبعا الطبيبة التونسية أنت نموذج متميز للجالية التونسية بالخار إن شاء الله مزيد من النجاحات محمد عنطول أكيد باش يهدي لك هالمقطع هذايا من الحضرة نحييكم الكل شكرا لك كنت معنا في فقرة أنا تونسي في هاشتاج تونسي نحييك سيدة سونيا نحيي أيضا محمد عنطول وتحية هند السعيدي ربي يحفظكم وإلى اللقاء

0: من تونس لأولادها اللي في الصيف راجعين، مع كل نبضة حنين أخبار مواعيد وحكايات السنين. هاشتاغ تونسي، الصوت اللي يجمعنا وين ما كنا موجودين. هاشتاغ تونسي، هاشتاغ تونسي، ديما قراب ديما متواصلين. هاشتاغ تونسي، هاشتاغ تونسي،
1: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.

العشوية تبدأ توا علي إذاعة الشباب تتواصل حتى للسبعة ونص مع برشا موسيقى ومع برشا فقرات. اليوم 3/1/2026 نقولها وديما نقولها ونفرح برشا كي نقولها إن شاء الله يا ربي ديما عشرة دايمة على إذاعة الشباب وبعضنا نستقبلوا أشهر ونودعوا أشهر نستقبلوا سنوات ونودعوا سنوات نستقبلوا فصول ونودعوا فصول الفايدة أن نكونوا ديما لباس وديما بخير وديما ملمومين مع بعضنا. اليوم في العشوية تلقاو محمد عنتول كوتي تكنيك سامي ويسر كوتي ميكرو اللي يسلم عليكم برشا ويستدعاكم تسمعونا على الفريكونس نتاعنا على www.radiojeune.tr التطبيق الخاص بالإذاعة التونسية وتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج أوفيسيال. يستدعاكم البرشة فقرات البرشة موسيقى نبدأها مع أليكس وورن في أورديناري باش نسمعوا Where My Girls At وغنية Ray Where Is My Husband.

17 75 دقيقة. هذه إذاعة الشباب تسمعوا في العشوية. سامي ويسر محمد عن تونس معنا أبل أغنية تايلور سويفت اللي نلقاها في ألبوم The Life of a Showgirl. سمعنا زادا Ordinary من ألبوم You'll Be Alright كيد بصوت أليكس وورن. صوت سامي ويسر يوصلكم من خلال محمد عن تونس, وتلقاوها على www.radiojeune.in تطبيق الخاصة بالإذاعة التونسية, وتلقاوها زادا على لي فريكونس نتاع إذاعة الشباب. نحكي شوية على كمية الأمطار المسجلة في جهات مختلفة تهطلت خلال 24 ساعة اللي تعداو. كميات متفاوتة من الأمطار وصل الأقصى متاعها 24 مليمتر بالسرس من ولاية الكيف حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. نحكي على كمية الأمطار المسجلة بحساب المليمتر حسب الولايات. ولاية سليانة سيدي برويس 10, مكثر المدينة 4, ولاية الكيف تجروين 15, السرس 24, الدهماني 15, الكيف 4, القصور 3, قلعة 2, جريسة 2, نمشي لولاية القيروان العلا 4 مليمتر. نحكي على نصر الله 13, بوحجلة 3, حاجب العيون 8, حفوز 4, منزل مهيري 15, وبالنسبة لولاية القصرين حيدرة 5, فوسان 9, ونختموا بولاية سيدي بوزيد جلمة 11, ولاد حفوز 2 مليمترات ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي اللي باش نتابعوه ونتابعوا أحوال طقسنا بالنسبة لبقية الليلة. وبالنسبة الغدوة إن شاء الله سنو باش نواصلوا مع الموزيكا, هذا صوت شيرين تباعا تباعا فقراتنا, موزيكتنا متواصلة حتى لـ7:30.

0: العشوية. عادل مجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز 5:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق خلال جلستها 8 لسنة 2026 المنعقدة اليوم على عمليات استثمار في ولايات بنزرت ومنوبة وصفاقس بقيمة جملية قدرت ب 19.6 مليون دينار في قطاعي الصيد البحري والنشاط الفلاحي. كما صدقت اللجنة وفق بلاغ صادر عن الوكالة على إسناد قروض عقارية لفائدة باعثين شبان لاقتناء أراض فلاحية تمتد على مساحة جملية تساوي 14.2 هكتار بولايتي الكاف والقاسرين بقيمة جملية في حدود 337.8 ألف دينار. الجمعية التونسية لقرى الأطفال سويس تحتفل اليوم بيوم العلم، وهي مناسبة سنوية تخصص لتكريم أبناء الجمعية المتفوقين في مختلف المراحل التعليمية من التعليم الابتدائي إلى التعليم العالي، وتم بالمناسبة تكريم 231 تلميذا وتلميذة من المتفوقين. المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل تعلن عن فتح باب ترشح للدورة 28 للمهرجان الوطني لموسيقى الهواة بمنزلة ميمة التي ستقام من 28 إلى 31 من أكتوبر المقبل بدار الثقافة يوسف التميمي، وحدد آخر أجل لقبول الترشحات يوم 25 من سبتمبر الجاري. في أخبار العالم، قال مسؤولون في غزة أن مداهمة مدعومة من جيش الاحتلال لاحتجاز أحد مقاتلي حركة حماس في مدينة غزة جرى اكتشافها في أثناء العملية اليوم، مما دفع القوات الصهيونية إلى شن غارات جوية لتغطية عملية الانسحاب، مما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين على الأقل بينهم طفلان. كما استشهد مسن فلسطيني اليوم متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة. وكانت مصادر طبية في قطاع غزة أعلنت في وقت سابق اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,462 شهيدا وأكثر من 174,000 مصاب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل مجدك، عدل مجدك تسمع صوتك.
1: إذاعة شباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
4: معلومة الوافية.
3: نفس الروح، نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس.
3: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
4: من القلب للقلب.
3: من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل مجدك تسمع صوتك.

0: محسن الماطري غني لنا اودور دو ليتي ليتي اللي قاعدين نبدعوا فيه بشويه بشويه اليوم 1 سبتمبر 2026. سامي نيوس محمد عطولي رحبوا بكم من جديد في العشويه على اذاعه الشباب واللي من فقراتها نلقى فقره شويه من تونس.
1: شويه من تونس.
0: نقول شوية من تونس نقول شيخ محمد بن حمود اللي يحضر معنا كل يوم على إذاعة الشباب وكل مرة يهزنا لبلاصة تونس اللي فيها برشة تراكن وبرشة بلايس مزيانة وحلوة برشة. اليوم في شوية من تونس الشيخ محمد بن حمود اختار أنه يحكينا على واحد من أبرز قصور المدينة العربي المدينة العتيقة اللي هي دار حسين. شيخ أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا سامي، مرحبا، تحية ليك وتحية لكيب تكنيك وكل مستمعي إذاعة الشباب والمكان.
0: تحية كبيرة برشا ليك، نسلم عليك برشا شيخ محمد بن حمودة. كل مرة تهزنا للبلاصة مرة شخصيات مرة أماكن مرة تراكن، والحقيقة في تونس عندنا برشا قصور نجمو نحكيو عليهم وظهر لي دار حسين من أهمهم وأبرزهم. قل لي كان صحيح ولا غلط؟
2: أي نعم صحيح، ومن أجمل القصور ومازال ديجا تويكا هو معناها يحافظ على الجمال نتاعو، خاصة أنه مؤسسة لحفظ التراث الوطني تويكا في قلب المدينة العتيقة وتحديدا نحكيو في بلاد النارة ساحة القصر. نحكيو على دار حسين اللي هي واحدة من أجمل القصور التي كما قلنا ومعناها موجودة في المدينة العتيقة، ولكن جدرانها تحتضن العديد من الفترات والحقب التاريخية، نحكيو من العهد الخراساني حتى نوصلوا لتويكا معهد التراث. دار حسين أول من بناها بنوها بنو خراسان، كي نقولوا بنو خراسان نحكيو على القرن الخامس هجري، نحكيو على الحادي عشر ميلادي معنا 1100 وحاجة، وقتها تونس والدولة الزيرية تعرضت لضغوطات خاصة في الزحف الهلالي والقبائل الهلالية اللي جت لتونس. وقتها انتقل لمركز الحكم الزيري من القيروان، لأنه عاصوا فيها فساد ما خلوا فيها حتى شيء في القيروان، ومن القيروان للمهدية ومن المهدية تعدى لتونس للعاصمة، وبدأت الفترة متاع الحكم الخراساني من عام 1059 حتى 1159، قرن 100 سنة. هذوما جاءوا من إيران البني خراسان، ويحبوا الفن العمارة والبني والزليز والتخامات هذيك، وبنوا القصر متاعهم من جامع القصر تاميكا، وعلى ذلك تسمى جامع القصر، يعني جامع تبنيها بحث القصر متاع بني خراسان، ومنها بنوا الدار هذيك اللي هي بعد منها تحولت إلى دار حسين. ونشوفوا على استعمال دار حسين لأنه المصادر توثق أنه المعلم هذيك ارتبط بالملك، معناها كسوا في عهد الدولة بني خراسان، وبعد منها جاء في دار إسماعيل، ولد دار إسماعيل إسماعيل كاهي. إسماعيل كاهي هذي نحكي وتويك على القرن 17 القرن 18 معناها في العهد الحسيني، ولا الهبي إسماعيل كاهي اللي هو من أكبر ولا من كبار رجال الدولة في عهد علي بي، وكان قائد محلة. كنقولوا قائد محلة هو اللي يمشي يفض النزاعات ولا يجيب بشي يلم الجباية ولا بشي إذا كان فما توتر في البلاد ولا حكاية، يسمى قائد محلة. إسماعيل كاهي من أكبر كما قلت لك رجال الدولة في العهد الحسيني، خبير دار ذيك و زاد زينها وزاد زاد فيها معناها رممها، ولت دار مرتبطة معناها نحكيه على 1774 تسميت بدار إسماعيل كاهي اللي ينسب إليه معناها الجزء الأساسي من توك. نشوفوا البناء متاعها الأغلبية متاعه عودوا إسماعيل كاهي، ولكن الجمال متاعها وخاصة نحكيه على الكواردة سيكا وكالفايونس ذاك اللي جاء نحكيه على سيدي قاسم مزليزي وغيره، والجمال كما تشوف جامع صاحب الطابع الجمال نتاعو تشوفه موجود في دار حسين. علاش جمال هذاك؟ خاطر شراها يوسف صاحب الطابع وعود حب يبنيها ويزينها. علاش؟ باش يحضرها لفاطمة أخت حمودة باشا اللي كان باش يتزوجها يوسف صاحب الطابع، فقام بتحسينات كبيرة برشا على مستوى الجمالي، مش معناها في زاد في البيوت ولا كذا، ولكن النقش حديدة والكوادسيكا وغيرها من الأشياء الجميلة اللي أضافها باش يكون لائق باش يكون قصر الأخت الباي حمودة باشا مع الأهل فاطمة. ولكن أغتيل مات حمودة باشا مات يوسف صاحب الطابع وما سكنش فيها الدار ذيك. بعد منها شراها الجنرال حسين. الجنرال حسين اللي حكينا البارح قلنا هو أول رئيس مجلس بلدي في تونس. وبما أنه هو شد ما هما عشرة من أعيان تونس سميت مجلس العشرة وحتى تتقال منها دار العشرة هذيك. دار هذيك كان يجتمع فيها المجلس البلدي اللي تعمل عام 1858. دار جميلة جدا زاد نظفها وزاد حسنها الجنرال حسين واتجاه حتى تسمى البطحة ذيك بطحة الجنرال
0: نحكيه
2: ويقضل به الجنرال حسين. نحكيه على رخام أبيض ونحكيه على أعمدة أنيقة إلى درجة وتيجان وتلقى في الجص المنقوش وتلقى النقشة حديدة وتلقى
0: فايونس وحاجات مضخمة برشا
2: مزيانة. وشوفوها في دار الخطاب على الباب هذيك بتاع شادي التمار هذيك دار أغلب التصاور معناها مش السادة المستمعين يفهموها وين
0: حتى ثريات مهمين برشا شيخ فهم حاجات حلوة
2: حاجة
0: ذوق كبير
2: أروع ما فما ومازالت التو محافظة على الجمال بتاعها. وهنا تكمل معناها النجم ونحكيه عنها روائع الفن أو البناء والقصر التونسي اللي تلقى فيه التركي والإسباني والعربي
0: والإيطالي
2: العمارة التونسية والإيطالية يعطيك صحة خاطر البناء كانوا إيطالي معناها إيطاليين كانوا يجيوا يبني. كما قلت لك معناها كانت عام 1858 سنة مفصلية في تاريخ المدينة بما أنه البلدية هذيك وولايه مجلس العشرة يجتمعوا هذيك. ولكن بعدها الاستعمار الفرنسي عام 82 الجنرال فرجمول هو اللي جاء وسكن في الدار هذيك والتي هي منطقة أو مقر بتاع قيادة المستعمر. وبعد منها معناها تنقلت من عام 1957 دار حسين دخلت مرحلة جديدة نحكيه على مقر المؤسسة الوطنية المختصة بالأثار وبالفنون اللي تطورت لاحقا ولات المعهد الوطني للتراث. وهنا معناها نشوفوا كيفاش القصة متاع دار حسين من مكان للملك ومن بنيه نحكيه على 800 سنة التالي معناها من أقدم الديار. ولكن وقت تشوفها سامي تو تقول تو تبنيت معناها الإتقان اللي يحكي عليه سيد النبي قال إذا كان إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. كنا نشوفوه في تونس وخاصة في القصور وفي الديار هذوكم الجميلة ترى الإتقان في جميع التفاصيل أو في الزوايا متاع الدار في في النقشة في الحسابات. تقول كيفاش هذوما المهندسين اللي بناوا الشيء هذايا
0: تحف فنية خلاوهم
2: تحف ولا تحف فنية لأنهم بنوها بمحبة بنوها بإتقان. وكان البنية كل صنعة عندها أمين معناها والصنعة هذيك ما ينجمش هو ضميره ما يعطيش أنه بش يعمل حاجة هكاك وبرا لا بش يبنيه دار يبنيه على قاعدة كيف كيف كي تبني قصر يبنيوها بالحق معناها يشوفوا جميع الوسائل اللي بتخلي الشخص اللي يعيش فيه يعيش يحس بالجمال ويحس بالسعادة. والتوى المكان هذاك هو ذاكرة بتاع بلاد كاملة. وكي تدخل معناها تشوف الأقواس تشوف الزينة ما تنجم كان تحس بالتاريخ يهزك لك الوقت هذاك وللزمن هذاك وتحس بلاصة معناها ماهيش عادية معناها تعدوا منها ملوك وأمراء وتعدت منها معناها علماء وناس
0: وأحداث كبيرة زادة الأحداث زادة مهمة
2: كبيرة يعني تصحت غاديك يعني تعملت غاديك. والأهم هو أنك ترى قديش بلادنا جميلة وقديش عندنا من قصور مازالت موجودة لكن للأسف سامي بعضها أي للسقوط وبعضها اللي قاعد معناها يتيح بشوية بشوية خاصة غاديك في بمنارة برشا قصور بشيت معناها لغالب لأنه الصيانة متاحة غادي تتكلف برشا لأنه هما كعملوها عملوها يتكلف من الأول. ولكن نحافظوا عليهم نحافظوا على نجمه يبقاوا باش يبقى للأجيال القادمة يشوفوا ويعرفوا تونس شنية وبلادنا شنية. وذلك جزء أكثر من بعض من القصورات اللي كانت موجودة في المدينة العتيقة هذه شوية من تونس حبينا نحكيه اليوم على دار حسين.
0: اختيار حلو برشا الحقيقة الشيخ. فما قصورات في تونس اللي ما نعرفش معناها، زيد انت قل لي يا شيخ، هل انه معناها من باب الحظ انها مثلا دار حسين مثلا كنت مشيت لها في مدينة الانوار اللي هو مثلا مهرجان في رمضان بالانوار للميغ وغيره، فيها دريم سيتي، فيها مهرجان المدينة، فيها عروض، وفما قصور اخرى الحقيقة اللي تطيح وما في قوش بها ما نعرفوهاش.
2: وخاطر دار حسين مع التراث خذاها معناها ديجا مقر نتاع المعتوس، ولكن مثلا دار احمد بن الضياف ملك خاص خذاه معناها أولاده معناها الورث نتاعو، ولكن الورث نتاعو مات ودار قاعدة تطيح معناها قصر كبير وقصر أحمد بن أبي طيف معناها حاجة، ولكن للأسف قاعد كل مرة تطيح منه حاجة. وفما أشياء مثلا اللي يبدو ملك للدولة كما مثلا نادي طار حداد ولا غيره، هذوكم كلهم ديار وقصور كانت في المدينة قاعدين ديما مادام طونك فما عباد في وسطهم راهو فما شكون يرمم الترميم يقعد، ولكن كي يبداو على الملك الخاص هنا ماذا بينا الدوله تولي تتدخل، ولكن مش تتدخل تدخل في نزاعات مع الورثه وفما شكون موجود فما شكون مش موجود،
0: فيه نوع المشاكل.
2: وفما ديار كيما دار بن عبد الله مثلا فما شراها واحد معناها شراها خاص، ولكن الخاص ان شاء الله هي يعطيها قيمتها زاده، هو مواطن رجال الاعمال اللي بالخارج اللي نجم يردها متحف ويشوفوا الناس، لأنه دار كبيرة برشا معناها ودار فيها تراث كبير،
0: ونجم حتى تتقرر الدار هذيك في الفن المعمار في الفن بتاع الهندسة في غيره.
2: هو هذا هو احنا دعوة حتى للخواص لأنهم يستثمروا في المجال هذا، لأنه رأوا السياحة هذيك مهمة وفلوسه ترجع معناها، ودار معناها كي ياخو قصر يعاود يرم ويعاود ويتهبيه من نجم كان يربح خاصة في المدينة. ديجا فما ديار عربي قدم ما كان فما شكون رجعها ميزون دوت ولا قهاوي وناجحين
0: ناجحين برشا.
2: فما بالك قصورات كيما القصورات اللي عندنا.
0: يعطيك الصحة شيخ، اللي فاتته أي حاجة ولا حاب يعرف أي معلومة يسمعها معانا في شوية من تونس مع الشيخ محمد بن حمودة في العشوية على إذاعة الشباب. شكرا لك شيخ، السلام عليك برشا، يعطيك ألف صحة. نحن مستمعينا مواصلين مع الموسيقى، فقراتنا متواصلة في العشوية على إذاعتكم إذاعة الشباب.

0: إيه بقى هكا غني لنا الآخر سبسطو نوصلو حتى للستة. هذه إذاعة الشباب، هذه العشوية، وهذه فقرة بوانتك.
1: بوانتك
0: اليوم في بوانتيك نحكيه على الويرتيك وعلى الويربل تكنولوجي، نحكيه على الأحدث التقنيات في ما يخص الأجهزة القابلة للارتداء اللي ما عاد جوست معناها أدوات بسيطة باش نحسبوا بها الخطوات نتاع المشي، ولات نظام كامل، نظام ذكي متكامل يرصد الصحة العصبية، الصحة الحيوية، وتندمج بسلاسة مع الذكاء الاصطناعي. أهم الحاجات اللي نلقاوها في الويربل تكنولوجي وعلى الويرتيك هي الخواتم الذكية سمارت رينجز اللي تحولت من مجرد صيحة تقنية إلى فئة رئيسية تنافس الساعات الذكية. والحقيقة فما إقبال في العالم الكل على الخواتم الذكية أكثر من الساعات الذكية. علاش؟ هي شركات كبيرة قاعدة تقود في الخواتم الذكية، وهي الخيار الأمثل باش تتبع النوم، مؤشرات التعافي، نبضات القلب، الريكوبيراسيون كيف زادة. هي حاجات خفيفة وما تستحق شاشة كبيرة ضخمة إنها تعمل معناها الضوء بالكروم تاعها وتقلق الراحة متاع الليل ومتاع النوم. دونك الخواتم الذكية هي طفرة حالية عالمية في قاعدة الدور. نحكي زاد على نظارات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أهمها نظارات ريبان ميتال وزاد مش موجودة في تونس وحققت نمو هائل كبير برشا في العالم. المستخدمين بتاعها ينجموا يتفاعلوا مع المساعد الذكي، ينجموا يترجموا النصوص الموجودة قدامهم، ياخذوا تصاور، يعرضوا الإشعارات والتوجيهات عبر عدسات ذكية مدمجة بشكل أنيق ما يختلفش عن النظارة التقليدية. نحكي زاد على سماعات الأذن الطبية والعصبية اللي تجاوزت وظيفتها الترفيهية باش تولي واحدة من الأدوات تاع قياس الصحة بطريقة متقدمة. تقيس الصحة متاعنا مثلا، تقيس السمع، فيها مستشعرات دقيقة، تقرأ نشاط الدماغ، تقرأ بدقة البيانات العصبية وقت النوم، تقرأ كيف القدرة متاع المخ والجسد على التركيز، وتقيس معدل ضربات القلب ودرجة الحرارة بدقة عالية. باش نختم بالأجهزة الرياضية المتخصصة واللي يجمعهم الكل، الأجهزة هذه الكل إنها من غير شاشات، كما مثلا نظارات السباحة الذكية الجديدة من سبيدو آي كيو اللي تعتمد مد على مستشعرات قابلة للإزالة تسجل تفاصيل الأداء بدقة، مثلا تسجل الزاوية متاع التنفس، وضعية الرأس، عدد ضربات القلب في الباك جراوند في الخلفية من غير حتى إزعاج بصري بشاشات وقت التمرين، وتعتمد على تحليل البيانات بعدها بتطبيق كامل، أبليكاسيون تكون موجودة في التليفون. فما اتجاهات تقنية كبرى في المنظومة، مثلا الذكاء الاصطناعي التنبؤي هو دمج نماذج التعلم الآلي مباشرة داخل الأجهزة باش تحلل البيانات الحيوية وتعطي تنبؤات فورية عن مستويات الإجهاد، تقلبات المزاج، واتجاهات الأيض، الميتابوليزم كيف زاد. فما اعتمادات طبية رسمية في العالم برشا، واللي يستعملوا الأساور هذوما الخواتم والأجهزة اللاصقة باش يعتمدوها رسميا كمعدات طبية قادرة على التخطيط المستمر للقلب الاسيجي، وتنجم تراقب مستويات السكر في الدم بدقة سريرية فائقة وكبيرة برشا. لكن تقعد فما تحديات، تقعد فما قضايا أخلاقية، مثلا نحكي على مخاوف متزايدة حول خصوصية البيانات العصبية والحيوية، على خاطر مجرد أنك تلبس الحاجات هذوما نلقاو الدنيا نتاعك الكل الصحية والعصبية والمعلومات الكل موجودة في الابليكاسيون، ودونك تنجم تكون موجودة عند الأطفال وإلا عند الأجهزة الاستهلاكية اليومية اللي يفرض مطالبات تنظيمية صارمة باش تحميو سرية المعلومات نتاع المستخدمين. مازال ما وصلش لتونس هذوما، لكنها طفرة عالمية، ونعرفوا أنه العالم ولا قرية وتنجم توصل لتونس في أي لحظة. حكينا اليوم في بوانتيك على تقنية الأجهزة القابلة للارتداء، وحكينا على التفاصيل الكل. إذا كنت تحبوا تعملوا عليها غوشيرش ولا تعملوا عليها طلة متعمقة أكثر، تكتبوا ويرتيك وإلا ويربل تكنولوجي في لي موتور دو غوشيرش الكل في الجوجل وإلا في غيره، وإلا تكتبوا تقنيات الأجهزة القابلة للارتداء ونشوفوا شنو يستنى فينا. يمكن بعد شهرين 3-4-5-6 أشهر يكونوا موجودين في تونس، علاش لا؟ الموسيقى موجودة في إذاعة الشباب، هذا صوت أسماء بن أحمد في حمّى.

0: الشباب
1: في بالك
0: من تونس،
1: في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، الأصفر الرمال الأخضر جبل، الأحمر غالي دم لليتها وسيدها الفحل.

0: سمعتوش يا خديجة؟
1: إذا صوت يوسف محنوش في خديجة سمعنا صوت أسماء العثماني في مال اسم الدنيا سمعنا صوت أسماء بن أحمد في حما 6:17 دقيقة. هذا صوت سامي ميسو سلكم من خلال محمد عن تونس. السلام عليكم لكيف الكل مستمعين الكل وين ما كنتوا نعملوا طلع الأحوال تخصنا بالنسبة لبقية اليوم بالنسبة لليلة. البحار قليل الاضطراب إلى محليا متموج والحرارة الليلة عامة تكون ما بين 27-32 درجة وتوصل حتى 35 درجة بالجنوب الغربي. نلقاو خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية الوسط وبالجنوب مع تساقط البرد بأماكن محدودة في آخر النهار وفي أول الليل ثم سحب قليلة بأغلب المناطق. بالنسبة للريح والقطاع الشرقي قوية نسبيا بالمرتفعات وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة بقية الجهات كما تتقوى وقت ظهور السحب الرعدية تنجم تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة وتثير محليا الرمال والأتربة بالجنوب ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. حسب إذاعة الشباب وصلنا مع الموسيقى ونرجع بعد شوية بعد موجز أخبار 6:30 لمسيوم تاعنا العشوية متواصلة حتى للسبعة ونص. فقراتنا موزيكتنا ديما متواصلة على إذاعة الشباب.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: موجز 6:30 مساء الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. تنطلق بداية من اليوم عملية بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي المقبل المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل وفق الشركة الوطنية للسكاكة الحديدية. وأفادت الشركة بأن الاشتراكات تسلم فورا وتدخل حيز صلوحية بداية من تاريخ تسلمها، مشيرة إلى أنها تخضع لتسعيرة تفاضلية مع المحافظة على الأسعار نفسها المعتمدة خلال السنة الدراسية الفارطة. عدد من الأساتذة والمعلمين النواب ينفذون اليوم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية بالعاصمة للمطالبة بنشر أسمائهم في قاعدة البيانات المخصصة لتسوية وضعية النواب وأدماجهم رسميا في سلك التعليم وفق أحكام القرار الرئاسي عدد 21 لسنة 2025. تقام بداية من يوم غد الدورة الأولى لمعرض العودة المدرسية باك تو سكول لتتواصل إلى 5 سبتمبر القادم بما قرر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تظاهرة تسعى إلى توفير فضاء يجمع العائلات والمهنيين والمؤسسات ومختلف المتداخلين في المنظومة التعليمية. غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى تفيد اليوم أن عمليات التوزيع المكثف للمياه المعلبة بهذه المساحات المقتصرة حاليا على ولاية تونس الكبرى ستعمم على بقية ولايات الجمهورية وستتواصل إلى حين انفراج الأزمة. في أخبار العالم، تصاعد اقتحامات واعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنين على مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي، تتخللها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين والاعتداء على ممتلكاتهم. ووزير الخارجية البريطاني إد ميليباند يعلن اليوم أن بريطانيا ستطرح حزمة إجراءات شاملة بشأن المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسابيع المقبلة. وأبلغ ميليباند أعضاء البرلمان بأن مشروع أي واحد الاستيطاني سيقطع مساحة من الأرض التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها ويهدد بجعل قيام دولة فلسطينية أمر غير قابل للتنفيذ. وقال لن نقبل هذه الحكومة بتقويض حل الدولتين، سنتحرك وسأعلن عن مجموعة شاملة من الإجراءات خلال الأسابيع المقبلة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، معلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
5: من القلب للقلب.
4: من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: رجعنا لكم بعد موجز اخبار 6:30 مع زميلنا مجدي المشرقي بريميكس لغنيه جورسن اللوجين ايماجينيشن. توصلنا حتى ل 6:44 دقيقه. السلام عليكم محمد عنتول سيمن ويسل نستدعاكم من فقره دوزا فن.
1: دوزا فن دوزا فن
0: واللي نحكيه فيها اليوم دوزا فن على آخر إنتاجات النتفليكس. منصة النتفليكس سيري تخرج نهار 27 أوت 2026 وحاليا تحتل المراتب الأولى. نحكيه على بيوتي إن بلاك الموسم الثالث اللي فيها 8 حلقات اللي خرجت دفعة واحدة. علاش نقوله خرجت دفعة واحدة؟ خاطر في العادة الحلقات متاع السيري هذه تخرج على زوز دفعات. المرة هذه 8 حلقات خرجوا ربعهم. الحديث متاع السيري تجي بعد تداعيات الاعتقالات والصراعات في عائلة باللوري وشخصية رئيسية كيمي حصلت على منصب تنفيذي في شركة باللوري. للناس اللي عندها فكرة على السيري فهمتني على شنو قاعد نحكي، والناس اللي ما عندهاش فكرة على السيري نعطيكم التفاصيل الكل. كما قلنا السيري خرج نهار 27 أوت 2026 في بلاتفورم النتفليكس. 8 حلقات اللي خرجت دفعة واحدة من غير تقسيم الحلقات لزوز أجزاء كما المواسم السابقة. تقريبا متوسط الحلقة يدوم بين 42-58 حلقة. وأكيد صانع العمل هو تايلر بيري، نعرفوه حتى من الطريقة متاع التصوير ومن الطريقة متاع الاختيار متاع الممثلين اللي موجودين. القصة تركز على تداعيات صراع مجلس الإدارة وانهيار إمبراطورية كاملة لعائلة باللوري اللي هما عندهم شركة خاصة بالعناية بالشعر في شيكاغو. نعطيكم التفاصيل متاع القصة الكل. تصاعد نفوذ كيمي بعد زواجها من أوغاس وتحصلت على مقعد تنفيذي وحاولت تفكك الشبكات متاع الأعمال الغير قانونية اللي موجودة في الشركة هذه والشركات الوهمية للعائلة، وصار تحالف استراتيجي مؤقت ما بين كيمي العدو متاعها الأولى مالوري. وقت تم الدخول في وسط الشركة هذه واكتشف زادة معلومات على الزوج بتاعها. الحقيقة السيري تحفونا علاش وش خلى زادة انه منصة نتفليكس تراجعت على قرار سابق بانهاء المسلسل مع الموسم هذا، الموسم الثالث اللي نحكي لكم عليه واللي حاليا يحتل المراتب الاولى. نتفليكس تجدد العمل وتقول رسميا انه فما موسم رابع. علاش؟ خاطر فما ارتفاع كبير برشا في نسب المشاهدات. كما قلنا في 8 حلقات هذوما اللي يدوموا ما بين 42-58 دقيقة نلقاو برشا قضايا برشا ملفات تطرحهم السيري هذه. تحكي على غسيل الأموال، شبكات الأعمال غير قانونية، تحكي زادة على الابتزاز والجريمة المنظمة البلاك ميلينج، تحكي على صراعات النفوذ الدائرة ما بين عصابات الشوارع ومجالس الإدارة بتاع الشركات الكبرى عبر عمليات الابتزاز المتبادل، تحكي على الاتجار بالبشر واستغلال النفوذ. المسلسل يسلط الضوء على الجانب المظلم لعوالم الاتجار بالبشر والسيطرة على الأفراد المستضعفين كما القصة بتاع كيمي، واللي انتقلت من عمل بسيط جدا إلى قمة هرم السلطة بتاع الشركة هذه. تحكي زادة على الفساد المؤسسي والتحقيقات الفيدرالية. المسلسل يركز على تداعيات تدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي الاف بي اي، تحكي على مداهمة مقر الشركات والقبض على الفاسدين، تحكي حتى على الصدمات النفسية وخاصة تحكي على الإدمان. السيري هذه تناقش أزمات الإدمان على المخدرات كما الحالة متاع روي اللي هو شخصية من شخصيات السيري والضغوط النفسية والعائلية الاخطيرة اللي تؤدي بمستويات معينة إلى الانهيار التام ومحاولات الانتحار. هذيك نهاية الإدمان، وذا خط دراما متاع الشخصية متاع تشارلز اللي هي واحدة من الشخصيات اللي موجودة في السيري هذه. تحكي زاد على الانتقام العائلي، الحروب الداخلية والقضايا متاع الثأر الشخصي، تصفية الحسابات ما بين أفراد العائلة الواحدة بسبب الصراع على الميراث والسيطرة المطلقة. الحقيقة فما ما نحكيه فيها السيري، فما ما تحكي من ناحية القضايا المطروحة، من ناحية التوعية والوعي اللي تحاول السيري هذه تنشره عند الشباب وعند الناس اللي تتفرج. حبيت نعرف شنو الأصل متاع القصة، منين جات القصة هذه. القصة ما هيش مبنية على قصة حقيقية وإلا واقعية محددة، هي عمل خيالي بالكامل من تأليف وإخراج تايلور بيري اللي عنده ستيل معين في التأليف وفي الإخراج. صانع العمل استمد الإلهام بتاع الفكرة العامة من زوز عناصر رئيسية في الواقع الأمريكي. أول حاجة هو المشهد متاع النوادي الموجودة في أتلانتا خاصة في فترة التسعينات، استوحى الأجواء هذه بصفة عامة خاصة عالم النوادي، واستند إلى الذكريات متاعه ومعرفته بمشهد الترفيه اللي موجود في مدينة أتلانتا في التسعينات كيما ماجيك سيتي المعروف برشا في عالم التسعينات في عالم النوادي في أمريكا، والإمبراطوريات متاع العناية بالشعر اللي هو جانب تجاري كبير استلهم الخط متاع ثروات العائلات الكبرى منهم العائلة اللي يحكي عليها في السيري متاعه، من معرفته الشخصية ببعض العائلات الحقيقية اللي بنات امبراطوريات تجارية ضخمة في مجال منتجات العناية بالشعر وتجميل البشرة في الولايات المتحدة. وهو تايلور بيري بحد ذاته صرح وقال انه للناس اللي تسألت على الشكل اللي باش تصير فيه معناها الامور اذا كانت يتصادموا العوالم الزوز، عالم النوادي والمكافحة اليومية باش العباد معناها تو سيرفايف باش نجيو برواحهم، مع عالم الشركات الكبيرة المليارية وعائلات طبقة رجال الاعمال النافذة. متسائل هذايا ولدت للحبكة نتاع الزوز بطلات اللي في القصة اللي هما كيمي ومالوري. ولدت القصة نتاعنا اليوم اللي هي السيري اللي اسمها بيوتي ان بلاك في موسمها الثالث. حبيت نعمل طلع على المواسم القديمة، الموسم الاول القسم الاول خرجنا 24 أكتوبر 2024، الموسم الاول زاد القسم الثاني 6 مارس 2025، الموسم الثاني تقسم على زوز أقسام، القسم الأول خرج نهار 11 سبتمبر 2025، والقسم الثاني من الموسم الثاني خرج نهار 19 مارس 2026، والموسم الثالث خرج كله في قسم واحد وفي دفعة واحدة نهار 27 أوت 2026. ونذكر أنه بيوتي إن بلاك الموسم الثالث تحتل حاليا الترند في عالم السيريات وعالم الأفلام، وخاصة في المنصة في بلاتفورم نتفليكس اللي قررت أنها تقدم موسم رابع بعد ما كانت أعلمت أنه الموسم الثالث هو ختام السلسلة لهذه بيوتي ان بلاك 3. 56 دقيقة. مرحبا بنجم الدين بالسيل بخط علينا توا، قولوا له بون ترافاي، مرحبا بك نجم الدين. نقولوا ثنية زينة لمحمد عنتول وثنية زينة لكل من اختار إذاعة الشباب المواطنين مع الموسيقى. اقعدوا معنا ما تبدلوش الموجة، نعدوكم بموسيقى مزيانة كما نسمع فيها من أول مسوم تاعنا، شرقية غربية تونسية قديمة وجديدة.

0: هذا صوتنا بها كاراولي في قالوا لي جاي غني رجعنا به العام 2003 سمعنا صوت سان لوفون في تيرينغ هيفا وهبي في ميتسوبيشي سمعنا احمد سعد في ورد ومازالت الموسيقى متواصله في العشريه حتى لسبع ونص الموسيقى والفقرات منهم فقره اولد سكول
1: اولد سكول
0: واللي بتسمعوا فيها اليوم ثلاثة أغاني منهم أغنية شيرين ما فيش مرة الأغنية هذه خرجت عام 2005 في ألبوم شيرين الثاني اللي كان اسمه لازم أعيش بتسمعوا زادة صوت عمرو دياب أغنية نور العين من ألبوم ورقم 15 اللي تم إصداره في 1996 والبداية بتكون مع أمل حجازي فيتورينج فودال أغنية عينك واحدة من أشهر الأغاني الناجحة للفنانة اللبنانية أمل حجازي اللي خرجت في ألبومها اللي كان اسمه زمان في عام 2002

شيرين ما فيش مرة سمعنا في فقرة أولد سكول في العشوية على إذاعة شباب. سمعنا عمرو دياب نور العين, سمعنا عينك ديوش مع بين أمل حجازي فوديل. بشوية بشوية قاعدين نوصلوا لآخر الميسيون بتاعنا. ما قبل خليني نسلم برشا على كل من اختار إذاعة شباب, نسلم برشا على الناس تفاعلوا معنا لصفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونزي باج أوفيسيال. فاطمة العلوي تقول تحية ليكم والعاملين معاكم بالإذاعة إذاعة شباب, تحية توصلكم المستمع الوفي على الدوام. تحية كبيرة برشا ليك يا فاطمة, وتحية كبيرة زاد محمد حمودة اللي يقول مساء النور سامي. تحية ليك وكل فريق العشوية في الاستماع والمتابعة. فريق العشوية سلم عليك سامي. نجم الدين بن سالم ومحمد عنتول نسلم برش على فتح الأسبوعي, على سديرة, على عبد الرؤوف, منجي العيساوي, على كل من اختار إذاعة الشباب وتواصل معنا كما قلنا على صفحتنا على الفيسبوك, وإلا سمعنا على www.radiojeune.tn, وإلا سمعنا على التطبيق الخاصة بالإذاعة التونسية لغاديو تونسيين الإذاعة التونسية, وان تسمعوا إذاعة الشباب وتفرجوا زادة في اللايف ستريمينج والأجواء متاع الاستوديو والناس اللي يسمعوا فينا على الفريكونس متاعنا. نسلم عليهم برشا, والناس اللي في ثنية نقول لهم ان شاء الله ثنية زينة وتوصلوا سلامات. ونعرف برشا قاعدين يسمعوا فينا توا, ما نجموش يكتبوا لنا دي كومونتير ولا دي ميساج, ما نحسوا اللي هما موجودين معانا ويسمعوا في إذاعة الشباب. برامج متواصلة على إذاعة الشباب بعد شوية نشرة أخبار السبعة ونص, وبعدها عندكم موعد مع مجلة ألعاب البحر الأبيض المتوسط مع زبير العوني, والليلة تلقاو نسرين في ديديكاس, وتلقاو زادة سهرية, تلقاو فاطمة الشابي في توب 10 من 9 ونص حتى النص الليل. أجمل تحيات لكيب اللي كنا معاكم اليوم محمد عنتون نجم الدين بن سالم كنت تكنيك, يعطيكم ألف صحة. سامي نويسر يقول لكم نتقابلوا غدوة في عشوية جديدة في نهار جديد وإمسيون جديدة كالعادة من 5 حتى للسبعة ونص. آخر صوت هو صوت الشاب خالد, وما أدراك ما الشاب خالد يغني لنا وين الهربة وين في لايف فيرجن. نسمعوه مع بعضنا, نقول لكم بونسوار يا ناس كل, وقعدوا ديما برونشي على موجات إذاعتكم إذاعة الشباب.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية. العشوية.
2: العشوية. إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.

0: وفي عناوين النشر، أكثر من 8200 طفل من مكفولية الدولة بين أطفال ويافعين وشباب يستعدون للعودة المدرسية. غدا تنطلق الدورة الأولى لمعرض العودة المدرسية باك تو سكول بمقر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. المنستير تحتضن بداية من يوم غد تظاهرتين شبابيتين، مهرجان للرقص العصري والتعبير الجسماني وآخر للموسيقى. إلى التفاصيل. نشرة 7:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. فاقت نسبة تلاميذ المسجلين بمنصة الحياة المدرسية 75% في مختلف الجهات. مدير عام الإعلامية والإدارة الإلكترونية بوزارة التربية اسكندر أغنية أفاد في تصريح لإذاعة الشباب بأن أكثر من 1,400,000 تلميذ تم تسجيلهم إلى غاية 20 من أوت المنقذي، كما تم تسجيل ما يفوق 1,700,000 تلميذ بقسمي تحضير وسنة الأولى ابتدائي. سلوى المشري.
1: اسكندر أغنية أشار إلى أن منصة التسجيل ستبقى مفتوحة بشكل متواصل.
2: شد العدد بتاع المسجلين ابتداء من تاريخ 20 أول فوق 1,400,000 تلميذ مسجلين بالمنصة هذه، ولكن معلومة أخرى هو أنه انطلاقا من السنوات الأولى والسنوات التحضيرية اللي بدينا من 27 أبريل عندنا أكثر من 1,700,000 تلميذ مسجل بالمنصة، ما عادش عندنا إشكاليات تقنية. فينا اليوم إلى نسبة أكثر من 75% من عملية التسجيل تمت بكل المؤسسات التربوية. إذا كان نقارنوا بالنسبة للولايات، كل الولايات راهي ما فماش معناها تفاوت في النسب، كلهم بنفس النسق. بالنسبة لعملية التسجيل راهي ما تقفش حتى لتوا، ما عندناش اون دات فيتوار تقف فيها عملية التسجيل. فعملية التسجيل هي عملية مفتوحة، فالولي يقوم بتسجيل الأبناء نتاعو. بالأحسن أنه عملية التسجيل تتم في الظروف الطبيعية قبل العودة المدرسية.
1: هذا وانطلقت عبر منصة الحياة المدرسية أيضا عملية نقل التلاميذ بين المؤسسات العمومية، وكذلك عملية الإدماج من الخاص إلى العمومية. اسكندر غنية.
2: توا شنو أكثر الحاجات اللي هي تطلب أكثر ويسألوها الأولياء؟ هو عملية النقل. توا ملينا 4 أيام من العمومي إلى العمومي، وتوا تنطلق قاعدة من الخاص إلى العمومي اللي نسميوها إحنا عملية إدماج. هذه الطلبات كلها تتم عن طريق المنظومة، وطبعا خلينا الإمكانية في مستوى المؤسسة التربوية وعلى مستوى المندوبيات باش يتابعوا العملية النقل باش يقوموا بها في الإجراءات متاحة العادية. كلها تمر عن طريق المنظومة الجديدة بالنسبة للحياة المدرسية.
0: من جهته أكد المندوب الجهوي للتربية تونس 2 كمال بالزاوية أن نسبة التسجيل في منصة الحياة المدرسية بلغت حوالي 60%، مضيفا أنه تم وضع خلية صلب المندوبية لحلحلة المسائل التقنية. وشدد بالزاوية على أن إشكاليات إدماج تلاميذ المؤسسات الخاصة ستحل قبل 5 سبتمبر الجاري.
3: مستجد السنة وزارة التربية أرسلت منصة جديدة في علاقة بالتسجيل viscolaire.education.ie. في بدايتها كان ثم صعوبات في التسجيل، ولكن شيئا فشيئا تعرفوا النسب هني طلعت في حدود 60%، دونك وصلنا التسجيل. عندنا دونك خلية في المندوبية لحلحلة المسائل التقنية، مسائل بسيطة خاصة في علاقة بالإدماج بتاع الخاصة تحل إن شاء الله من هنا ل 5 سبتمبر. من خلال اللجنة الجهوية أرسينا لجان محلية موزعين على مختلف المتبقى. بديت 7 تبديات لتونس 2 باش يعملوا متابعات حينيه بطبيعه لمختلف استعدادات المؤسسات التربويه في مختلف مراحلها ابتدائي اعدادي ثانوي لانجاح بطبيعه العوده المدرسيه. عندنا مشاريع تتزامن مع العوده المدرسيه، مشاريع صيانه شامله بالنسبه للمؤسسات التربويه، مشروع ضخم عندنا في معهد خزندار بقيمه 2 مليارات.
0: أفاد رئيس غرفة الكتبيين بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بقبلي صالح حمزة بأن عددا كبيرا من الكتب المدرسية ما زال غير مطروح لدى الكتبيين في ولاية قبلي بالتوازي مع نقص توفر الكراسة المدعم. وأوضح المصدر ذاته أن العديد من العائلات انطلقت في التزود بالمستلزمات المدرسية من أدوات وكتب وكراس مدرسي وسط نقص كبير في الكتابة المدرسية يصل إلى حدود 50%، ما يطرح إشكالا خاصة مع اقتراب موعد العودة المدرسية الذي يفصلنا عليه أقل من 15 يوما. وأشار أيضا إلى نقص توفر الكراس المدعمة الذي يكاد يكون مفقودا، حيث يتوفر بنسبة لا تتجاوز 10% من نسبة التزود بالكراس الرفيعة. تقام بداية من يوم غد الدورة الأولى لمعرض العودة المدرسية باك تو سكول لتتواصل إلى 5 سبتمبر القادم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية في تظاهرة تسعى إلى توفير فضاء يجمع العائلات والمهنيين والمؤسسات ومختلف المتدخلين في المنظومة التعليمية. ويضم المعرض الذي يتزامن مع اقتراب العودة المدرسية مجموعة متنوعة من العروض تشمل الأدوات المدرسية والكتب والألعاب التعليمية ومنصات التعلم الإلكتروني وحلول التكنولوجيا التربوية. منظمة المعرض عايشة نيكرو.
4: المعرض هذا بمثابة ملتقى ما بين مختلف الفاعلين في مجال التربية والتعليم، فما كل ما يخص العودة المدرسية في فضاء واحد. المعرض هذا مفتوح مش فقط للعائلات، مفتوح زادا للمهنيين بجميع مجالاتهم. كيف كيف ثم منصات التعليم عن بعد، ثم دور المعارف والنشر، كيف كيف ثم برنامج مائدات مستديرة باش نحكيو فيها في كل ما يخص العودة المدرسية، مثال العنف في الإطار المدرسي، الكتب والمطالعة كيفاش خليوها ثقافة في الإطار المدرسي، كذلك برشا مواضيع باش تكون مهمة للعائلات التونسية وكذلك الطلبة والتلاميذ. المعرض هذا الافتتاح نتاعو باش يكون غدوة من 9 متاع الصباح حتى كش للسبعة متاع الليل حتى 5 سبتمبر. مرحبا بالناس الكل.
0: أكد مدير الرعاية بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وسام صياح اليوم في تصريح للإذاعة التونسية الاستعداد لتأمين العودة المدرسية لفائدة الأطفال مكفولية الدولة. وأبرز صياح أن عددهم يبلغ 8225 بين أطفال ويافعين وشباب يتوازعون بين 2205 أطفال بالمراكز المندمجة وأكثر من 6000 طفل بمركبات الطفولة في مختلف جهات البلاد.
5: 22 مركز مندمج متواجدين في أغلب الولايات، عندنا تقريبا 108 مركب طفولة يأمن الخدمات هذه. عدد الأطفال 8225 أطفال ويافعين وشباب يتوزعوا ما بين المراكز المندمجة 2206 ومركبات الطفولة 6019. يتم تأمين الخدمات الرعائية خاصة استقبال الأطفال، تأمين الرعاية اللازمة لهم، بعد أن نخدموا على الجانب النفسي الجانب الاجتماعي نعود ربط الصلة بالعائلة، والهدف يبقى ديما الأسمى ونخدم باش نحاول ونرجعوا للطفل للعائله نتاعو. الاستعداد للعوده المدرسيه بالنسبه للاطفال المكفولين بالمركز المندمج او مركبات الطفوله ماهوش مجرد عمليه لوجستيه موسميه، هي راهي مسؤوليه الدوله تضمن حق هؤلاء الاطفال في الرعايه والتربيه والحمايه.
0: ولفت مدير الرعايه بالاداره العامه للطفوله بوزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن ان حوالي 2644 طفلا تمتعوا بخدمات المصائف التي نظمتها الوزاره خلال فصل الصيف بمركزي الاصطياف بجرجيس والحمامات.
5: وفرنا مصائف ذات جوده لفائده الاطفال، تقريبا 2644 طفل تمتعوا بالمصائف هذه، منهم 40 طفل فاقدين للسند التام. تم تنفيذ المصائف هذه في مركزي الاستياف بجرجيس وبالحمامات. كيف كيف متعنا عديد الجمعيات اللي عندها فئات هشه والا فئات ذات وضعيات خصوصيه، كيف كيف عنا المؤسسات ومؤسسه فداء كانت لها النصيب الاوفر، زاد جمعيه السويس انتفعت بعديد الدورات.
0: تنطلق بداية من اليوم عملية بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي المقبل المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وحواز الساحل وفق الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. وأفادت الشركة بأن الاشتراكات تسلم فورا وتدخل حيز الصلاحية بداية من تاريخ تسلمها، مشيرة إلى أنها تخضع لتسعيرة تفاضلية مع المحافظة على الأسعار نفسها المعتمدة خلال السنة الدراسية الفارطة. كما تتيح الشركة للمشتركين إمكانية دفع معلومة الاشتراك دفعة واحدة أو على أقساط. أكدت رئيسة قسم التحليل الفيزيوكيميائية بالمخبر المركزي للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير القلة عايدة بوزيري أن مياه سناد صالحة للشرب وتحتوي كغيرها من المياه على الأملاح المعدنية وهي تمر بعديد المراحل وصولا إلى تعقيم النهائي. وشددت عايدة بوزيري على موجة الإذاعة الوطنية على أن تركيبة مياه السناد والمياه المعدنية لا تختلف بما أنهما يحتويان على الأملاح المعدنية والصوديوم والبوتاسيوم.
6: الماء من الخصائص نتاعو انه فيه مجموعه من الاملاح المعدنيه اللي بالحق اذا كان نحيو هالاملاح من الماء هذيا يفقد قيمته. ديما نحكيو على ماء سوناد وفيه موازنه بين الاملاح الايونيه معناتها الماء الحنفيه امن وصحي للشرب. التركيبة ما تتغيرش سخطو في الأملاح المعدنية. الصوديوم لهنا ولهنا موجود، البيكربونات، البوتاسيوم، سوسون دي زيليمون ماجور. إذا كان باش نقارنوا الماء العيون وماء الفراجي وماء الحنفية، تكون خاصية المياه هذه إنها مياه صالحة للشرب. نحن نوجه رسالة طمأنة، راهو العينات والتحاليل ناخذوها من المياه الخام على مستوى البراجات، تصير التحاليل الفيزيوكيميائية وكذلك على مستوى المحطات المعالجة، يعني حتى على مستوى المراحل وكذلك على مستوى الشبكة. عندنا ديزاجون سانيتير اللي المهمة نتاعهم انهم ينتقلوا حسب برنامج مضبوط.
0: في شأن ثقافي تنطلق اليوم في فضاء المركب السياحي مارينا بالمنستير فعالية المهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني لتتواصل على امتداد 3 أيام بالتوازي مع فعاليات الدورة الأولى من المهرجان الموسيقي مارينا فيست لاتينو. حسب مدير المهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني موهبة زين، وأضاف زين أن العروض والاحتفالات تقدم مجانا للعموم في الفضاء المفتوح للمارينا لتنشيط المشهد الثقافي الصيفي بالجهة. وفق تصريحه،
7: ثم عروض راقصة بدء من 6 بالعشية، عروض فرجوية راقصة، ثم بعدها تكون الرقصة الموسيقية. ثم السنين تكون التيم هو لاتينو، يعني الرقصات والموسيقى كلها في التيم لاتينو. وأيضا على 3 أيام بالنسبة لليوم الأول ثم افتتاح بشيك لطفي اللي هو ميزيسيان، بشيكون معها بالي مناستير باش يعملوا لوحة راقصة. ثم أيضا الموسيقى اللاتينية تيكا لاتينو جروب ديفيكتيف. اليوم الثالث تكون الاختتام زوج عروض موسيقية، ثم أيضا مجموعة راقصة لترافق، وفي نفس الوقت العروض الموسيقية. العروض تنطلق 6 متاع العشية إلى حدود 9:30 ليلا في مارينا المناستير. وأيضا عن اختتام المسابقات المهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني يوم الأخير هو يوم 4 سبتمبر، باش يكون هناك ثقافة.
0: بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. أكثر من 8200 طفل من مكفولية الدولة بين أطفال ويافعين وشباب يستعدون للعودة المدرسية. غدا تنطلق الدورة الأولى لمعرض العودة المدرسية باك تو سكول بمقر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. والمنسير تحتضن بداية من يوم غد تظاهرتين شبابيتين، مهرجان للرقص العصري والتعبير الجسماني وآخر للموسيقى. إلى اللقاء.
8: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع.

0: صوت الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
1: الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 من 21 أوت ل 3 سبتمبر 2026. مجلة الألعاب.
2: مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في مجلة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. اللي ميداليات اللي مازالت الحصيلة متاع تونس اللي تزيد في كل مرة، أكيد مش نمشي مباشرة إلى مدينة تورنتو.
1: برونتو تورنتو،
2: برونتو تورنتو، مباشرة إلى تورنتو وين موجود مبعوث الإذاعة التونسية زيد الخياري. أهلا وسهلا بك زيد.
3: شحوالك زباير؟ بوناسيرا.
2: بوناسيرا.
3: فرحنا فرحنا برشا. علاش؟ خاطر قينت برشا برونز، وقفنا عند القطوسي والزواوي في الذهب، يعني منذ ذهبية البطل الأولمبي فراس القطوسي في التايكواندو، منذ ذهبية البطل العالمي أشرف الزواوي في الكرة الحديدية المقيدة البولونج، الكرة الحديدية الطويلة الرمي بالدقة، مهزين حتى ميدالية ذهبية. اليوم العشية جذب أكيد بأقدام يعني بنت سيدي بوزيد العتيقة العالمية مروة بوزياني في سباق 3000 موانع، مع تمنى كورس موانع تعديت مزيانة برشا بتيمبو عالي جدا. ريتم الذهبية لمروة بوزياني الفضل الفضية زبير لرحاب الظاهري، يعني عنا الذهب لمروة بوزياني بنت سيدي بوزيد، وعنا فضية لرحاب الظاهري بنت القروان
2: في نفس السباق 3000 متر موانع.
3: 3000 متر موانع، الأولى توصية والثانية توصية
2: بيه؟
3: يعني وترشحت للمونديال القادم مروة بوزياني، وتعرف أنت زبير أرقامها مذهلة منذ التربة متاع أولمبياد باريس، معناتها تعلمت برشا، دخلت للتوب توب يعني مع العدائات الاختصاص هذية في حبيبة الغريبي، تذكر أكيد حبيبة الغريبي، دونك اختصاص قاعدين ناجحين فيه. اليوم فرحنا مرة أخرى لمروة بوزياني بعد تألق هذا العام في دايمون ليج بمشاركتها في الألعاب المتوسطية، جاية عازمة وحتى في قلبها بعد الميدالية الفضية في وهران. أنا كنت حاضر 2022، شاركت في باريس 2024، يعني هزت عالم تونس، ترشحت فينال، وبعد بداية المستوى بتاعها يعني
2: نسقت سعودي
3: أكيد، واليوم هزت الذهب. فرحانة برشا زبير، طلبعت لك الفيديوهات ونبعت لك التصريح، وأكيد كلها في الإذاعة توصيه مباشرة منذ قليل في الميكسد زون معها في المباشر. أنا فرحت زادة لرحاب الظاهري لأنه في الكورس ريبلاي كان عاودوا الكورس دبي حرارة كبيرة، كان يكول في تورنتو أوكي في السهرية يعني المسابقات كان الرطوبة عالية، بدمها كانت بالنسبة للمروة الرحاب. مروة طلعت الريتم في البداية وخذت السباق وخذت القاطرة يعني تبع، وفي النهاية تكسر البلوتون. رحاب قعدت في الثلاثي قعدت تتبع في الريتم تاع مروة، ورحاب قلعت الميدالية الفضية بدمها، وكانت فرحانة برشا لأنها زادة هي تحب تنجح كيما مروة، وقلنا كيما ليدول متاع مروة هي حبيبة ليدول توا متاع رحاب هي مروة.
2: ومن المرات القلائل زيادة أنه الميدالية الذهبية التونسي ولا تونسي، والميدالية الفضية التونسي ولا تونسي.
3: صحيح زبير، ما تصيرش برشا أكيد في تونس، خاطر تقاك عندك كان عدي فقط في كل اختصاص. اليوم في 3000 موانع عنا مروة بوزياني وعنا رحاب الظاهري، قولوا لهم مبروك، فرحانين برشا بالميدالية الذهبية لمروة والفضية لرحاب الظاهري. بعد ما كملنا يعني السباق 3000 موانع مشينا للمنطقة المختلطة وعملنا التصريح، الملعب ماهوش كبير، ملعب ألعاب القوى صغير، ورجعنا نتبعوا في السباق نتاع 5000 متر. شكون كان فيه؟ ولاد القروان الزوز اللي قراوا في نفس المكتب من نفس الحومه، ومشاو كل واحد يلوج على المستوى العالي نتاعو في 3000 موانع، كذلك اختصاص الجنيه والجزيري، لكن اليوم دخلوا في سباق 5000. واحد يعيش في تورينو مع مدربه الايطالي من مواليد سيسيليا اللي هو محمد امين الجنيوي، والجزيري عايش في امريكا، يعني اليوم الجزيري اموره ما مشيتش في 5000 موانع، لكن نقول مبروك لامين الجناوي ميدالية فضية. ماهوش اختصاص زبير فرحان برشا بالميدالية الجريتا والروح اللي خرجها في الوصول. الدموع نتاع مدرب الايطالي توا نسمع في النشيد الايطالي زلنا نحترموا النشيد في ملعب القوى تلين يعني لموا الملمة زبير تلين لموا الملمة واللي فما يعني في كل الالعاب متصدرين جدوا الميداليات. دونك الجنوي فرحان بالميدالية الفضية نتاعو مع مدرب الايطالي شفناه عنقه في الميكسد زون وش قال لي في اللايف قال لي جراندي بيرسوناليتي يعني شخصية
2: قوية
3: الجنوي شخصية قوية مشى القروان عاش معاه شاف عائلته في القروان قال محليه الجنوي بعد عايش معاه في التدريب في تورينو مقيم في ايطاليا الجنوي فرحان للميدالية هذه الفضية والمراسم زبير حسب الاخبار الاخيرة باش تكون المعلومة اللي كنتي حصريا المراسم بالنسبة للنشيد الوطني باش نسمعوه ان شاء الله بالنسبة لمروى بوزياني وفضية ذهبية مروى بوزياني وفضية رحاب الظاهري في 3000 موانع وفضية العداء أمين الجنوي في 5000 باش تكون غدوة مش اليوم حسب ما شفت البرنامج وسهلنا دونك المراسم غدوة هذا مهم جدا. هذا بالنسبة لملعب ألعاب القوى عندك شهير الكيفي زميلي بعيد علي تقريبا ساعة ونص زبير تخيل معناتها من طرنتو المدينة قاعد يتبع في ماتش كرة اليد من منتخبنا الوطني السيدات أكيد فينا لا عذب إن شاء الله تونس خليتها متقدمة 13-12 و14-12 في الشوط الثاني الشوط الأول كانتها بالتعادل 12-12 تونس إيطاليا مش كما تونس إيطاليا في الجولة الأولى يعني تعرف الجولة الأولى ربحنا إيطاليا اليوم فينال غير إن شاء الله تكونوا في البوديوم ونهزوا ميدالية الذهبية تكون زبير هي رقم 4 قد اللي حرقوا هكيك ولا أنا غالط هكيك ولا أنا غالط
2: العدد مازال يرتفع ولا لا زعما زياد
3: مازال صعيب شوية ما مازال دوك عنا القطوسي تيكواندو ذهب عنا الزواوي البولونغ الكرة الحديدية المقيدة ذهب عنا مروى بوزياني ذهب وعلاش لين كملوا في السهرية الميدالية الذهبية نتاع كرة السيدات اللي بقصروا الزبير عملوا يعني مونديال متوسط على مستوى عالي برغم غياب المحترفات قاعدين يحضروا في الكان ربحوا ماتشوتهم الكل يعني حتى هزيمة منهم إيطاليا في الدولة الأولى ربحوا الجزائر ربحوا كل المنتخبات المتوسطية وفي النهاية اليوم ترجع لهم من جديد وإن شاء الله التحكيم يكون توب وانت اكيد تجب تبع المات زبير وتاخذ سكور في المباشر خليته في الشوط الاول متعادلين 12-12
2: باهي تو نتبعوا النتيجه النهائيه بالنسبه في رفع الاثقال كان بين هي تحصل على الفضيه والبرونزيه اليوم
3: كنا مع زبير الصباح تبعنا تعرف كي يقول لك من هنايا نقول لك اعتزل معناتها متخرج من قصر الصعيد عايش من 2013 في مركز النخبه في المنزه اليوم هز ميدالية فضية وميدالية برونزية اي فضية في النتر زبير عاوني خطر الافكار مكتعب
2: اي اي اي 186 كيلوغرام حركة النتر
3: في النتر ضربت له على البار في النتر فضية في النتر وبرونزية في الخطف كيرم مع تخبرة في المتوسط من يعني اعتقد 4 سنوات يعني من اكثر من 4 سنوات خالي شارك متوسط شارك في وهران كان متوج شارك في طرقان كان متوج في مرسين كان متوج دو كرم شبرة كرم أستاذ متربي برشا خلق عالية عاش ظروف طيبة زبير بعد صيحة الفزاعة متاعه وقال اعتزلت عاش نجم مكمل يعني في ظروف طيبة دي رجع للمتوسط برغم أنه ما عاش عنده منحة يعني لمشروع جديد للأولمبياد القادمة ولبطولة العالم القادمة ولات صعيبة بالنسبة للترشح للأولمبياد يسمك تشارك برشا في الدورات دونك اليوم شو قولوا له قولوا له برافو كان من هنية ميدالية فضية في النتر حركة النتر وميدالية برونزية في الخطف هذا بالنسبة لكرم يعني جواهر اليوم مشيت معها المسابقة ما كانتش موافقة في حركة الخطف كنا معاملين عليها في النتر كيف ما كانتش موافقة وكان شوفنا دموحة بين سفاقس جواهر اليوم وما كانش يعني ترتيبها جيد بالنسبة للبطولة في رفع الأثقال في المتوسط مستوى عالي زبير في المونديال المتوسطي يعني الأتراك أتراك ألبانيا مصر معناتها حاجة قوية في بطولة المتوسط يعني هنا بالنسبة لرفع الأثقال فما برونزية أخرى زاد زبير دينا بها السباح كثرها من البرونز
2: خوين
3: اي اخوات قصة دوما خديجة محمد. الكريمي اخوها محمد الكريمي هزوا ميدالية برونزية كيف لابيرون روينك في المتوسط مستوى عالمي وأولمبي. دونك هزوا برونز، مازال غدوة عندنا فينال. خديجة وسالمة، تتذكر زبير حكيت لك على خديجة وسالمة الذوادي، جاونا من 4 أيام دخلوا للفيلاج للقرية العائمة في المتوسط هنا في تورنتو، دخلوا بميدالية برونزية عالمية من أمستردام بعد قبل ما تبدأ الألعاب بيومين. وربحوا الميدالية البرونزية ودخلوا بها فرحانين. دونك شي تقابلوا غدوة كونكتي من جديد في هنا في البحيرة في المتوسط، وإن شاء الله يكون عندهم الحظ بالنسبة
2: لهم. هذوما الأبطال الكل زيادة، هذوما الكل جاو اللي يسيدي إذاعة الشباب الكل هنا نذكرهم الكل جاو.
3: أي عادة دقوا البيه مش سنة زبير يعني من زمان،
2: من قديم الزمان.
3: أي أنا أي أنا في الميكس زون يعني رحاب الظاهر تقول لي عمي زياد فكبرنا زبير. ليه عندها قيمة في المباشر في الإذاعة الوطنية، قالت لي عمي زياد أوكي شكون آخر زاد معناتها الأبطال يحبونا نحبوهم نقدروهم. أما زبير الجري وراء الرياضي صعيب برشا، ما يزمكش تجي في ألعاب متوسطية باش تقف قدامه في الزون ميكس كان ما تعرفوش وتعرف قصة كفاحه وقصة يعني نضاله ومشاكله فلوسه وماكلته وعشاليلته وكذا وكيفاش قاعد يتطور منه ومغادي والعراقيل والعصاف العجلة، ما تنجمش تحكي معاه في الميكس زون بالأدرينالين وبالليموسون باش تنجم يعطيك القصة نتاعه. خاطر كل ميدالية بدمها، حتى الميدالية البرونزية دمها. اليوم مثلا الميدالية الفضية متاع كريم بن هنية في النتر والميدالية الفضية متاع البرونزية متاع كريم بن هنية في الخطف حسوا موجوعة معناتها. وحاجة مزيانة نعطيك خبر حصري اللي كنتي زبير أليانا يفرحني نحكيه ديما على الدوبل بروجي، يعني الرياضي يكون متفوق في الدراسة والرياضة. كريم بطل ما شاء الله قصة من المكنية المدرسة في رفع الأثقال،
2: مداش يخدم توا زياد ولا مزيد
3: هو متخرج من 2017. فنأخو خبر من عنده حصري اليوم يقول لي جاني الدور يا زياد، يعني جاني الدور توا باش يدخل يخدم
2: استاذ تربية بدني.
3: هذيك كرم كرامته اقل حاجه زبير، مش مزيه هو متخرج قرا ضحى
2: صحيح
3: معناتها قاعد يتصنف صبر بطل عالم، ماهوش يتصنف في منشطه رياضي باش يتصنف ويجيب الميداليات. لا توا قال لي زياد شوفك التنفيسه معناتها اعطيني قرطلتي ما حاجتي اعطيني زبير العنب انا رابخ اعطيني قرطلتي ما حاجتي بعنب. قال لي زياد انا فرحان اليوم اعتزلت ورجع ظروف صعيبه واني باش ندخل نخدم كاستاذ جهة الدور، يعني مش مزيه زبير تصنيفه حقه باش يدخل يخدم بقية الأبطال كيما فياس خطوسي متخرج بطال برشا أبطال قاعدين معناتها
2: يقراوا. خلينا نعمل تقييم إلى حد الآن للنتائج المشاركة التونسية
3: رقي الشيح زبير،
2: أي معناتها قداش تعطيها نوت هكا تقريب هكا التقييم نتاعها بالظروف بالموجود
3: زبير بالظروف لخصها لك في وفاء محجوب اليوم في الكاراتيه ماهوش اولمبي يدخل ويخرج، دخل في طوكيو خرج في باريس. في المتوسط اقوى المنتخبات في العالم في الكاراتيه في المتوسط يعني البوسنه اللي ربحتها اللي ربحت وفاء سبانيور المصار وابطال العالم يعني الكاراتيه كان في تربص عند رهم بل ما يجيو لتورنتو كانوا يلوزوا في دباب الزلماء باش يشربوا رياضي وين في عند راهم، يعني المدرب يخرج وفاء محجوب واسراب الطيب والمدربين والصف الكل باش يدوروا على حوين في عند راهم باش يجيبوا دابو زمان شكون للرياضي. هنا الكل باش تحكي لي على الانجازات والتميز وكذا. دونك الرياضيين كل عاشوا ظروف صعبه موضوع ثوره زبير هذه تبدلت الرياضه في تونس، يعني قعدنا نخدموا بمنظومه 2001 يعني في الامتيازات في الحوافز في المنشآت في القوانين في الهياكل ما تغير شيء.
2: ان شاء الله نستحفظوا زياد على اللي حرقوا، ان شاء الله نستحفظوا الرياضيين ما يكملوش يحرقوا في المسابقه هذه.
3: هو اش مازال عنده زبير غدوه عندنا رفع الاثقال نكملوا مع ايمن باشا وش عندي اخر في البرنامج كان انا تو نعمل فيدباك عندي مراسم العاب القوى اوكي حكينا عليها الميداليات الذهبيه لمروه الفضيه لرحاب في 3000 موانع والفضيه في 5000 لامينه الجناوي عندي الدوبه اللي حكيت عليه انت الثنائي المتالق الكريمي والذوادي سالمة الذوادي وخديجه الكريمي غدوه ان شاء الله يكونوا في البوديوم. وش عندي اخر غدوه عندي اسراب الطيف في الكاراتيه مازال عندك كرة يد عمل يطلع على السكور ممكن ان شاء الله نزيدوش كعبة ذهب زبير صعبة ويكون الحفل الافتتاح، يعني يلزمنا ناخذ الدروس يعني وخرنا. هذه تذكرني شويه بباري زبير العباري، ما هزيناش ميداليات، لزمنا سياسه جديده ورؤيه جديده وخريطه طريق جديده للرياضه. تكلمنا في بوديوم وتعبنا، قلنا المشاكل والظروف وكذا، حتى البطل الاولمبي زبير، حتى في راس القطوسي ايش ظروف تقعد معاه مخك هيك، مش تحكيوا على اللي غير مصنف واللي موسم رانكي واللي لا مره هز بطوله واللي جاي يشارك وروح ولا جاي يشارك.
2: ضم الابطال فهم بالك الناس الاخرى،
3: تحكي على الابطال الاولمبيين في راس القطوسي، جانا الاذاعه وانت سمعته زبير
2: صحيح،
3: يعني يعيشوا في ظروف مخك يقف كان تسمع كريم ايش قال لي اليوم، يعني مع يعني خلص زملين لي كومبليمون نتاعو بفلوسه في السج الاخير في المسير صرف على روحه
2: منه الزواوي. الزواوي في المباشرة مع كندي قال انه يخدم لفرير وبطال وما عندوش حد شيء وبطل.
3: وتحيه توا في اللحظه هذه للناس اللي تليفري والناس اللي تخدم والناس اللي تكافح. هو قال انا نخدم على رزق شكون؟ على رزق بنته لينا. دونك هو يعني سون جوب بطل يستنى في التصنيف نتاع المنشط الرياضي اللي باش ياخوها مش مزيه حقه، عنده مده دوسيه واضح. بطل عالمي زبير ماهوش بطل متوسطي،
2: صح
3: اشرف الزوي بطل عالمي في الكره الحديديه المقيده، بطل متوسطي عمل البكي هذيك وبكيني معاه ومل ربطة جعش ومل شخصيه ومل قوه. اشرف الزوي نسلم عليه رجع لبلادنا وقال هذه نهديها لتونس كما قالتها تو مره ابو زهير، نهديها لتونس برغم ظروف الصعيبه. الجناوي عايش في تورينو قال هذه الميداليه نتاعي نهديها لتونس، نعرف ظروف صعيبه كان بيدي حس ظروف صعيبه، اما ما حلاها بلادنا زبير هم يلزمها في قولها، يلزمها نستحفظ عليها نستحفظ على شبابنا. الاربعه اللي حرقوا مره سالهم علاش انت، ماهمش ابطال اولمبيين اللي حرقوا، ماهمش ابطال عالم واضح.
2: لازم
3: نحلوا الضوطي، الرياضه لازمها تكون من اولويات الدوله كما صار يعني في الالعاب المتوسط 67، في الالعاب المتوسطيه 2001 وصارتك البوم تاع مونديال الهوند 2005 والكان 2004، يعني والباسكيت لفلوم انهم غادي وكذا وشخنا كوره ورياضه وموف وحركه
2: بعد عملنا شيء
3: مش قادرين وقفنا يعني من 2011 وقفنا، لا عندنا مشاهد جاهزه لاستضافه الالعاب. زبير نعطيك ملاحظه راني نحكي لك على مدينه تورنتو في الجنوب الايطالي، يعني مش معناتها المنشآت توب وكذا، تونس قادرة تنظم، تونس برجالها، تونس بدمها بعالمها مسؤولين نجم تنظم ألعاب متوسطة وتعاود ترجع تنظم، فقط لما وحمل الجماعة ريش ونبدلوا الرؤية نتاعنا للرياضة وربي يحمي بلادنا وربي يجريها على سلاح. وأنا متفائل زبير لازم لازم تتصلح الرياضة من جديد وترجع، خاطر عطينا دروس للعالم في كل أولمبياد، يعني من قال حي الله يرحمه من القمودي الأسطورة من ملولي من الغريبي من بوبكري يعني من حفناوي الجوادي في بطولة العالم يرجع في كل وقت النجم يرجع أكيد في بطولة العالم في السباحة القادمة، فارس الفرجاني القطوسي في باريس، الجندوبي في طوكيو في باريس، الكل مسخوني بطلت عالم عادي الرياضي يطلع توب ويعاود يرجع، لكن ظروفنا صعيبة زبير. الكواليس ما عندكش فكرة، لازم تعيش مع الرياضيين تقابلهم تشوفهم تسمع قصتهم ونسلم على عائلات الكل مساحهم خاطر هما اللي ضحاوا أولادهم وبناتهم هما اللي خليهم ينجحوا في كل المحافل الدوليه. تونس بلاد صغيره اوكي مع الناس منشاتها مع عندنا القلب الحي يعني وعندنا الجريتا وعندنا الروح وشرفنا يعني في كل محفل اللي صار في المتوسط، ما هديناش برشا ميداليه ذهبيه صحيح، اليوم وصلنا الثلاثه ان شاء الله نكملوا الرابعه بين الليله وغدوه وبعد نحلوا الدوسي زبير
2: اكيد
3: اللي تحكي عليه في كل التظاهره.
2: أكيد زيد خير يعطيك الصحة على كل هذه المعطيات ويعطيك الصحة على التغطية الخاصة لألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو، وإن شاء الله مزيد من التألق والميداليات بالنسبة للرياضيين التوانسة. زيد خير يعطيك الصحة، مشكور جدا، مبروك مرة أخرى. كيف زيد؟
3: الصحة أخوي الغالي على ذمتك،
2: يعطيك الصحة، مبروك مرة أخرى لمروة أبو زياني ميدالية ذهبية في نهائي سباق 3000 متر موانع سيدات بتوقيت 9:04.28 وكذلك مبروك فضية رحاب الظهري سباق 3000 متر موانع في نفس السباق المرتبة الثانية 9:21.87، مبروك لكل الرياضيين وإن شاء الله مزيد من التألق في هذه الألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. تغطية مستمرة على موجات إذاعة الشباب والإذاعة التونسية مع مبعوثي الإذاعة زيادة خيري وشهير الكافي، يعطيكم الصحة الناس كل، إلى اللقاء.
1: الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 من 21 أوت ل 3 سبتمبر 2026. مجلة الألعاب.

18 دقيقة على موجات ذات شباب. مساء النور، مساء الخير، مساء التهاني والأماني. ديديكاس من توا حتى للتسعة ونص نجم الدين بن سالم ونسرين حشانة. دونك كلمونا على 71 844 411، وبيان تتفاعلوا معنا اتخافير نوتخ باج اوفيسيال راديو جون. مرحبا بكم الناس الكل، يلا نمشيوا للموزيكا ونستناوكم، خليكم معنا، تابعونا وان شاء الله عشويتكم وليلتكم فيها برشا برشا برشا good vibes.

0: رجعنا لكم في ديديكاس 28 دقيقة مكملين معكم, وأكيد ما تنسوش تبعثونا على 71-844-411 أرقامكم تخليهم, وأيضا تبعثونا على صفحتنا الرسمية في الفيسبوك غاديو جون. دونك أفو كلافي للناس اللي عندهم السمارتفون وإلا دونك اللي بيسي قدامهم ويحبوا يكونوا معنا ويوصلوا اقتراحاتهم الغنائية. يلا مرحبا بكم حتى للتسعة ونص. نجم الدين بن سالم ونسرين حشانة في ديديكاس الليلة.
1: شاكيرا, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

0: إذاعة شباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
1: العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم. تجمع

0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا إذاعتنا هي عائلتنا سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا إذاعة شباب من تونس.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار، 8:30 على موجة إذاعة الشباب. منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. في الرياضة، العداءة التونسية مروة بوزياني تتوج بالميدالية الذهبية لسباق 3000 متر موانع سيدات ضمن منافسات ألعاب القوى للألعاب المتوسطية الجارية حاليا بمدينة تارنتو الإيطالية، فيما أحرزت رحاب الظهري الميدالية الفضية لنفس السباق. ودائما في تارنتو الإيطالية، حيث توج العداء التونسي محمد أمين الجناوي بالميدالية الفضية لسباق 5000 متر. وزارة التربية تفتح بداية من 3 سبتمبر الجاري المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيدات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوية للسنة الدراسية 2026-2027. الترفيع في طاقة الإيواء بالمبيتات ب 1720 سريرا خلال السنة التكوينية الجديدة. البنك المركزي التونسي يصدر منشورا يضبط الشروط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بإسناد القروض والتمويلات الصغرى على الشرف، ويلزم المنشور كل بنك بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف، وذلك بداية من غرة أكتوبر 2026. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن واشنطن تقوم بشن ضربات قوية وواسعة النطاق على أهداف إيرانية بالقرب من مضيق هرمز. مسؤول أمريكي يؤكد أن الهجمات على مواقع داخل إيران لا تزال متواصلة وسيتم الإعلان عن انتهائها متى اكتملت. في المقابل، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية ببدء العملية الحاسمة للقوات المسلحة الإيرانية ردا على العدوان الأمريكي. ووزارة الخارجية الأمريكية تحذر الأمريكيين بالشرق الأوسط لتوخي أقصى درجات الحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وأغلاق المجال الجوي. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: 38 دقيقة لموجة جديدة شباب. مساء النور، مساء الخير. تسمعوا في ديديكاس مع نجم الدين بن سالم ونسرين حشانة، مواصلين مع مكالماتكم، مع تهانيكم، اقتراحاتكم. خلينا نقولوا مساء الخير الميار مرقاب.
1: مساء النور نسرين، شنو احوالك؟
0: الحمد لله، انت شنو احوالك؟ كيفاش عديت نهارك؟
1: أنا هاي رجال محلة سخونة شوي، أما تو بحاول لا تم نسيمة هدرة.
0: هيا به النهار تعدى دافي شوية.
1: لا هاي دافي شوية
0: اللطف عليك. اسمع ناسي، كنت استنى انه وقتاش ترتفع، مش ترتفعت، تنخفض درجة الحرارة. انا نستنى في الانخفاض، كل كلمة متاع انخفاض وبحذية حرارة انا الحقيقة تفرحني على الاخر.
1: لا اختي نسرين، لا كنت نحب السخانة، اما تجيني في قصر تجيني في قصان الضوء
0: سمح. ليك هاو لا يزينا عاد سخانة وقصان ضوء يسرع علينا هكا ولا وزيد نقص ماء برشا، ما عادش نجمو نحبو الصيف. علاقتك بالصيف قعدت كما هي بعد الصيف هذا؟
1: لا علاقتي الصيف فيه برشا عطل وفيه العروسات فيه
0: فروحات، خاصة العروسات. قولي نسري،
1: هذاك هو
0: الشيخة وتفرهيدة والجو، إن شاء الله ربي يدوم عليكم أفراحكم والجو التونسي وحده، والجو التونسي وحده.
1: الجو التونسي حتى في الدار الإنسان ينجم باش يتحرك.
0: هذا هو، أنا يعجبني شغف متاع التونسي ديما الإنسان.
1: تونس بلادنا الحبيبة.
0: أكيد وديما جونا التونسي محلي. باهي ميار، أنت الليلة شكون تحب تسمع؟
1: كنت نحب نسمع محمد الجويني.
0: ونحن عنا محمد الجويني الحقيقة.
1: يعطيكم الصح.
0: وين غلاي دونك هذه نهديها لك انت ميار ولكل احباء محمد الجويني. واذا عندك هكا تحيه تحب تقدمها تفضل.
1: عندي ديديكاس نقدم صاحبتي وحبيبتي حيوته مرديفي وعيشوشه،
0: هي تحيه لهم.
1: ونقدم صديقتي خلود من تونس ونسرين على الاسم يا رب تجيب القسم.
0: امين يا رب.
1: ونقدم مدام شلبيه، تحيه مدام شلبيه،
0: تحية ليه.
1: وعمي معمر من زيت بوزيين وعمي بشير من قفلة،
0: تحية لهم الكل وتحية لكل مستمعينا الأوفياء من أقصى شمال لأقصى الجنوب. يلا ونهديو الأغنية هذه لهم الكل هكا ولي نقولهم مينكم.
1: يعيشك
0: يا عيشك وين نحبكم برشا. يلا نسمعوا محمد الجويني وين غلاي، نهديها إلى كل مستمعينا وخاصة الأحباء الجو واللي عندهم أفراح ومسرات، ونقولهم إن شاء الله ربي يدوم أفراحكم.

0: 48 دقيقة على موجات ذات شباب، مواصلين معاكم في ديديكاس. تحية لكل مستمعينا اللي يسمعوا فينا من أقصى شمال لأقصى الجنوب، من رقيب باش نمشيو لبوسان، باش نمشيو للشمال الغربي. تحية إلى رياض اللموشي اللي في الاستماع واللي طلب منا يسمع قاسم كافي توتسويت، الفنان الراحل اللي هو صحيح غادرنا ولكن أعماله تقعد خالدة وتقعد حاضرة في كل المناسبات السعيدة في تونس. إذن الأغنية هذه إهداء إلى كل مستمعينا اللي يحبوا قاسم كافي.
1: يا ناري يا ناري يا ناري يا ناري يا ناري يا ناري

الكمون منين يا نانا؟ تخلطنا لثمانية وثمانية واربعين دقيقة على موجات إذاعة شباب في ديديكاس موصل معكم للتسعة ونص. نسلموا على محمد حمودة اللي حب يسمع معانا الليلة. الفنان هني شاكر في غنية نسيانك صعب أكيد إلى عشاق الفنان العظيم اللي الحقيقة ما عندوش برشا من اللي غدرنا واللي وجع قلو برشا من أحبائه في العالم الكل في العالم العربي، خاصة من أجمل الأصوات العربية، من أجمل يعني الحقيقة الأحاسيس اللي قدمهم، لأنه من الفنانين اللي غنيوا مش صوتا فقط ولكن زاد إحساسا. إذا ما بعضنا اسمه هاني شاكر نسيانك صعب أكيد، هذا اختيار محمد حمودة اللي نسلم عليه أكيد. وأيضا للناس اللي يحبوا يتفاعلوا معنا نقولهم يلا أتخافير نوتخو باج أوفيسيال راديو جان وبيا يكلمونا على 71 844 411. مرحبا بكم الناس الكل.

0: أصالة العنب الساقع. توصلنا لتسعة ودقيقة على موجات ذات شباب. الغنية دي سبيسيال ديديكاس الخلود من تونس، ونقولها أحلى غنية الأحلى أصالة ليك أنت يا خلود، وتحية ليك ولكل مستمعينا في مختلف ولايات الجمهورية. احنا مكملين معاكم، نمشي لسي محمد من قربة، نقول له مساء الأنوار.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: شنو حوالك سي محمد؟
1: لاباس.
0: هاي سي محمد، شنو تحب تسمع معنا الليله؟
1: نجاه صغيره،
0: عيون القلب تدلل به. عندك شي هكا تحيه خاصه تحب تقدمها الليله على موجاتنا؟
1: نحب نناديها.
0: صوتك غاب شويه سي محمد.
1: قلت لك نهديها لبنتي.
0: الصوت غاب، سمعنا كي نهديها لبنتي، ربي يفضلها لك ان شاء الله. اي، ومن بعد
1: والزوج
0: يروح. ربي فضل لك زوجتك وبنتك، خاطر الصوت الحقيقة بعيد علينا، ما نيش نسمع فيك 5 sur 5، لكن وصلت التحية من عندي محمد اللي كلم فينا من قربة، قال يسلم على بنته وعلى زوجته ويهدي لهم غنية نجاة الصغيرة عيون القلب. نسمع مع بعض الأغنية، راجعين بعد شوية.

9:06 على موجات إذاعة شباب. الأغنية هذه إهداء إذن من محمد إلى زوجته وبنته محمد من قربة. إذن خليكم معنا ما تبعدوش بعيد، احنا مواصلين معاكم، مواصلين مع الأغاني وأيضا مع الإهداءات متاعكم اللي توصلنا على 71-844-411 وإلا صفحتنا الرسمية في الفيسبوك غاديو جون. ومرحبا بكم الناس الكل.

0: رجعنا لكم في ديديكاس مكملين معاكم حتى للتسعة ونص. نسلموا برشا على مبروك من حزوة اللي حبي يسمع لطيفة ما وحشتك شوان. سلموا على شلبية زهو اللي تحب تسمع غنية ماجد المهندس والله وحشني موت وتهدي الغنية هذية إلى كافة العاملين في ذات شباب يعطيك الصحة دون استثناء قال دونك شكرا يا شلبية وتهديها إلى أصحابها أكيد وعائلتها وحبيبها والناس الكل. يلا نسمع ملا لطيفة العرفاوي ما وحشتكش وماجد المهندس في والله وحشني موت. دونك الاثنين في الوحش ربي كما نقول نحن يقرب الناس لبعضها ويقرب القلوب والله يوريكم وحش كما تتقال بالتونسي. يلا خليكم معنا تبعدوش بعيد هنا رجعين
1: ما وحشتكش.

29 دقيقة على موجات إذاعة شباب. مساء النور، مساء الخير، مساء السعادة. تسمعوا في ديدي كاس، مكملين معاكم حتى للتسعة ونص وقيت. الحقيقة للأمانة نجددوا النشاط، نجددوا الشغف. السهرية مازالت ما بديتش على خاطر فما فاطمة الشابي بعد شوية التسعة ونص توب تين، وعندكم برشا برشا برشا أغاني مزيانة شرقية غربية، وخدمة كبيرة الحقيقة من فاطمة، وتحية كبيرة لها. الجو الليلة حتى النص الليل مع فاطمة شبي ونجم الدين بن سالم. يلا احنا مكملين معاكم، نسلموا على فايزة من تطاوين اللي تحب تسمع الشاب مامي، ونحنا حضرنا لها الأغنية ونقولوا لها هذه ديديكاس سبيسيال ليك ولا عشاق الراي وعشاق الشاب مامي.

هكا وصلنا نهاية حصتنا اليوم من ديديكاس. ميرسي بوكو للناس اللي تفاعلت معنا من 8 و 4 حتى التوا. ما بقى لي كامش نقولكم أجمل وأرق تحيات نسرين ونجم الدين. إذا التسعة ونص عندكم موعد مع موجز الأخبار مع محمد السيوي والسهرة والموسيقى والجو مع فاطمة الشابي من التسعة ونص حتى النص اللي إن شاء الله ديما ديما أياماتكم كلها فرحة وخير يا ربي وفيها شغف لا ينضب وخاصة شغف متجدد وطاقة متجددة. ربي يحميكم الناس الكل. بونسواري.

0: صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد سيدات يكتفي بالميدالية الفضية بعد هزيمته مساء اليوم أمام المنتخب الإيطالي بنتيجة 25-23 في الدور النهائي للمسابقة ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسطة التي تتواصل بمدينة تارانتو الإيطالية إلى غاية 3 سبتمبر الجاري. جمعية العمل ضد الأقصاء تطلق حملة لجمع التبرعات لفائدة نحو 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل والمعوزة بكامل تراب الجمهورية في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية. غدا انطلاق الدورة الأولى لمعرض العودة المدرسية Back to School بمقر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. المنستير تحتضن بداية من يوم غد تظاهرتين شبابيتين، مهرجان للرقص العصري والتعبير الجسماني وآخر للموسيقى. دوليا القيادة المركزية الأمريكية تقول أنها بدأت شن ضربات على أهداف داخل إيران وسماع دوي انفجارات في عدد من المناطق. في المقابل بدء العملية الحاسمة للقوات المسلحة الإيرانية ردا على العدوان الأمريكي بإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب. عدل مشتك. عدل مشتك. تسمع صوتك.
3: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
4: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
3: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
4: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
3: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
4: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
3: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
4: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
3: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
4: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
3: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: فكونوا في الموعد.

0: جعفر.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في توب 10، سهريتكم اللي ديما تتجدد ديما متواصلة. كل نهار ثلاث، كل سهرية ثلاث تلقاو 20 أغنية عربية و 20 أغنية غربية، ترتيبهم شكون نمرو 20 حتى كشي، شكون نمرو واحد وذية من توا حتى كشي النص الليل. سهريتكم كيف ما عودناكم لهيتس، هذوما الحاجات اللي انتوما تحبوهم وتحبوا عليهم باش يكونوا معاكم. يلا باش نمشي ديريكتومون للاغاني. احنا ديما الحق ديما من اول ما بديت التوبتين نبدا بالاغاني الغربيه، ومن بعد معناتها نشوفوا شكون الاغاني الشرقيه اللي موجودين. اليوم قررت اني نبدل، ايواش علاش ما نبداوش بالشرقي؟ ايبا اليوم باش نبداو بالاغاني الشرقيه، وباش نشوفوا شكون هم العشرين الاولانيين اللي في الاغاني الغربيه، في الاغاني العربيه ساعه نبداو، ومن بعد يعمل الله للباقي. يلا باش نبداو ديريكتومون بالنمرو 20، شكون معانا نيميرو 20؟ ايبا تصوروا نتوما اللي نمرو 20 باش نلقاو تباعا ايبا ترى خرجت ديجا من الترتيب، وذاك علاش نلقاو شيرين تباعا اللي عندها 3 شهور كمام وهي معنا في الترتيب. سينو هيفا وهبي نوغا، الحق هيفا وهبي غنيتها جديده نوغا معناتها الحق، معناتها واحد لازم يسمعها نغة كيفاش هي تتربش بالراجل تقولوا انت ما زلت نغة، ما زلت نعلموك في الكلام اكسيتيرا. ويكس يقول الآية، وهذه غنية زادة جديدة ما زلت كي هبطت، ونصيف زيتون يا غرام يغنيها مسرح قرطاج، اما توا وين هبطت وين نسمعوها في المرتبة 17. هذوما كل ما نش باش نسمعوهم راهو خاطر باش نبداو من المرتبة 16، الوقت ما كافيناش باش نكملوا الاغاني الكل، واخترت نسمعوا 16 اغنيه هكا. دونك باش نسمعوا توا اتت اغنيه كاظم الساهر الجديده، عندها 12 يوم اللي خرجت نهار 20 اوت 963 الف. فوالا هذايا النومبر دو فيو على شين اوفيسيال يوتيوب نتاع كاظم الساهر، كاظم الساهر اللي خرج توت ان البوم اما اتت هي الاغنيه اللي موجوده في الصداره. اي با ما نعرفش اسكو اختيار والا ان شوا، جو سي با، مي جو بونس كو سي ان شوا ريفليشي، اللي الاغنيه دوم 7 دقائق. علاش 7 دقائق؟ ما نعرفش، حب يرجع للفن الاصيل، 7 دقائق مش دقيقتين ولا دقيقه ونص، دونك اون سي با، نشوفوا ترتيبه كيفاش باش تتبدل الحكايه هو والترتيب نتاعو. بالطبيعه نمشيو لجلال الزين عفتني، هذه الاغنيه العراقيه اللي تخلط عندها 11 يوم نهار 21 اوت رينا الكليب 1,112,000 ونلقاوها في المرتبه 15. سلاي تو ذا ريذم معانا من عند نورا فتحي اللي عندها شهر، الاغنيه مازالت شاده صحيح في الترتيب 38,182,000 نومبر دو فيو. اي باش نمشيو للراب المروكي وين نلقاو شاو يغني لنا بيلاف، الاغنيه هذه عندها جمعتين نهار 14 اوت ريناها 1,824,000 1,824,000 ها بيان سور. خليكم على 4 اغنيات هذوما، ما تبدلوش الموجه راهو مازال عندنا برشا اغنيات.

الراب المروكي اللي قاعد ياخذ شي بلاصه انترناسيونال بشويه بشويه. ان توكا هذه الالحان اللي كانت معنا اللي توصلنا لل 9:55 دقيقه. ايرنينغ هي اللي في المرتبه 20 في البيلبورد. وكيف ما فهمتوا نبداو توا ترتيب البيلبورد. مالكوم تود هو اللي موجود في المرتبه 20. او يا ستيف ليسي في المرتبه 19. المرتبه 18 لوزر من عند تيم امبيلا وبي باي يو لوك كامبس في المرتبه 17. توا باش نسمعوا الاغاني السيفونت اللي من المرتبه 16 كيف ما الجمعه اللي فاتت. جوس اس تي اف يو من عند دريك هي في المرتبه 16. ميدنايت سون من عند زارا لارسون اللي قاعده معناتها اسمها قاعد يتعاود برشا مرات في البيلبورد. وتو تشوفوا برشا غنيات كيف ما زاد اوليفيا رودريغو اللي نلقاها في المرتبه 14 بغنيتها ستوبيد سونغ. اي اونفان باش نسمعوا اجاست مايت برونو مارس في المرتبه 13. هذوما الاربع غنيات اللي باش يكونوا معكم تو دو سويت.

هنا يا I Just Might من عند برونو مارس. مرحبا بكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا. العشرة ودرجين وقيتها وبش نعملوا طلع على الأغاني العربية اللي نسمعوها إبا واللي بش نلقاوها توا. نبدأ ديركت مع شكون مع من غير كلام. هذا Too Late عنده ثلاثة جمعات من اللي هبط بخيسك توت ان ألبوم. اما الأغاني متاعو انفيت قد ما كانوا فما دي كليب المرة هذي جوست كرهبة كالفيجوال متاع كرهبة طفلة بجنبو وهو يسوق بيان سور هو ديما لابسك الكاسك الكاغول متاعو. انتوكا نسمعوها في من غير كلام المرتبة 12. المرتبة 11 تمشي للشامي بغنيتو بيبي اللي عندها شهر خلطت المليون سبعة 14. الكليب متاع الشامي اللي نعرفوه بيان سور واللي تبعوه برشا. توا باش نمشيو من بعد للمرتبه العاشره عند زهير بهاوي ولازارو ان ديو اللي يكون في المرتبه العاشره ب 3,399,000. هذايا الكليب اللي ريناها عنده 11 يوم من نهار 21 اوت. هذو ما ثلاثه اغنيات اللي باش نسمعوهم. خليكم معانا انتم ما تبدلوش الموجة على خاطر في نفس الترتيب باش نشوفوا الأغاني اللي في البورد شو اللي باش يكونوا موجودين.

0: أواه جدك.
1: هذايا لو ديو زهير بهاوي ولا زارو. يلا باش نسمعوا زوز غنيات واو، الباقي الاغنيه الثالثه باش نسمعوها بعد نشره الاخبار للعشرة ونص. ايبا باش نسمعوا دروب ديد من عند اوليفيا رودريغو، اللي قلت لكم الاسم نتاعها باش يتعاود برشا مرات. دونك اوليفيا رودريغو كانت الجمعه اللي فاتت في المرتبه 12 تقعد وتستحفظ على مرتبتها بغنيتها دروب ديد. نعاودوا زاد نسمعوا برونو مارس بعد ما سمعناه في المرتبة 13 أجست مايت، باش نسمعوه في المرتبة 11 ريسك إت أول. هذايا يستحفظ هذا كيف كيف بالترتيب متاعو. وعنا بي هير من عند إيلا لانجلي اللي باش نسمعوها كيف ما قلت لكم بعد النشرة. إيلا لانجلي اللي كيف كيف المرتبة متاعها 10 كيف ما جمعة اللي فاتت كيف ما جمعة هذه، ساشون كو عندها 27 جمعة في الترتيب، وأحسن مرتبة كانت عندها المرتبة الثانية نهار 16 مايو 2026. زوز اغنيات باش تسمعوهم توا، اغنيات باش تسمعوها من بعد. احنا مازلنا هوني حتكشي نص الليل، على خاطر مازال عندنا برشا اغنيات باش نسمعوهم وبرشا ترتيب باش نحكيوا عليهم. دونك خليكم انتوما معانا، ما تبدلوش الموجه، هذه موجتكم وهذه اذاعتكم. يلا موزيكا.

0: وفي عناوينها: بمناسبة العودة المدرسية، جمعية العمل ضد الأقصى تطلق حملة جمع تبرعات لفائدة 1500 تلميذ، وزارة التربية تفتح بداية من 3 سبتمبر الجاري المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية تؤكد سلامة مياه شبكة السوناد وصلاحيتها للاستهلاك. البنك المركزي التونسي يضبط الشروط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بإسناد القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. جمعية العمل ضد الأقصى تطلق حملة لجمع التبرعات لفائدة نحو 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل والمعوزة بكامل تراب الجمهورية في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية. المكلفة بالإعلام بالجمعية ملاك الأخضر أوضحت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الحملة تهدف أساسا إلى الحد من الانقطاع المبكر عن التعليم وتستهدف تلاميذ المرحلة الابتدائية لا سيما بالمناطق الداخلية والمحرومة، كما دعت عموم المواطنين والمؤسسات الاقتصادية إلى الانخراط في هذه الحملة عبر تقديم الدعم المادي أو اللوجستي، وذلك من خلال التبرع على وجه الخصوص بواسطة اقتناء الأحذية والملابس والمحافظ المجهزة بالأدوات المدرسية. وزارة التربية تفتح بداية من 3 سبتمبر الجاري المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوية للسنة الدراسية الجديدة. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأنه بإمكان كافة أولياء التلاميذ الراغبين في الانتفاع بخدمات الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية للسنة الدراسية الجديدة التسجيل عن بعد عبر المنصة الرقمية viscolaire.education.tn. وبالنسبة إلى التلاميذ غير الممنوحين وأنصاف الممنوحين، يتم استكمال إجراءات الخلاص بعد المصادقة على مطالبهم من قبل اللجان الجهوية، في حين يتم بالنسبة إلى التلاميذ الممنوحين سحب وسط ترسيم بعد المصادقة على مطالبهم من قبل اللجان الجهوية قصد تمكينهم من منحة كاملة. وأوضحت الوزارة أن الوثائق الخاصة بمطالب المنحة المدرسية يتم تقديمها حصريا عبر المنصة. نسبة التلاميذ المسجلين بمنصة الحياة المدرسية فاقت 75% في مختلف الجهات. مدير عام الإعلامية والإدارة الإلكترونية بوزارة التربية اسكندر أغنية أفاد في تصريح للإذاعة الشباب بأن أكثر من 1,400,000 تلميذ تم تسجيلهم إلى غاية 20 من أوت المنقضي، كما تم تسجيل ما يفوق 1,700,000 تلميذ بقسمي التحضير وسنة الأولى ابتدائي. مؤسسة فيدا تعلن في بلاغ أنها ستتولى صرف المنح المدرسية والجامعية والتكوينية بعنوان السنة الدراسية الجديدة، وذلك في إطار مواكبة الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية. كما دعت المنتفعين بالمنح إلى إيداع ملفاتهم متضمنة للوثائق المطلوبة طبقا لقائمتين وضعتا في الغرض، الذين سبق لهم الانتفاع بالمنح والمنتفعين لأول مرة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 10 سبتمبر الجاري بالنسبة إلى التلاميذ، وإلى غاية 10 أكتوبر المقبل بالنسبة إلى الطلبة ومتلقي التكوين المهني. غدا انطلاق الدورة الأولى لمعرض العودة المدرسية Back to School لتتواصل إلى 5 سبتمبر بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية. المعرض يضم مجموعة متنوعة من العروض تشمل الأدوات المدرسية والكتب والألعاب التعليمية ومنصات التعلم الإلكتروني وحلول التكنولوجيا التربوية. منظمة المعرض عايشة النيكرو:
1: المعرض هذا مثابة ملتقى ما بين مختلف الفاعلين في مجال التربية والتعليم، فما كل ما يخص العودة المدرسية في فضاء واحد. المغرب هذا مفتوح مش فقط للعائلات، مفتوح زادا للمهنيين بجميع مجالاتهم. كيف كيف ثم منصات التعليم عن بعد، ثم دور المعارف والنشر، كيف كيف ثم برنامج مائدات مستديرة باش نحكيو فيها في كل ما يخص العودة المدرسية، مثال العنف في الإطار المدرسي، الكتب والمطالعة كيفاش نخليوها ثقافة في الإطار المدرسي، كذلك برشا مواضيع باش تكون مهمة للعائلات التونسية وكذلك الطلبة والتلاميذ. المعرض هذا افتتاح نتاعو باش يكون غدوة من 9 متاع الصباح حتى للسبعة متاع الليل حتى 5 سبتمبر. مرحبا بالناس الكل.
0: مدير الرعاية بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وسام الصياح يؤكد اليوم في تصريح للإذاعة التونسية، يؤكد الاستعداد لتأمين العودة المدرسية لفائدة الأطفال مكفولي الدولة وعددهم 8225 بين أطفال ويافعين وشباب.
2: 22 مركز مندمج متواجدين في أغلب الولايات، عندنا تقريبا 108 مركب طفولة يأمن الخدمات هذه. عدد الأطفال 8225 أطفال ويافعين وشباب، يتوزعوا ما بين المركز المندمج 2206 ومركبات الطفولة 6019. يتم تأمين الخدمات الرعائية خاصة استقبال الأطفال، تأمين الرعاية اللازمة لهم. بعد أن نخدموا على الجانب النفسي الجانب الاجتماعي، نعاود ربط الصلة بالعائلة، والهدف يبقى ديما الأسمى هو نخدموا باش نحاولوا نرجعوا للطفل للعائلة متاعه. الاستعداد للعودة المدرسية بالنسبة للأطفال المكفولين بالمركز المندمج أو المركبات الطفولة ماهوش مجرد عملية لوجستية موسمية، هي راهي مسؤولية الدولة تضمن حق هؤلاء الأطفال في الرعاية والتربية والحماية.
0: الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تؤكد سلامة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكات العمومية التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. الهيئة أوضحت في بلاغ لها أنها تواصل بشكل دوري مراقبة مياه الشرب، وأن نتائج التحاليل الرسمية المنجزة إلى حد الآن أثبتت مطابقة العينات للمواصفات الصحية المعتمدة، كما أكدت سلامة المياه من الناحية الجرثومية وصلاحيتها للشرب. البنك المركزي التونسي يصدر منشورا يضبط الشروط والأجراءات التنظيمية المتعلقة بإسناد القروض والتمويلات الصغرى على الشرف، ويلزم المنشور كل بنك بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف، وذلك بداية من غرة أكتوبر 2026. كما يستوجب أن تؤمن كل منصة رقمية تاريخ وتوقيت إيداع المطلب وتسليم وصل في الغرض للحريف بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا بما يمكن من ترتيب المطالب حسب أسبقية تقديمها واحتساب الأجال المقررة للبت فيها. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن تقوم بشن ضربات قوية وواسعة النطاق على أهداف إيرانية بالقرب من مضيق هرمز. مسؤول أمريكي أكد أن الهجمات على مواقع داخل إيران لا تزال متواصلة وسيتم الإعلان عن انتهائها متى اكتملت. في المقابل، أفادت وكالة التسنيم الإيرانية ببدء العملية الحاسمة للقوات المسلحة الإيرانية ردا على العدوان الأمريكي. المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية أفاد بمقتل عدد من المواطنين في كوست من بينهم طفل وإصابة أكثر من 50 شخص. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. بمناسبة العودة المدرسية، جمعية العمل ضد الأقصى تطلق حملة لجمع تبرعات لفائدة 1500 تلميذ. وزارة التربية تفتح بداية من 3 سبتمبر الجاري المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية تؤكد سلامة مياه شبكة السناد وصلاحيتها للاستهلاك. البنك المركزي التونسي يضبط الشروط والأجراءات التنظيمية المتعلقة بإسناد القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: مرحبا بكم في السجل الوطني للشركات الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث الشركات الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب. وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس، اول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سنف الشركة الأهلية، يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب، زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب، وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب، تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل، ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين احداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح، تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الاحداث القانوني. السجل الوطني للشركات الاهلية، عنوان الثقة والشفافية.

They are falling me والا الأغنية الأغنية اسمها So Easy هذه أغنية أوليفيا دان اللي كيف ما قلت لكم صوت يتعاود برشا مرات في البيلبورد. نحكي على المرتبة السابعة أول ما رجعنا بعد موجز الأخبار بلوتو نشرة الأخبار العشرة ونص كانت المرتبة العاشرة Be Here عند إلا لانجلي. بعد سمعنا Man I Need أوليفيا دان في المرتبة التاسعة دراكولا تم إمبيلا وجيني اللي موجودين في المرتبة الثامنة وكيف ما قلت لكم المرتبة السابعة أنكور عند أوليفيا دان To Fall In Love ولا So Easy. توا باش نمشي للمراتب التاسعة والثامنة والسابعة في الأغاني العربية نلقاو ميتسوبيتشي نعرف اللي هي ماركة متاع كرهبة مي الغنية هذية غناها سان لوفون وهيفا وهبي اون ديو الغنية عندها شهر ملي خرج الكليب رجعت معانا ودخلت معانا دونك عندهم شهر ملي نسمعوا فيها الغنية هذية 20,480,000 هذية نومبر دو فيو. بعد نمشي والكيروكي اللي نورمالمون في سبتمبر باش يكونوا معانا في مهرجان بلوتو في مش مهرجان في على مسرح الاثري بقرطاج فوالا كيروكي غني وحدي مع توت ان البوم خرجوه فرد وقت عندهم اربع جمعات نهار 3 اوت نلقاو الاغنيه هذه ب 4,695,000 ونفهموا علاش هي في المرتبه الثامنه. المرتبه السابعه دخول جديد ديريكتومون دخل في المرتبه السابعه وائل كفوري غنيته محبوبي عندها 8 ايام ملي شفنا الكليب نهار 24 اوت بلوتو هو مش كليب جوست تصويره كهو مي الاغنيه موجوده الاغنيه خلطت 3,872,000 على الشين اوفيسيال يوتيوب متاع وائل كفوري. يلا تثغنيات تو دو سويت باش يكونوا معاكم.

هذه أغنية محبوبي الوائل كفوري، تحس الأغنية مازلت ما كملتش، معناتها مازلت نستناو في بالك شي بالك شي بعد زوز دقائق و44 دعم الأغنية سبعة دقائق كيف ما عمل كاظم الساهر. بو يزي من التنبير فاطمة، نمشيو توا للترتيب بتاع الأغاني البيلبورد. الأغنية السادسة I can't love you anymore، إلا لانجلي ومورغان ولان يغنيو مع بعضهم hate that I made you love me، منوج موجودة في المرتبة الخامسة. هذه أغنية أريانا غراندي، والأغنية اللي موجودة في المرتبة الرابعة هي Been By Now. Been By Now ولا مورغان ولان المرتبة الثالثة بعد ما كانت بالمرتبة الرابعة بعد ما كانت في المرتبة الثالثة. هذو ما ثلاث أغنيات اللي بيش يكونوا معكم تو دو سويت، ما زالوا ثلاث أغنيات نفس الترتيب في الأغاني العربية، نسمعوهم بعد شوية. يلا موسيقى.

هذه الأغنية اللي باش تسمعوها بعد شوية واللي باش تكون في المرتبة السادسة بتبيع في الأغاني العربية اللي باش تسمعوها من عند محمد رمضان حبيبي أنا من غيرك. عندها ثلاثة جمعات الأغنية هذه وخلطت 15,354,000. ما تنسيوش الأغنية هذه زي البيتزا من غير عجين وزي البحر من غير سفين وزي البوكس من غير سردين. هذه الكلمات نتاع الأغنية اللي موجودة معناتها في المرتبة كمان معناتها في المرتبة السادسة اللي هي مش حكاية فارغة. بون نجمو تلقاو الكلمات مش باش نزيد نحكي لكم على الكلمات. نجمو تلقاو الكلمات موجودة تحت الكليب اللي خلط كيف ما قلت لكم 15,358,000. بعد باش نمشيو لأصالة تغني أصالة عندها أربع جمعات الأغنية خلطت 13,139,000 من نهار 3 أوت من اللي رينا الكليب اللي معمول بالذكاء الاصطناعي. سينو لولا البنات عمرو دياب بيغنيها لنا عنده شهر خلط للمراتب الأولى والمرتبة الأولى والمرتبة الثانية توا نلقاوه في المرتبة الرابعة بتبيع المرتبة الرابعة المرتبة الرابعة نلقاه في المرتبة الرابعة ب 19,648,000. يلا ثلاثة أغنيات هذوما يوصلونا للـ 11:30 وين باش نلقاو آخر موجز للأخبار وبعد نرجعو لكم شكون موجود في الترتيب الزوز أغاني الأولى والثلاثة أغاني الأولى في البيلبورد وفي الأغاني العربية.

بدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اعلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. جمعية العمل ضد الأقساط تطلق حملة لجمع التبرعات لفائدة نحو 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل والمعوزة بكامل تراب الجمهورية في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية. غدا انطلاق الدورة الأولى لمعرض العودة المدرسية Back to School بمقر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وزارة التربية تفتح بداية من 3 سبتمبر الجاري المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية. ولاية المنستير تحتضن بداية من يوم غد تظاهرتين شبابيتين مهرجان للرقص العصري والتعبير الجسماني وآخر للموسيقى. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية تؤكد سلامة مياه شبكة الصناد وصلاحيتها للاستهلاك. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو المواطنين ومستعملي الطرقات إلى توخي الحذر والالتزام بإرشادات السلامة على أثر إمكانية حدوث تقلبات جوية وتواصل نزول أمطار غزيرة واحتمال جرائم السيول. البنك المركزي يضبط الشروط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بإسناد القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. الولايات المتحدة تشن غارات جوية جديدة على أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز وإيران ترد.

0: رئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول أن موسكو ترغب في إنهاء الصراع في أوكرانيا وليس تجميده، وأنها مستعدة لإجراء محادثات. إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: هذوما الغنايات الاولانيين اللي موجودين في البيلبورد. سمعتوا غنيه تايلور سويفت I know it I know you، هذه هي المرتبه الثالثه بعد ما كانت في المرتبه الثانيه. اللي كانت في المرتبه الرابعه وليت في المرتبه الثانيه، نحكي على بوستن، غنيه ستيلا ليفتي اللي بيان سور سمعتوها قبيله شويه. توا كنتوا تسمعوا في تشوزن تكساس من عند إلا لانجلي اللي مازالت شاده صحيح في المرتبه الأولى. دونك توا باش نمشيو لشكون اللي موجودين في ثلاثة مراتب في الأغاني العربية. عنا غناية ماسكارا من عند سان لوفان ومحمد عساف. ما نعرفش علاش الكلمات متاع سان لوفان ديما يختار معناتها أغاني حقيقة من كلمات ياسر سهلين، أغاني اللحن متاعهم سهل وكلمات سهلة اللي تخليك أوتوماتيكمون تحفظها الغناية. بيه مازال باش نحكيو على سان لوفان خاطر مازال موجود معانا حتى في المرتبة الثانية. غناية نانو اللي تجمع ما بين تو ليت وسان لوفان، غنيتهم زوز اللي عندها ثلاثة شهور معانا شدة صحيح من نهار 1 جوان شدين صحيح الأوديو باش يكون ناجح 100 مليون و 151 ألف هذوما النمبر دو فيو على الشين اوفيسيال نتاع تو ليت. سينو نلقاو الكليب هذايا في المرتبه 19 في التوب مونديال دي كليب ميوزيكو. ومن بعد باش نمشيو لتو ليت اما غنيتو وحده اللي في المرتبه الاولى كيف ما الجمعه اللي فاتت كيف ما الجمعه هذايا جريئه قوي صحيح. خرجت من الاول فيرسيون كولرز يغني في ان فون روج، ومن بعد نسمعوه في كيف ما قلت لكم البوم كامل خرجوا نلقاوها الاغنيه هذيا عندها ثلاثه جمعات. عاود خرجت جوست الكليب جديد اللي عاود خرج ب 4,847,000 alors que le clip الاولاني ديجا خلط 39,428,000 ونلقاوها 20 في التوب مونديال دي كليب ميوزيكو خاطروا عنده شهر مليرينا الكليب تبع كولرز شو اللي هو وقتها لقى نجاح كبير. الغنية هذه جريئة قوي. مش كان الغنية هذوما باش يوصلونا نص الليل، مازالت غنية أخرى والاختيار الحق نجم الدين بن سالم هو اللي اختار لكم غنية تقطوقة حلوة برشا، غنية قديمة زادة من قاع الخابية مفوندو. هذه الغناية قولي ولا تخبيش يا حبيبي من عند جورج وصوف هو اللي باش يوصلكم النص الليل. نجم الدين بن سالم وفاطمة شابي ما بقى لهم كان باش يقولوا لكم تصبحوا على خير.
1: كنت تحط مكياج على زمانكم؟

0: مع فاطمة
1: على فيلم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
0: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
2: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجة إذاعة الشباب في موعد جديد مع خذ فرصتك من توا حتىش 11:30. إذن نعود إلى برنامج خذ فرصتك اللي استنستوا به في الشبكة الانتقالية وفي شبكة الخريف والشتاء، اللي يهتم بالليزونتربرونور الستارتابور أصحاب المشاريع، ونشجعوا من خلاله على ريادة الأعمال. اليوم معكم وليد ريفي في التكنيك، عوض في الورغي من أمام الميكروفون، ضيوف يكون من روعة ككلي، صاحبة مشروع انتربرونور ستارت ابر تعرفوا عليها بعد شوية، روعة هي موجودة في الاستوديو، نتعرفوا على الباركور نتاعها، شنو درست الخوذ في ميدان ريادة الأعمال والفكرة كيفاش بدات طبعا، وشنو الاختصاص نتاعها. أيضا تكون حاضرة معنا عبر الهاتف انتربرونور أخرى أسماء مخلوف، البروجي متاعها اللي هو مختص في صناعة البرودوي كوسميتيك ناتوريل بيرسوناليزي، ويهتم بتثمين لي ديشي اللي يجيو من الاكستراكسيون. هذا باش يكون مع أسماء مخلوف. وخبيرنا في الكوتش دو بيانيتري دو تايشي بعد شوية يكون حاضر معنا أحمد قابوب في فقرة مفتاح نجاح. هذوما ضيوفي في حاسة اليوم. إذا فاتني إلى لقاعات والأنغام، نبدأ مع أولى الأنغام، بعد نبدأ في استقبال الضيوف.

0: العشرة 42 دقيقة على موجة إذاعة الشباب في خوذ فرصتك معكم ضياء الدين الجبيري في الديجيتال وليد ريفي في التكنيك عوض في الورغي من أمام الميكروفون. الآن باش نمشي إلى الفقرة الأولى وفقرة السكسس ستوري. سكسس ستوري سكسس ستوري باش تكون مع أسماء مخلوف ولا شهادة الأولى في حصتنا لليوم. صباح الخير أسماء. أهلا وسهلا. مرحبا بك. أهلا وسهلا. الحمد لله نسألوا على أحوالكم. بهي أسماء قبل ما نمشي وإلى الستارتاب متاعك هات نبدأ ساعة نتعرف عليك أنت الباركور متاعك أنت شنو درست وخاصة الخوض في ميدان ريادة الأعمال والفكرة وعلاش الاختصاص هذي.
1: بهي أنا أسماء مخلوف جسوي دو فورماتيون انجينير ان جيني دي بروسيدي شيميك. خرجت من ليكول دي انجينير متاع جيبس. بعد ما تخرجت حليت البروجي نتاعي هذايا تو عنده 8 ans. الاختصاص نتاعو اكستراكسيون دي هيدرولا دي زويل اسانسييل دي زويل فيجيتال اي فابريكاسيون دي برودوي كوزميتيك ناتوريل بيرسوناليزي. وتوا نخدمو على الفالوريزاسيون دي ديشي بروفونون من الاكستراكسيون.
0: تثمين للديشي معناتها تثمينهم.
1: فوالا
0: اي معني كي يقولوا تثمينهم لانه كيما فكره الريسيكلاج هكاك
1: ان فيت بالنسبه للتثمين ثم البارتي اللي تخرج من الاكستراكسيون دي هيدرولا دي زويل اسانسييل اللي راكم ندخلوهم في توسكي كومبوست. والبارتي اللي تخرج من الاكستراكسيون دي زويل فيجيتال نستعملوها في معناتها نعاودوا نستعملوها في حاجات أليمنتير معناتها نشيحوا الديشي وندخلوا في كلك سوا معناتها بسيسة جاتو معناتها خاطر إلي ريشان فيبرو معناتها فيه مازالو دي بيان في
0: بيه. علاش اخترت الاختصاص هذية بالضبط؟
1: هو والله ان فيت غرام من قبل وحسيت معناتها البروجي في الدومين نتاع قرايتي معناتها ما باتش على القرايه نتاعي برشا خاطر خدمنا على توسكي لي ماشين ديكستراكسيون دونك معناتها حسيت روحي في قلب الدومين نتاعي.
0: ومن خلاله هو معناتها فما وكانك تساهم في المحافظة على البيئة اسمها هكا ولا اي
1: ديجا انا في القرايه نتاعي عملت سبيسياليتي انفيرونمونتال دونك معناتها هيك علاش نخدم على توسكي فالوريزاسيون.
0: المشروع عمره توا 8 سنوات.
1: 8 سنين.
0: وحدك موجوده في المشروع معناتها؟
1: اي بس المشروع وحدي معايا لا فامي في معناتها توسكي هكا الماتيغ بخونيغ وكل والماركتينغ.
0: معناها شجعتك العائله بما انك تحكيت توا على العائله.
1: اي بيان سور هما معناتها البدايه نتاعي ديجا كانت مع الوالده الله يرحمها هي اللي لانسيت معاها البروجي ومن بعد شديت صحيح باش نكمل فيه.
0: يعني هي الله يرحمها كانت شجعتك نتصور وكانوا حافز وكان لك حافز باش تتواصل وتنجح في المشروع بعد وفاه الوالده.
1: اي صحيح.
0: شنو الصعوبات اللي لقيتها في بداية المشروع ومن مرحلة إلى أخرى نتصور فما صعوبات من نوع آخر دي تشالنج أخرين يخرجوا؟
1: والله في البدايات هو الحقيقة في الدومين هذايا فما برشا كونكورونس معناتها نتصورك أنت معناتها تعرف فما بليزيوغ مارك وسيرتو معناتها توا فما لي فورماسيون يعملوهم في الدومين هذايا دونك برشا عباد معناتها يعملوا لي فورماسيون وبعد يحلوا دونك حتى من كوتي مصداقية في لي كليون وليو معناتها ما عادش يعرفوا شكون يمشيو باش ياخذوا حاجة دو كاليتي معناتها يمكن هذيك الحاجة اللي خليتنا معناتها في السوق يلزمنا نفكوا بلاصتنا. ومعناتها الحمد لله أنا ديجا معناتها أصلي من قرقنا وديجا نخدم معناتها في لي فوار في قرقنا ومعناتها الكليونتيل نتاعي عرفتني بالكاليتي دونك معناتها كيما قلت لك لازم واحد يفك بلاصته في المرشي باش
0: بما انه فما معناتها فما منافسه كبيره مش صحيح. وحدكم في السوق
1: صحيح
0: من خلال فكيتوا بلاصتكم من خلال الجوده الرابور كاليتي بري كيفاش
1: فوالا اي من الجوده.
0: بي فينالمون انا باش نخدم معاك اسمع شو كلمتك للشباب اللي يسمع فينا باش تشجعهم على ميدان رياده الاعمال شو هو البروفيل اللي يجم يكون في الشاب لانه ديما تاركو جامي با فورسيمون في البدايه نتاع الباركور المهني نتاعنا نجموا نخوضوا هالميدان هذايا في الوسط كيفاش معناه؟
1: والله انا نشوف كان انسان معناتها عنده ثقه في قدراته انه ما يسالي حل بروجي ويخدم في دومين معين هو يشوف فيه روحه وينجح معناتها نقول له فازي خاطر تو بويسك معناتها فما كيما احنا لو سيكل دو فورماسيون اللي نتبعوا فيه مع ليكيب شيغريناك ونشكرهم على الفرصه اللي اتاحوا لنا اليوم باش نكون حاضره معكم. فما دي بروغرام معناتها يعاونوك في تسكي انتربرونيا معناتها من الاول اللي نتعمل الماركتينغ معناتها ما فماش معناتها نقولوا احنا دي زوبستاكل اللي يخليوك انت ما تنجمش تحل طون بيتي بروجي.
0: داكور يعطيك صحة، شكرا لك أسماء مخلوف، كانت هذه شهادتنا الأولى مع أسماء للبروجي متاعها يتمثل في الإكستراكسيون دي زيدرولال لي ويل إسونسييل فيجيتال وتصنعوا لي برودوي كوزميتيك ناتوريل سورتو بيرسوناليزي، ودوركم بالطبيعة هو تثمين الدشي اللي يجيو من الإكستراكسيون. شكرا لك وإلى اللقاء أسماء، بون كوراج، بالتوفيق ليك، وكل ما فما جديد مرحبا بيك الفضاء هذايا طبعا هو مفتوح للشباب اللي كيفك. شكرا لك، باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام، وبعد باش ناخذ شهادة أخرى باش تكون مع روعة كيكلي نغم ثم نواصل.

0: اترن على موجات إذاعة الشباب في خوذ فرصتك. وصلنا للعشرة واربعة وخمسين دقيقة باش نواصل مع الشهادات الشباب باش نمشي إلى فقرة السكسس ستوري.
1: سكسس ستوري
0: وشهادة ثانية مع روعة كاكلي. مرحبا بك روعة. أهلا وسهلا.
2: عايشة كانتك صحة.
0: شرفتنا. شكرا لك على الحضور.
2: هيت
0: نتعرف عليك روعة كالعادة ساعة البخوخ متاعك شو درست وبعد الستارت اب متاعك والخوض في مجال ريادة الأعمال.
2: بهي أنا اسمي روعة كاكلي. جو سوي على باز أرشيتكت دانتيريور اي ديزاينر. الفكرة جيتني عندها توا 3 سنين. أما بديت غيال ما في أرض الواقع عندها توا عام ونص. البروجي نتاعنا هو ترياب. ترياب هو سي لا ترانسفورماسيون من معناتها سي لو باساج من لابرانتيساج ارتيزانال الى انه يولي لابرانتيساج ارتيزانال يولي كومبيتانس بروفيسيونيل. حنا عندنا اون ابليكاسيون نعطيوها سبيسيالمون لي اسوسياسيون نعلموا بها لي بيرسون تريزوميك معناها معناتها فما دي سافوار فير ارتيزانو اي بلو بريسيزيمون لا برودري نثمنوا في ال في معناتها الارتيزانه التونسيه ب معناتها بالبرودري نعطيوها سبيسيالمون لي اسوسياسيون مخدومه افيك دي ارغوثيرابوت اي دي ايديوكاتور سبيسياليزي ومن بعد نخدموا لي بيرسون تريزوميك.
0: حاجه باهيه برشا معناها خممتوا في لي بيرسون تريزوميك ونجم نقولوا هانديكاب هو مونتال
2: سي با ان هانديكاب مي سي اون انومالي.
0: صوتها واطي شويه اما الميكرو لاباس هي قدام الميكرو بالضبط ولي
2: سامحوني صوتي واطي شويه دونك ما اخترناش البرودري عن عبث اخترناها على خاطر ديجا هي موجوده ومعناتها موجوده في لي اسوسياسيون اما حبينا لا ديجيتاليزاسيون تاع لي اسوسياسيون نتاعنا نعطيو فرصه زايده لي اسوسياسيون اي لي بيرسون تريزوميك اللي موجودين في المناطق الداخليه مشكل
0: اللي ادماجهم معناتها في سوق الشغل وقبلها في التعليم بالطبيعه
2: سي سا دونك هو سي ان بروسيس من الفورماسيون جوسكا لا رينيميراسيون.
0: باهي علاش خممت في الناس هذوما بالذات؟
2: على خاطر انا عندي اختي تريزوميك.
0: باهي
2: دونك انا بديت الحكايه هي ايستوار معناتها بيرسونيل. انا عندي اختي عندها لا تريزومي 21 دونك عشت ونعرف شنو معناتها لا تريزومي 21. انا بديت البروجي نتاعي ديجا كيف ما السكسس ستوري اللي كانت اللي سمعتها توا
0: اللي هي
2: الشهاده فوالا. انا بديت البروجي مع الوالده نتاعي وبعد ما توفيت زدت اكثر معناتها فوالا دونك زدت اكثر تعمقت في البروجي وزدت معناتها كيما الباركور اللي عملته اختي قاعدين نعملوا فيه احنا توا مع d'autres personnes trisomiques. Jusqu'à présent on a formé et accompagné plus que 50 personnes trisomiques. Donc عطينا l'application interne les associations باش يجربوا بها باش ينجموا معناتها نشوفوا réellement est-ce que le personne trisomique يقبل ولا ما يقبلش. لقينا فما تجاوب من les personnes trisomiques ومن les associations زيدا. دونك
0: خاصة راهو حاجة تفرح ياسر الوالدين ولي بارون والعائلة نتاع لي بيرسون تريزوميك.
2: اكزاكتومون على خاطر اليوم في الاسوسياسيون يقول لك انا انفورميه اما من بعد كيفاش نخدموا معناها كيفاش باش يدخل وماهوش معناتها سي با فاسيل انه بالحق لو بيرسون تريزوميك اليوم يدخل ينجم يلقى خدمة. دونك هذايا سي توت ان بروسيس في وسط الاسوسياسيون نتاعو يخدم وفي نفس الوقت يخلص زيدا ويخرج معناتها لسوق الشغل حاضر غدوه احنا ناخذوه معناتها نبداو معاه من وسط الاسوسياسيون اون شارج اكزاكتومون نبداو معاه من وسط الاسوسياسيون نعلموه من بعد لا رينيميراسيون تصير مع الاسوسياسيون بيدها. دونك يولي يتعلم شو معناها خدمه كيفاش يخدم اي لو باساج كامل ومن بعد يولي معنا سيستيماتيكمون يولي يخدم معنا.
0: مدى توا اقبال الناس البيرسون تريزوميك عليكم ومدى النجاح وكيفاش وصلتوا عرفتوا برواحكم؟
2: والله احنا ما كناش من الاول راهو متوقعين انه معناتها لي بارون باش يجيو

0: وزيدا نعرف اللي هو باش يخدم خاطر احنا اليوم علاش غير ماما فما معناتها فما لو ديفو دانتيغراسيون بروفيسيونيل على خاطر نحبوا رانا كرهوا فما ديفو داكومبانيمون فنقص معناها ما نعلموه جوست باش يتعلم وقتها معناها كاين اللي هي فيه كي معناتها كي يعرف اللي هي راهي خدمه وكل يولي سانتيغرو يولي يتعلم معناها ويخدم ولا بروف اللي احنا اليوم نخدموا معناتها لي برودوي نتاعنا لي زونتربريز قاعدين ياخذوا فيهم مش راهو على خاطر مخدومين دي معناها دي بيرسون تريزوميك لي على خاطر بالحق لو برودوي يستحق انه شري
1: معني مش باب التعاطف
0: لا ما فهميش احنا زيد احنا كي بدينا راه ما فهميش باب التعاطف راه احنا اليوم هما يخدموا على رويحهم لوليديت واحنا نخدموا هما يخدموا
1: قلت لي لوليديت معناها ترونش داج قداش
0: لا ما مش سامحني في الكلمه سي با وليديت نقصد معناتها من 20 سنه فما فوق 18 20 معناها نقصد ديجان شباب فوالا
1: مراهقين شباب
0: مراهقين شباب فوالا ا بارتير من 18 سنه دونك يبداو يدخلوا في اللي داخلين على الخدمه كوا
1: لابليكاسيون اللي هو جدي في
0: اكزاكتومون
1: يدخل الامور بجديه
0: واللي هي الاسوسياسيون ديجا عملت معاه باركور تعلم حاجات خذي معناها ما تتعلم ومن بعد ما تعلم وقتها توا جاي وقت الخدمه كو دونك معناها احنا نخليو الاسوسياسيون تخدم خدمتها ومن بعد احنا نجيو ناتشوك لابليكاسيون سي بور لي مونتي اون كومبيتونس
1: قلت الفكره نتاع الستارت اب هذه بدات منذ 3 سنوات لكن غير موجوده في السوق توا عام ونص لابيليزي
0: اكزاكتومون موجوده في السوق التونسيه عندها عام ونص موجوده اما راهي الفكره جات عندها 3 سنين كيفاش الفكره اليوم اللي احنا فيها في تون معناها في السوق ماهيش نفس الفكره اللي احنا بجينا بها من اول نهار ما تعديت ببرشا مراحل وتبلورت برشا مرات وما مش كيما الفكره اللي اليوم جاتنا اللي هي اليوم احنا نخدموا بها تبلورت في ثنيه برشا مرات مع لي بروغرام مع لي انكوباتور ما كاين فما برشا مراحل معناها
1: كي حكيت توا على لي انكوباتور لانه مهم جدا في عمر الستارت اب وفي الستارت اب بصفه عامه المرور بالليزانكوباتور
0: اي من تجربتي الخاصه نحكي اليوم اين اليوم كتجربه ترياب مهم ومهم جدا على خاطر فما دي فورماسيون نتعلموهم في الماركتينغ في البريز دو بارول في برشا حاجات مهمه ياسر في المشروع نتاعك كيفاش تبيع كيفاش هذا كله مهم والانكوباتور ديجا بالحق يوفر لك برشا حاجات ويخليك معناتها مش كيما انت تهبط للسوق وحدك اليوم وتشوف كيفاش كيما ما تتحس روحك ستركتوري معناتها ديجا ومش كيما تتعدى بالبروجرام الاول كيما تتعدى بالبروجرام الثاني كيما بالبروجرام الثالث ويخول لك انك تاخذ دي سوبفونسيون زيد معناتها
1: عاونوكم
0: عاونونا بيان سور خذينا معناتها خذينا دي بري من من من من من من برشا بلايص الحق معناتها من تونس ومن كوم ديف افريكا من الافريك معناتها
1: مهم جدا حصولكم على لي بري هذوما باش تواصلوا المشوار باش تكملوا تقفوا على ساقيكم خاطر من مرحله الى اخرى فما تمويل تحتاجوا التمويل يمشي ويكبر هكا
0: اكزاكتومون ولي بريوريتي يتبدلوا كل دونك نستحقوا
1: لي تشالنج يتبدلوا هوني نجيو ايضا لي تشالنج شنو كانوا ويتبدلوا من مرحلة إلى أخرى شنو أهم صعوبة عرضتك في الأول وتوا أنت فينا مرحلة موجودة
0: بيه الحقيقه بشكر معك واضحه وصريحه الصعوبه من الاول بالكل انه كيف خدمنا على على لي بيرسون تريزوميك ما خفنا اللي العبيد تخمم بطريقه انه احنا رانا مانيش باش نخدموا مع البيرسون تريزوميك مي باش نخدموا بالتريزوميك هو نو قعدنا بيريود نفسروا انه راه لي
1: شنو طبيعه المشروع
0: راهو فوالا راهو سي توت ان بروسيس راهو مش هكا دونك هذايا كاين اول تشالنج والحمد لله معناها عديناه احنا توا في مرحله انه بدينا معناها نعطيو لي اسوسياسيون في لابليكاسيون نتاعنا فما تفاعل مع لي اسوسياسيون اون اكومباني اي فورمي با مال دو بيرسون تريزوميك في مرحله انه قاعدين نبيعوا في لي برودوي نتاعنا لي زونتربريز انجاجي دونك في مرحله التسويق للي نعملوا فيه وللي برودوي اللي احنا قاعدين نصنعوا فيهم بدينا بتريزومي 21 ان شاء الله نواصلوا في القديم شويه مع حاجة أخرين أبار لتريزومي 21 هذا في
1: خموا في حاجة أخرى في المستقبل معناها
0: أي أما يفو ساعة دابور فاليدي بالبيهي لمارشي مع لي بيرسون تريزوميك وهذيك في مرحلة قادمة جدا
1: معناتها باهي برشا الانطلاقة وهذه أول حاجة ربما خلتك أنت تنجح الانطلاقة من أنه فما مشكل موجود في السوق لاحظت اللي فما با مال دو دونفون ولا دو جون تريزوميك
0: Exactement.
1: ويعانيوا من مشكلة اللي هو الاندماج ودمجهم في سوق الشغل والتعليم إلى آخره. دونك هذه حاجة باهية اعتمدت عليها.

0: اعتباطيا ومن خلال المشكلة هذه اللي موجود حاولت تلقى حل للناس هذوما. هذه نصيحتك الاولى نتصور للشباب باش ينجح هكا ولا في ميدان ريادة الاعمال.
1: اكزاكتومون il faut aider à étudier le marché. معناها من الاول بالكل مش تجينا فكره اوكي سي بيان نبدا عندنا فكره مي دو بريفيرونس يكون فما المشكل واضح واحنا نجيبوا لا سوليوشن مش نجيبوا السوليوشن نتاعنا ونادابتيوها على معناها نخلقوا بروبليم نو مي يبدا فما البروبليم واحنا نجيبوا سوليوشن وزيد il faut étudier le marché يشوف معناها اسكو ريالمون معناتها موجود البروبليم هذيك اسكو انا اليوم كي باش نصنع البرودوي نتاعي فما معناتها مثلا اسكو السوق اليوم باش يرحب بيا باش يرحب بالبرودوي نتاعي وما يلزم زاد العبد ما تجرب مره وسي بون ويقول لك هكا هاو ما فماش لا يحاول انه يبدل في سوليوشن نتاعو ويادابتيها سولون المارشي من مرحله لمرحله تتبدل هي من الاول بالكل تجيب سوليوشن مي راهي اذا كنت تتعدى بلي بروجرام وتتعدى وكل باش يكون فما دي تشالنج دونك راهي حتى لا سوليوشن تتبدل او فوغي مزور ما يلزمش العبد يهبط يديه يقول لي معناتها ستارت اب ولا ان بروجي ولا بي ام او اللي هو معناها يلزم اليوم فريمون يكون عندك كي ينجح معني ما عنديش حل معني سي انا دخلت بالمونتاليتي انه ينجح ينقدم كوا معناتها ويزم العبد يكون زاد عنده شويه انه مهما يصير في الدنيا يزمني
0: نواصل
1: فالحلمتي اكزاكتومون وتبارك الله اليوم لي جون ما شاء الله معناها نرى فيهم تبارك الله عليهم يعني نرى اللي عندهم عندهم كل شيء معناها دونك وهو تبارك الله عليهم ريال ماما
0: انت بيان كو عملت تكوينك انت اركيتكت دو
1: اركيتكت دانتيريور
0: اي اركيتكت دانتيريور واختصاص مش الدومين تاعهم تاع خدمتك ماهوش فريمون في الاختصاص نتاعك مي كوميم التكوين هذا ينجم يعاونك معناتها لو نيفو سكولير وكل يعاون هل انه باراليل مع النيفو سكولير نتاعك عملت تكوين اخر في حاجات اخرى في اختصاصات اخرى
1: لو بروجي نتاعي البروجي ترياب مانيش انا فيه واحد جيغي المراه معني عندنا دي ايديوكاتور سبيسياليزي عندنا زيد دي ارغوثيرابوت عندنا دي ديفلوبور بور لابليكاسيون عندنا دي ديزاينر et on a responsable produit معناها مانيش انا كها واليوم في البروجي ديجا احنا انا الكوفاوندر ايما شامبات اللي هي فرانكو كنديان زيدا دونك احنا متكاملين ايكيب متكامله ومتوازنه اللي ينقص في هذا موجود في هذا دونك باش نحاولوا انه نلبيو نكونوا معناتها في المستوى نتاع البروجي كو
0: لا يعطيك الصحه شكرا ليك روعه ككلي بالتوفيق ليك وان شاء الله كل ما فما جديد مرحبا بك على موجات اذاعه الشباب في هذا الفضاء 11:07 دقائق على موجات اذاعه الشباب ديما معاكم وليد الريفي في التكنيك زياد جين في الديجيتال عوض في الورغي من امام الميكروفون ورحله تتواصل حتى ل 11:30

0: إليسا في حظي ضحك لي إن شاء الله يا ربي ديما الحظ معاكم. وصلنا ل 11:13 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. أنتم في الاستماع لي خذ فرصتك الرحلة تتواصل حتى يشل ل 11:30 ديما معاكم. ويلي دريفي في التكنيك ذي الدين في الديجيتال عوض في الورغي من أمام الميكروفون. لين مش نمشي إلى الفقرة الموالية وفقرة مفتاح النجاح.
1: مفتاح النجاح
0: في الفقرة هذه عودنا أحمد قبوب كوتش دو بيان تري دو تايشي. مرحبا بك أحمد, صباح الخير.
2: صباح الخير عوض, صباح الخير كل مستمعين. إن شاء الله إن تري بون رونتري بور سو. اليوم سي لو 1er سبتمبر وكما تعرف عوض فما لي زيتيديون كي سي بريبار بور لا بريبا بور لي زيكول دانجينيور à rentrer, à faire leur rentrée. Vous parlez de la rentrée, c'est aussi, on en retrouve de nouvelles habitudes. On va changer.
0: عادات أخرى وتقاليد أخرى, مش تقاليد, plutôt العادات الأخرى وحياتنا اليومية باش تتبدل شوي.
2: إنما باش يتبدل, le rythme va changer. ولازم واحد يتحضر لهذه, معناتها سا سو بريبار الجمعة الأخرى والترانزيسيون ما بين أوت وسبتمبر. ماذا بيه يبدل في الأوقات تاع النوم نتاعو ويحاول ينقص في les activités nocturnes باش يرجع الصباح avec un rythme plus dynamique. شنو نعطي كوم إكزومبل؟ مثلا في الماكلة, الماكلة ماذا بينا في الليل نقصوا من لي شوز اللي باش ناكلهم مؤخر, ومثلا بعد العشاء هذيك مستانسين نعملوها تحريشة ولي كلاس ولي شوز اكسترا ديك بعد العشرة متاع الليل وتسعة ونص اتسترا. ماذا بينا في الليل ان روبا تري سامبل تري ليجي ونمشي الفاش حتى كان مش نقط, نازم معايا كتاب, نازم معايا مجلة نطالع شوية بور كالي
0: نبعد على الإكران, نبعد على الإكران, معناها من الأحسن
2: فوالا. هذا من الإكزامبل تري امبورتون من الإزابيتود. ماذا بيا في الرونتري زادة نحاول نحي حاجات باش نلقى اكثر راحه منهم شفتو لي زيكرون, لي زيكرون تاكتيل. ماك تعرف على الاقل بعد الفرجه سور اون تابليت ولا ان ايكرون دو تيليفزيون لازم لي ساعه باش لي زون دو بلو يتنحاو من عينيا, حتى لا فاتيغ هذيك ما لازمنيش نرقد بها. دونك لابيتود باش نلزم معايا اي كتاب, اي حاجه سيانتيفيك ليتيرير ديفيرتيسمون اتسيتيرا باش نتعدى للروبو نتاع لو مونتال ونحضر النوم نتاعي اللي هي باش تكون فيها لي 3 سيكل كيما تعرف انت تاع لو سوماي بروفون لو سوماي بارادوكسال فهمت. ونكون حتى في الثلاثه ايام الاولانيين النوم صعيب ما يجينيش مع العشره باسكو استنس نرقد مخر نص الليل, وبعد نحاول الثلاثه ايام هذوكم معناتها جو ديفلوب مثلا دابوزا ماء بحذايا وجو بوا اي جو مانستال بو دون سومين لو ريتم اي ادوبتي داكور. فوالا بالنسبه لل كيش كو فير لو ماتان ولا لو سوار مارسين في النهار مثلا نعمل مارش نستنى ساشون كو الدنيا سخونه برشا الصباح بكري مع 6 6 ونص 7 حتى شي 8 با او دولا دو 8 حتى 8 ديجا الدنيا سخونه فهمت. ولا في الليل بعد 8 تاع الليل حتى بعد الغروب ساعه نعمل اون بوتيت مارش. هذيك الاكتيفيتي فيزيك باش تخلي الدوره تاع الديجيستيون تاع السيستيم ديجيستيف اللي هو لو دوزيام سيرفو باش ياخو d'autres hormones et les hier les je suis actif et donc mon corps va réagir les amarades ou la manière à quoi voilà pratique exemplaire terre ou choix yassal très très tôt mon gars yassal marie de hachey et la mais la tralata fait hachey la fait libre la chey juste une cuillère. وبعد بربع ساعة جو برون مون بوتي ديجوني.
0: اما نعرف اللي مثلا عنده شوية قلق في المعدة العسل قوي شوية عليه كمان.
2: سين كويير واحدة أو إين بتيت كويير. فما
0: ناس يقول لك تقلق من العسل على الخوة اللي هاكا نيفيت اللي قلقها العسل على الخوة.
2: ولا بعد فرجة. على فان لا جورني على فان لا جورني. فهمت هو نيفيت لو سكر على فان لا جورني ماذا بينا من بعد خمسة نقص من لابور ان سكر. لكن هذه سي بور l'immunité et on évite bien entendu معناتها un miel à tartiner c'est vraiment il lazm ykoun asal na'afou men عند شكون خديتو un rapport au producteur voilà on en fait matin faut gagner le producteur tu peux pas le reconnaître à travers les marques ou les enseignes voilà autre chose aide les premiers week-ends les premiers week-ends aide ana nabqa chwaya ma'a at-tabi'a nmchi lel bahar bon hatta w kan ma nhomch na'mel une marche nahi sabati ou etc ou tmacha fi lma nabqa en contact avec la nature hatta le 5 septembre ma'a c'est possible d'aller à la mer مش تبني فورسيمون باسكو تو البحر يمشي بدا يتبدل ايتترا، مي نخلي البدن يفرغ كل انرجي نيجاتيف نتاع لي زوند نتاع الدار نتاع الالكترومغنيتيسم تعرف نتاع الكهرباء. دونك نبقى ديما اون كونتاكت افيك لا ناتور اي دونك بروش دو مو مي مون كور معناتها جو لو رميرسي سو كور اللي هو سي تا ميراكل تو لي جور ديتر فيفون اون لوبلي تري تري سوفون. فوالا
0: يعطيك صحة، شكرا ليك أحمد قبوب كوتش دو بيانيتر دو تايشي، كنت معنا في فقرة مفتاح النجاح. أنا باش نواصل مع لقاءات ومع الأنغام.

أحمد سعد على موجة إذاعة الشباب. وصلنا لل 11:24 دقيقة. قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل، صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة، باش تصير في الحمامات من 7 إلى غاية 10 سبتمبر الجاري. وتقام القمة كما قلت لكم تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة، لتكون منصة إقليمية تجمع صناع القرار والخبراء وممثلي المؤسسات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والشركات الناشئة والجامعات ومجتمع الابتكار، هذا بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ودفع المنطقة العربية والإفريقية نحو مرحلة جديدة من الذكاء الاصطناعي، قوامها تحويل الرؤى إلى تطبيقات وحلول ملموسة وتعزيز الابتكار والسيادة الرقمية وبناء القدرات وتحقيق أثر مستدام وقابل للقياس. كما قلت لكم القمة هذه باش تصير في الحمامات من 7 إلى غاية 10 سبتمبر، قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل. نقطة نهاية لخذ فرصك لليوم، نرجع لكم أنا في خذ فرصك إن شاء الله يوم الخميس من 10:30 لل 11:30. أجمل تحية تكون من الوليد الريفي كان في التكنيك، شكرا ليك ذي الدين الجباري في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. إلى اللقاء.

0: فرصتك.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
2: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب
4: نون ستوب.
5: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم.

هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

وراء النجوم، معكم من جديد على موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا كل من اختار مرافقتنا، كل من اختار أنه يسهر معنا في ليلة جديدة من ليالي سفراء النجوم على هذه الموجات، موجات إذاعة الشباب. الحقيقة هي غيبة، ما الغيبة مش طويلة برشا، معناها برغم أنها مش طويلة برشا لأني ديما عندي علاقة بالمستمع، علاقة خاصة جدا. ولو لسويعات نفقد الشغف هذيك متاع الميكروفون، نتوحش العلاقة، نتوحش أني نسمعكم، أني نتواصل معاكم، لأنه الحقيقة وانا ديما نقول إنكم انتوما أروع وأقوى وأحلى سند ليا في تجربتي الإعلامية. أنتم مرايتي اللي نقيس بها عشرتنا، وأنتم تعرفوا لي العشرة غالية برشا برشا برشا برشا، خاصة عند الناس اللي تعرف قيمتها والناس اللي تؤمن أنه العشرة ما تتقاسش لا باللحظات ولا بالسنوات. العشرة مواقف، العشرة خليني نقول ذكريات مشتركة تأسس علاش ليه للقادم. بعد شوية نحكيو على عشرة، على خطر عندي طلب من صديقة تعز عليا برشا برشا برشا برشا برشا على العشرة، وما أدرك ما العشرة، وهي اللي اختارت الحقيقة الغنية اللي باش تكون حاضرة في سهرة الليلة، واخترت انها تكون مسك ختام سهرة الليلة. لكن قبل هذية نحب نوجه لكم تحية الناس كل وين ما كنتوا، ونقول لكم خليكم في الاستماع، خليكم مش باش تندموا، على خطر الليلة باش تكون عندنا سهرة سبيسيال. وانا عودتكم ديما انه كي نوعد يلزمني نوفي في كل مره، نقول لازم يكون عندنا سفير استثنائي باش نحافظ على الاستمراريه وباش نحافظ على محبتكم ونحافظ على ثقتكم. زايده تبدا سهرتنا توا ولا لا يا عنتول، ولا نزيدوا شويه؟ توا تبدا السهريه مع الفه وسليتي اللي تقولكم توحشتكم برشا برشا برشا. وفما ما اروع من العند اللي بالاسمر عبد الحليم حافظ، اكيد باش نغنيو معاه توت سويت. وابتدى المشوار. تحيه لكم الكل، تحيه لمحمد عنتول اللي رافقني في الجانب التقني. خليكم معنا.